0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت يبذل الجهود على

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أدعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
3: كان نساء الصحابة ونساء أتباع أهل البيت، ونساء أهل البيت يحفظن أبناءهم، حتى أن هناك امرأة في معركة كربلاء في صفوف الحسين عليه السلام من قدمت أولادها بين يدي الحسين وشجعتهم على أن يضحوا بأنفسهم وبدمائهم بين يدي الحسين عليه السلام. هذا جهاد في سبيل الله، يعني تشجيع الابن على أن يكون ضحية من أجل إعلاء كلمة الله. هذا جهاد، لأن الله أمرنا أن نجاهد في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا. فالرجل يستطيع أن يجاهد بماله وبنفسه وبولده الذي هو بضعة منه. المرأة تستطيع أن تجاهد أيضا بمالها وبولدها، وهو كأنها جاهدت بنفسها. صحيح ليس عليها أن تتسلح وأن تخرج في المعارك، وهذا أمر لا يطلبه الإسلام منها، لأنها مطلوبة في التعفف والبقاء في البيت. وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذا عاتب علي عليه السلام ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنه عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت هي الجائد لمعسكرها في وقعة الجمل، فقال لها أخوها: أبي هذا وصاك الله سبحانه وتعالى وأمرك رسول الله؟ ألم يقول الله وقرن في بيوتكم؟ فالمرأة ليست مأمورة بالجهاد، ولكنها مأمورة بالحث عليه. هناك من النساء من يزداد شفقتها على ولدها حتى تثبته عن طاعة الله، تثبته عن الجهاد في سبيل الله، تهوله في نفسه، تبذر في قلبه الرعب، تبذر في قلبه الخوف. هذا تثبيت عن سبيل الله، ولا يليق بها إطلاقا. ينبغي أن نتعلم جميعا نحن والنساء على حد سواء أن نبذر في قلوب الأجيال حب والتعطش، الحب والتعطش بالشهادة في سبيل الله، لأن بالشهادة وبحبها ندافع عن إيه؟ عن عقائدنا، عن ديننا، عن مقدساتنا، عن أرضنا، عن كرامتنا. لم يعتد الإسلام في بادئ الأمر إلا بالجهاد في سبيل الله بحب الشهادة. كان الصحابة رضي الله عنهم والرعيل الأول من المهاجرين والأنصار والتابعين كانوا يتسابقون ويتنافسون على التقدم أولا فأول، أيهم يحوز الشهادة أولا. حتى قال أحدهم وكان يأكل تمرات في يوم بدر وفي يوم أحد: أليس بيني وبين الجنة إلا هذه التميرات؟ فألقاها ونبذها من يده ثم قاتل حتى استشهد. فينبغي أن يكون هكذا، ينبغي أن نحب الشهادة في سبيل الله وأن نشجع عليها وأن يعني نكرس جهودنا في تحبيبها إلى أنفسنا وإلى المجتمع، إلى الأجيال من بعدنا، لأنه قد يهجم على صدورنا، قد يهجم على بلداننا الكفار. فإذا كنا قد بذلنا الرعب والتهرب والتملص من هذه المسؤولية قد نفتر من الزحف، وهذا من موجبات النار، هذا من موجبات النار. ولا نتذرع بالذرائع التي لا تجدينا ولا تنفعنا، وقد تتعرض أعراضنا للهج، فيعني نخسر في الدنيا والآخرة. فأوه الله في التعلم على الرجال والنساء، لأنه جزء من الجهاد في سبيل الله. إذا تعلمت علمت ماذا يجب عليك، ماذا ينبغي لك، علمت أيضا حقوق الله سبحانه وتعالى عليه، وحقوق المخلوقين عليه، وحقوق دينه، حقوق المقدسات، علمت الحقوق فحاولت أن تؤديها، وعلمت المحرمات وحاولت أن تجتنبها، سواء كان الرجل أو المرأة على حد سواء، الشيخ أم يعني الشائب أم الشاب أم الطفل، يعني اليافع البالغ من العمر حتى التدريب، كلنا على حد سواء، لكل إنسان واجباته وعلى قدر مستطاعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكننا وللأسف نتنصل ونتهرب ويعني نتبرع بالذرائع للهروب عن واجبات نحن نستطيعها، ونستطيع ما هو أشد منها وما هو أكثر منها، وهذا ليس بمبرر عند الله. علينا أن نتعلم أولا واجباتنا اليومية، ثم واجباتنا التي تجب علينا في بعض الأحيان، هناك واجبات فرض عين، وهناك فرض كفاية، وهناك واجبات على التخيير، وهناك واجبات معينة. فمن الواجبات التي هي فرض عين وليست على التخيير الصلاة، لأنها عمود الدين، هي واجبة على كل مسلم ومسلمة، لا يخرج أحد عن المسؤولية عنها إلا في أحد أمرين، وبعضهم قالوا في كثيرة. الحالة الأولى عند زوال عقله، إذا زال عقله ما عاد ترى وين هو، ولا سواء قشوة تغيرة أو جنون أو نوم، هنا سقطت. الحالة الثانية ذكرها أهل المذهب الشريف، وهو أن يعجز عن الإيماء بالرأس، وبعضهم قالوا ما هي، ممكن يشير بعينه، وبعض الناس قالوا ممكن أن يقرأ عندها القرآن وتصلى صلاة عنده، لكن يخبرها ببال. الآن وللأسف هو نتيجة للجهل، إذا جهمل يدخل البيت ونحتاج واحد يحانيه، خاصة عند النساء قالت ما هي ماشية، ولا دخول قالوا ما هم ماشية. أما الحريضة الجديدة ما تصل، هذا جهل يتركنا الصلاة، وهي فريضة مفروضة على كل مسلم ومسلمة وعلى أي حال وفي كل حال، وترك الصلاة لوقتها كفر، يعني إذا تركت الظهر والعصر حتى تغيب الشمس هذا كفر، قاصدا متذكرا غير نائم، ما دل الناس والنائم فيهما عذر، وكذلك جاء إلى العصر. كذلك المغرب والعشاء إذا تركت حتى يطلع الفجر غير ناسي ولا نائم ولا داعي للعجل، كذلك هكذا. كذلك الفجر من تركها عامدا لم يكن ناسيا ولا نائما ولا داعي للعجل، فتركها كفر. فلنتذكر هذا الأمر، ما يقصد أن يكون الإنسان يدخل بكم، يدخل بكم يعني جد كل عمل صالح قبلها، حدث كل عمل، لأن الكفر ينبعثر بالحسنات وينهيها، كما أن الحسنات ينهي من السيئات، فكذلك السيئات المتعمدة لا سيما أن تقطع الصلاة يحدث الأعمال. عندما يكون في كسب الإنسان أعمال صالحة، صدقات وصلاة وصيام وأعمال في الجبال، ارجعيش ترك الصلاة حمدا، لكن أنه تسمع الجهل يكتب أنه جاي ما يجاب خوض ولا مرض ولا واحد في مستشفى ولا شيء، قال الله غفور رحيم، ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بخليها فجوة من جاهل وعمل بها جاهل، واحبط جميع اعمالها الماضيه كلها، لانه ترك عمود الدين، ترك الصلاه وهي احد الاركان الخمسه، هذا ثمره الجهل. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما روي عنه ما عصي الله باعظم من الجهل، لان الجاهل يدخل في معاصي شديده وهو لا يشعر بها، شنو اذا قطع الصلاه الكفر، كفر بنفس احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك فرائض كثيره بنتهاون بها ونتساهل فيها، والسبب هو الجهل، لاننا لم نعلم ولم نعرف قدر الله سبحانه وتعالى وذكر أمره الذي أودعه في كتابه وأودعه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو قدرنا الله حق قدره لقدرنا كتابه وسنة نبيه حق قدرها ولتعلمناها وأخذنا منها وعملنا على مقتضاها، لكن جهلنا يعني أوصلنا جهلنا إلى التهاون يعني بالأشياء التي ترفعنا عند الله والتي تفيدنا في الدنيا والآخرة. وهذا مصدر قول الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لأنك لو عرفت الله حق معرفته لا قدرته حق قدره ولا خشيته حق خشيته، وعلى عملت من أجل إرضائه، ولو عملت كذلك لكنت قد تذكرت نفسك وما يصلحها وما ينفعها وما يرفعها، ورقيت مراتب خاصة عند الله سبحانه وتعالى. لكن نسيت الله بسبب جهلك وبسبب ابتعادك عن ما يدربك إليه وما يذكرك به. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة في أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم الإنسان. فالله الله يعني ينبغي لنا جميعا فجر أمرا كبير وصغير أن نجد وقفة يعني على انفراد مع أنفسنا ونحاسبها ونتذكر ولو في اليوم والليلة مرة. إذا لم نستفد اليوم في الثلاث معظم احتفظ بالمعظم من نفسك، لا تستفيد معظم الآخرين لك، عز نفسك تذكر لقاء الله، تذكر ماذا قدمت مما ينفعك عند الله، تذكر ما فعلت من الأشياء التي تباعدك عن الله حتى تتخلص من الأشياء الموبقة وتفرح وتعتد بما فعلته من الأعمال الصالحة وتحارب عليها، تحارب عليها من الانحطاط، من الغيبة، من النميمة، من التحدث فيما لا يعنيه، من إزعاج الآخرين، من إغاظتهم، من إغار حدودهم، من التعرض للأشياء التي تجر الضر عليه ولا تنفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة. معظم ما نمارسه من الأقوال والأفعال لا تنفعنا في الدنيا ولا في الآخرة، بل تضرنا في الدنيا والآخرة. هذا هو نتيجة للجهل. يكون الإنسان ترتاب كثير الكلام، كثير التدخل في الأشياء التي لا تعنيه ولا تهمه، ويترك ما هو مسؤول عنه في الدنيا والآخرة. لو أننا وظفنا أنفسنا في ما يقربنا إلى الله، تعلم، قراءة، كشف أرزاق حلال، يعني إغاثة ملهوفين، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، توافي بحق، توافي بصبر، توافي بما يقربنا إلى الله، ما يرفعنا عند الله، ما ينفعنا عنده سبحانه وتعالى، ما يدخلنا الجنة، ما يبعدنا عن النار، لكان هذا هو الذي يهمنا والذي ينفعنا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه نتفاعل عنها كأنها لا تعنينا، وأكثر ما نخوض فيه وما نتحدث فيه هو ما يضرنا ويغلب جماعتنا ويوقر صدور بعضنا على بعض ويزرع يعني فساد ذات البين الحالبة للدين التي تحدث عنها مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وحذر عنها وقال: إياكم والحالبة، لا أقول الحالبة للشعار ولكن الحالبة للدين. قالوا: ما الحالبة للدين يا رسول الله؟ قال: فساد ذات البين. ومعظم ما نتحدث فيه هو الذي يزرع فساد ذات البين. وصلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام، كما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم وتواصلوا وتبادلوا. هذه صلاح ذات البين هي شرط في الإيمان، شرط في الإيمان، الإيمان نادر إذا لم يكن معلوم عند فساد الدين، إذا لم يكن معلوما فلا عدل أن يكون نادر. ولن ندخل الجنة إلا بالإيمان، والإيمان مشروط بالتحاب بالمحاسب.

0: ورفعتنا لديه بحقه لا حق عليه وبحق النبي وعلى الله من صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: اعزائنا المستمعين، استمعتم الان الى محاضره لسيد العلامه احمد درهم المؤيدي عبر اذاعه افاق اف ام.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اصطنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس من أهله، فإن أصبت أهله فهو أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله.
1: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: صنعة لبوس. في تفسير الإمام زيد عليه السلام، اللبوس السلاح من درع وغيره، وقد وردت هذه الكلمة في الآية 80 من سورة الأنبياء. قال تعالى في شأن نبيه داود عليه السلام: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علم الله عز وجل نبيه داود عليه السلام صنع الدروع وغيرها من السلاح التي ينتفع بها المحارب ويحمي بها نفسه حين القتال. وقد قيل إن نبي الله داود عليه السلام هو أول من صنع الدروع، وقد كانت من قبل صفائح يحملها المقاتل فتثقل عليه، فجعلها داود عليه السلام على شكل حلقات صغيرة يسردها ويربط بعضها ببعض بحيث لا يثقل على المقاتل حملها ولا تخرقها السيوف والرماح. وفي قصة نبي الله داود وابتكاره للدروع والسلاح بوحي من الله إشارة واضحة إلى أن المسلمين الذين يدينون بالدين الذي أتى من عند الله العزيز مكلفون بإعداد أنفسهم ومنافسة القوى من حولهم واقتناء أسلحة الحرب التي يحتاجون إليها في حفظ العزة والكبرياء لدينهم ولأنفسهم ولأوطانهم.
5: وتجرع الغيظ فإني لم أر جرعة أحلى منها عاقبة ولا ألذ مغبة. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على من يكظمون الغيظ، جعل هذه من أهم صفات المتقين التي أثنى عليهم بها ووعدهم بها بالجنة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الغيظ في بداية كظمه يعتبر تجرعه مرا، الجرعة في بداية الأمر وقت حالة الانفعال وقت حالة الاستفزاز والغضب هي مرة لا يستسيغها الإنسان، وفي حالة انفعاله يريد أن يعبر عن هذا الانفعال، أن يترجم هذا الانفعال في قوله أو في تصرفه، لكنه بتماسكه وصبره وكظمه للغيظ إلى درجة أن لا يظهره أصلا ولا يتعامل على أساسه، فهو يتعامل برشد بحكمة، يتحرى الصواب، وبذلك يحقق النجاح ويتفادى الكثير من السلبيات من السيئات من الأخطاء التي يقع فيها من لا يكظم غيظه، من ينجر إلى التعامل وفق غيظه وغضبه وانفعاله. فعواقب كظم الغيظ هي عواقب يستحليها الإنسان فيما بعد، يعني الإنسان سيهدأ فيما بعد، وإذا فكر ماذا كان سيتصرف لو اندفع وفق غضبه، ثم أدرك إيجابية تصرفه لما كظم غيظه وكيف كانت النتيجة، فهو يرتاح يحس بالحلاوة حينئذ. فتجرعك لمر كظم الغيظ في البداية سيتلوه فيما بعد، بعد أن تتجاوز تلك الحالة من الانفعال والتوتر والغضب الشديد وقد هدأت، سيعقبها أنك تشرب الكأس الحلوة عندما تستحلي تصرفك الراشد المتزن الذي تحريت فيه الصواب، وتدرك أيضا أنك تفاديت ما كنت ستقدم عليه مع غضبك. وأحيانا لو تصرف الإنسان في غضبه كان سيرتكب خطأ كبيرا أو قرارا خاطئا أو يظلم أو يتجاوز الحق أو يسيء إلى نفسه، إلى قيمه، إلى أخلاقه، إلى كرامته. كان سيظهر إنسانا دنيء النفس، كان سيظهر إنسانا سيئا. الذين يتورطون مع غضبهم وانفعالهم يصلون إلى حالات أحيانا مخزية ومسيئة جدا، يهبطون بها حتى وكان لهم مثلا مكانة معينة أو اعتبار معين يهبطون إلى الأسفل. فالإنسان يستحلي العواقب ويدرك أهميتها وقيمتها، ويدرك النتيجة العظيمة عندما قال ولا ألذم غبة. تدرك كم كانت النتيجة مهمة جدا وإيجابية جدا، تشرفك، ترفع رأسك، وفي نفس الوقت تحقق لك في الواقع أشياء مهمة وتقيك من مساوئ كثيرة ومخاطر كثيرة وفضائح كثيرة وتصرفات سيئة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.

يا إن الساعة آتية أكاد أخفيها.

ثم جئت على بيت

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى.

بينات

ربنا فغفر لنا.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة
والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب.

0: والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتجاج عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، ويبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة، ومتعه بالنشاط، وأطفي عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وأعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا، يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد، المبدئ المعيد، الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 64 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 78 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس

0: رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية إتماما لموضوع وقضية الربا، فإن لم تفعلوا هنا تهديد من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذين دعاهم إلى أن يذروا ويتركوا الربا وما بقي منه كيفما كانت هذه البقية من التعامل بالربا. فإن لم تفعلوا، هذا تهديد من الله، وتتركوا ما بقي من الربا فأذنوا، استعدوا لحرب من الله ورسوله، وحرب الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان تحمله، وقد يأتي الإنسان من حيث لا يحتسب، لأن حرب الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن ينزل حجارة من سجيل أو أن ينزل عذابا واضحا عيانا، وإنما قد يأتي حرب الله سبحانه وتعالى من أمور لا يحتسبها الإنسان، أمور مدمرة من عند الله سبحانه وتعالى، لأن بيد الله ملكوت السماوات والأرض، وهو القادر على أن ينزل حربه كيفما شاء على من لم يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وينتهي عن هذه المعصية الكبيرة المقطوع بتحريمها في دين الإسلام، معصية الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم. هنا حكم شرعي، حكم إلهي، إذا تاب الإنسان من هذه المعصية فهناك مسألة معالجة الأرباح، معالجة الأرباح التي حصل عليها من يتعامل بالربا. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هكذا ينبغي على التائب من الربا أن يحتسب برأس ماله الذي تعامل به في الربا، فله حق أن يسترد رأس ماله بالربا، وما زاد عن الرأس المال سواء كان قد حازه وقبضه أو بقي لدى من تعامل معهم بالربا، هذا لا يصح ولا يجوز له أن يأخذه، وهو حرام عليه، بل ما قد صار إليه وحازه من الأرباح الربوية يجب عليه أن يصرفه في مصارف التي حددها الشرع الشريف في الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين، ولا يصح له تملكها ولا تدخل في ملكه، لأنها حصلت من طريق محرم شرعي. وما حصل وأي مال يحصل من طريق محرم وسبيل محرم لا يملكه الإنسان ولا يدخل في ملكه ولا يجوز له أن يأكله. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ الزائد على رأس المال، لأن ما كان لدى المتعامل معهم بالربا فيتركه من الربح الربوي، يتركه ولا يجوز له أخذه، وما كان قد قبضه وقد صار إليه كان ضمن المظالم، الواجب عليه أن يصرفها في مصارف المظالم. لا تظلمون بأخذ شيء من مال غيركم من طريق الربا، ولا تظلمون بأن تنقصون من رؤوس أموالكم، بل لكم رؤوس أموالكم كاملة غير منقوصة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة والأخوات، ذكر الله سبحانه وتعالى الربا ومسائل الربا لأنها في الأصل، مسألة الربا أول ما تعامل بها الناس تعاملوا بها في مسائل القرض، كان المفترض على المؤمنين إذا أقرضوا أن يقرضوا بدون فوائد ربوية، لكن هذه المسألة كانت تحصل في الجاهلية حينما كان يقرض من يريد الإقراض إلى أجل مسمى، فإذا جاء الأجل يقول لمن أقرضه إما أن تقضي وإما أن تربي، أي إما أن تقضي في الوقت الذي حل الأجل فيه، وإما أن تربي أي نؤجل لك الدين ونزيد عليك نسبة مبلغا محددا فوقه لسبب التأجيل. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون القرض هو من باب التنافع بين المسلمين المؤمنين ومن باب التراحم، وليس من باب العسر ولا من باب الضيق. فإذا كان حصل هذا أمر بينكم وأقرض شخصا آخر من المسلمين، وحين حلول أجل القرض أجل التسديد والتسليم لم يستطع صاحب المستقرض لم يستطع القضاء، فهذا الإرشاد الرباني للمقرض صاحب المال، والخلف على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلف الله عليه ويكتب له أجر هذه المعاملة. وإن كان ذو عسرة يعني أعسرت به الحالة ولم يستطع أن يقضي وقت حلول الأجل، فنظرة إلى ميسرة. هذا تعليم للمؤمن الموسر المقرض أن ينظر المعسر، والنظرة هنا التأجيل والتأخير، أن يؤخر له بدون فائدة ربوية، يؤخر له طلبا للأجر والثواب، لأن من يسر على معسر سييسر الله تعالى له. فنظرة إلى ميسرة إلى حين يتيسر به حاله، إلى حين يستطيع السداد دون إضافة شيء من الزيادة الربوية. وأن تصدقوا خير لكم، هذه أيضا مسألة أفضل من النظرة وأعظم أجرا وثوابا، لأن قال خير، والخير هو أفضل الفضل في الأجر والثواب. وأن تصدقوا أي تسقطوا هذا الدين على هذا المعسر الفقير الذي لم يستطع قضاء هذا الدين. إذا تصدقتم وأسقطتم هذا الدين وسامحتم وأبرأتم هذا الإنسان المدين عن دينه، فهو أفضل وخير لكم وأكثر ثوابا وأجرا لكم. أو أن تصدقوا ولو بإنقاص شيء من هذا الدين، بإنقاصه أو والحط منه تيسيرا وتخفيفا على هذا المدين المعسر، فهو خير لكم عند الله سبحانه وتعالى إن كنتم تعلمون بما أعد الله سبحانه وتعالى للمتصدقين، للميسرين على الناس، للذين يحبون الخير للناس ولا يسعون إلى تحميل الناس ما فيه عسر ومشقة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا الله سبحانه وتعالى في يوم ترجعون فيه إلى الله للحساب والجزاء. اتقوا، خافوا هذا اليوم الذي تعودون فيه إلى الله، فاتقاءه والإعداد له، الإعداد لهذا اليوم في هذه الحياة، أن يعد الإنسان من هذه الحياة الدنيا بتوبة نصوح وتجنب للمعاصي، ومنها الربا، المعصية العظيمة الكبيرة، وأن يعمل الصالحات، وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى قبل موقف الحساب والسؤال عن الأعمال. ولعل الله سماه هنا سمي رجوعا لأنه رجوع من الحياة بعد الموت، لأن الإنسان يعيده الله ويرجعه بعد أن كان ميتا، يعيده الله ويعيد الحياة إليه، فيبعثه الله سبحانه وتعالى للجزاء والحساب. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى عدل حكيم في ذلك اليوم، في يوم الحساب والجزاء، يوفي الله كل إنسان ما كسب من صالح أو سيء، وهم لا يظلمون، أي لا يزاد الله تعالى، لا يزيد على عقابهم شيئا إلا ما استحقوه بمعاصيهم وآثامهم وذنوبهم، ولا ينقص عليهم من أجورهم وثوابهم شيئا، بل يضاعف الله لصاحب الأجر والثواب، صاحب المعصية والإثم يجازيه الله، يعاقبه الله بقدر معصيته وذنبه وإثمه، وصاحب الطاعة والذي يعمل الصالحات الله سبحانه وتعالى سيتفضل عليه، لا ينقصه من عمله وما كسبه، بل سيضاعف له أضعافا كثيرة كما ورد في آيات كريمة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية، وهو يخاطب وينادي عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. هنا يذكر العلماء رضوان الله عليهم ويستخرجون من هذه الآية العظيمة التي أصبحت معروفة عند المفسرين والعلماء والمجتهدين بآية الدين أو آية المداينة، يستخرج العلماء رضوان الله عليهم المجتهدون أحكاما كثيرة من أحكام المعاملات من هذه الآية العظيمة التي هي أطول آية في كتاب الله ومن آيات كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه المداينة، هذه المعاملة، كل معاملة فيها تداين، فيها آجال، ليست معاملة ناجزة، ليست معاملة حاضرة، بل معاملة فيها تأجيل وفيها أجل، سواء كان بطريق السلم أو بطريق القرض أو بطريق البيع بالأجل. أي معاملة فيها تداين وفيها تأجيل إلى أجل مسمى، هنا أرشد الله سبحانه وتعالى المتداينين المتعاملين بهذه المعاملة التي فيها جانب مؤجل، جانب مؤجل إلى أجل مسمى، أرشدهم الله تعالى إلى أن يكتبوا هذه المعاملة وأن يضبطوها بالكتابة، لأن حين حلول الأجل قد يكون الأجل بعيدا، وقد يكون الأجل قصيرا، وقد يكون الأجل متوسطا، والمتعاملين والشهود من طبيعة الحال أنهم يتفاوتون في الحفظ وفي النسيان، لهم تفاوت، قد يحصل هناك شقاق أو نزاع أو خلاف حول هذه المعاملة، حينما يحل أجلها أرشد الله إلى ضبطها بالكتابة: فاكتبوه، اكتبوا هذه المعاملة، اكتبوا هذا الأمر فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هنا إرشاد من الله سبحانه وتعالى على أن يكون هناك كاتب يكتب بين المتداينين، بين المتعاملين بالدين، أن يكتب بينهم هذه المسألة بصورة واضحة: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يكتب بما أملي عليه بالعدل دون حيف أو جور أو إنقاص من هذا الحق الذي تم بين المتداينين، أو هذه المعاملة التي تمت بين هذين المتداينين. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. هنا قد يدعى كاتب من الكتاب العارفين للكتابة وأساليبها وأسلوب، سواء بالخط أو أسلوب التعبير وضبط وتدوين ما تعامل به هؤلاء المتعاملين، تدوينه بألفاظ واضحة وصريحة تؤدي من نفس ما أراد المتعاملون في هذه المسألة. لا يأبى كاتب أن يكتب كما علم، لا يمتنع، هذا إرشاد لهذا الكاتب، وقد يأخذه كثير من العلماء على نحو النهي، والنهي يقتضي التحريم كما أن الأمر يقتضي الوجوب، لا يرفض، لا يمتنع الكاتب الذي علمه الله من الكتابة، لأن الله هو المعلم، والله هو الذي سهل سبل التعليم لهذا الكاتب، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى عليه، لا يجوز له ولا ينبغي أن يمتنع عن كتابة هذه المعاملة. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله من هذه النعمة العظيمة. وليملي للذي عليه الحق، هذا إرشاد للمتعاملين بأن من عليه الحق هو الذي يملي ما عليه من الحق بشروطه وحدوده كما اتفق عليه على ذلك هذا الأمر مع الطرف الآخر، يمليه، لا ينقص منه شيئا أبدا، بل هو الذي يملي على الكاتب فيكتب كما اتفق عليه مع الطرف الآخر. وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه. مسألة مهمة، قد يغفل الرجل الآخر أو الطرف الآخر، قد يغفل عن بعض الأمور التي تم واتفق هو وإياه عليها، فعليه أن يتق الله ولا يبخس منه شيئا، لا ينقص شيئا مما تم الاتفاق عليه، بل يمليه على الكاتب كاملا تاما دون نقص لا فيه ولا في صفة من صفات هذا الأمر المتفق عليه، ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل، هنا قد يكون بعض الأشخاص بسبب طبيعتهم سفهاء، يعني لا يستطيع، السفه هنا هو العته أو نقص العقل أو الطيش في التعامل، لا يحسن أن يتعامل تعاملا حسنا مضبوطا منضبطا كما يتعامله أهل العقل والمعرفة والحذق. فوليه أو الضعيف أو الضعف من أصل خلقته لا يحسن التعبير، لا يحسن التعبير بما اتفق هو والطرف الآخر عليه، لا يحسن التعبير. فهنا الأمر ينتقل إلى وليه والمتولي لإدارة أموره وشؤونه، أو لا يستطيع أن يمل بأي طريقة من الطرق، كأن يكون فيه نقص في الحديث، أو لا يستطيع أن يتحدث بسبب عاهة في لسانه، أو بسبب أي عائق من العوائق والعاهات والمرض الذي يعيقه عن التعبير السليم والتعبير الصحيح. فبسبب هذه القضايا السفه أو الضعف أو عدم الاستطاعة بأي سبب من الأسباب أن يمل ويملي ما عليه من الحق، فليملي الولي، وليه المتولي شأنه هو الذي يملي ويتحدث ويمثل هذا الضعيف أو السفيه أو الذي لا يستطيع بالعدل أو لا يستطيع أن يمل، يملي بالعدل كما أرشد في أول الآية بالعدل أو بالحق. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذه مسألة أخرى، الكتابة أمر هام، لكن هناك الأشهاد على الكتابة، يكون هناك شاهدين يشهدان على ما كتب ويحفظان القضية ويستوعبانها، ولكن مع الكتابة حتى تكون الكتابة مذكرة لهم حينما يحل أجل هذه المعاملة. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، من عدولكم، من رجالكم العدول، لأن قال الله يا أيها الذين آمنوا، هنا من رجالكم أي أنتم أيها المؤمنون، من الرجال العدول من أهل الإيمان. فإذا كانوا حاضرين هناك رجال، فإذا كانت القضية وحصلت ولا يوجد هناك رجال يشهدون عند حلول هذه المعاملة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يصح أن يكون بدل الرجل امرأتان، لكن لا بد أن يكون هناك رجل، فإن لم يكونا رجلين فرجل واحد يكفي مع امرأتين، لكن هنا لا يصح أن يكون مع كل محل كل رجل امرأتين ويكون هناك أربع نساء، لا بد أن يكون هناك رجل، والرجل الآخر يكفي بدلا عنه امرأتان ممن تكون حاضرة وقت المعاملة والتداين. وهنا مسألة هامة أيها الإخوة والأخوات، هنا مع أن النساء لهن أن يحضرن بعض الأمور، وقد يكون من الأرحام، قد تكون هنا النساء من الأرحام وقد تكون من غير الأرحام، لأن الآية لم تحكي امرأتان أي امرأتين كانت، فقد تكون من الأرحام الذي يصح لهن أن يحضرن ويكشفن ويتحدثن ويحضرن مع في هذه المسألة عند هذه المعاملة الدين، ويصح أن تكون امرأتين من غير الأرحام المحرمة على أهل هذه المعاملة أو على الشهود، يصح الأمرين. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون، هنا من الشهداء، ممن ترضون من الشهود سواء الرجال أو النساء العدول الذين يخافون الله يتحملون الشهادة كما ينبغي ويؤدونها كما ينبغي، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هنا يبين الله العلة والسبب في أن أقام امرأتين، وهو العالم بطبيعة خلق النساء عالم بهن وبطبيعة خلقهن، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فيه إشارة إلى أن النساء من طبائعهن الغفلة أو النسيان، فهنا حينما تكون امرأتين يتعاونان في تذكر هذه الحادثة والواقعة وهذه المعاملة التي قيدت وضبطت بالكتابة، تذكر إحداهما الأخرى، إذا حصل عند إحداهما نسيان تذكرها الأخرى بطبيعة ما تم وطبيعة الاتفاق الذي دون وكتب. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هنا أيضا إرشاد آخر للشهود أن لا يمتنعوا، ينبغي عليهم أن لا يمتنعوا عند لتحمل للحضور وتحمل الشهادة، لأن هنا تحمل الشهادة حملها وضبطها والحضور والاستماع إلى ما يتم بين المتعاملين، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. هنا إرشاد من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المتعاملين بهذه المعاملة التي فيها تداين وفيها آجال مضبوطة محددة، لا يسأموا لا يملوا من كتابة هذه المعاملة أن تكتبوه بسبب صغره، لا يمل، بل عليهم أن يكتبوه سواء كان هذا الموضوع صغيرا أو كبيرا إلى أجله لا بد من كتابته. وهنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف عند هذا القدر، وقد أدركنا الوقت، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

كحديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي

فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة

عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس و

0: فلا تطهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي

فارغب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.

غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

فليدعو ناديه سندعو الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

0: وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد
1: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: والهادي إلى الحق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظر إلى رجل يعبث بلحيته في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحه.
1: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الليل، الليل هو ما يعقب النهار من الظلام، وهو من غروب الشمس إلى طلوعها أو إلى طلوع الفجر الكاذب، وتجمع مفردة الليل على ليال وليائل. ومفردة الليل قد وردت في سياقات عدة في القرآن الكريم، منها كونه نعمة من الله سخرها لنا، قال تعالى:
5: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
4: ومن سياق مفردة الليل أيضا أن جعل الله عز وجل جزءا منه وقت ذكر وعبادة، قال تعالى:
5: قم الليل إلا قليلا.
4: وللليل فوائد عظيمة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، فمنها أنه جعل الليل سكنا ولباسا، والنوم فيه سباتا لنرتاح بعد العناء والتعب، قال تعالى:

وقد أخبر الله عز وجل إن المنتفعين بآية الليل والنهار هم المتقون لا غيرهم، قال تعالى:

0: واختلاف الليل والنهار هو أن كل واحد يخلف الآخر على الاستمرار بنظام محكم محدد حتى لا يطول أحدهما، بحيث يختل نظام الخلق أو يكسر كذلك. فعندما نتأمل في كتاب الله عز وجل نجد أن القرآن مليء بالآيات التي حثت على التفكر والتدبر في آية الليل والنظر فيها بعين البصيرة والبصر، لتقود المرء إلى تقوية إيمانه بالله تعالى وشكر نعمته.
1: رب هزل عاد جدا، الإنسان يجب عليه أن يكون متنبها حتى في الهزل، لا يتعامل في الهزل بشكل عشوائي، أو لا يكون حتى متعودا على أن يكون إنسانا كثير الهزل، لأن من الهزل ما يتحول إلى جد، وهذا يحصل في واقع الناس. تجد أحيانا مشكلة وصلت إلى حد القتل، كانت بدايتها هزل، ثم ترتب على ذلك إفراط وتجاوز، ثم اشتد الأمر وتحول إلى جد، وتحولت إلى مشكلة كبيرة. أحيانا عداوات كانت بدايتها هزل، فكلمة أتت وكلمة قابلتها وزادت هذه الكلمة ونقصت أخرى وهكذا، ويحصل أحيانا في الهزل ردود أفعال سلبية تحوله إلى جد، أحيانا يتفرع عنه عداوة، أحيانا يتفرع عنه مشكلة، أحيانا يتفرع عنه التزامات شرعية، التزامات عملية هي أعباء على الإنسان لا يريدها، وأصلا لم يكن يقصد الوصول إليها. حتى على المستوى الشرعي في النكاح، في الطلاق، في أمور من المعاملات، يتحول هزلهن جد. ولذلك لا ينبغي أن يكون الإنسان مستهترا في أحواله، عندما يدخل في هزل يدخل بحالة استهتار، فيصل إلى نتائج لا يريد الوصول.

0: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
1: حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
7: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. ودائرنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن في جبهتنا هذه جبهة الإسناد في اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نرصد باستمرار النشاط الأمريكي ضد بلدنا وضد أمتنا، ونحن نستعد باستمرار لأي مستوى من التصعيد يريد الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني أن يذهبوا إليه. شعبنا العزيز قد وصل كل محطاته التاريخية المشرفة في كل المراحل التاريخية، وصله أيضا في جهاده المشرف وموقفه العظيم ضد العدو الإسرائيلي وضد أمريكا وبريطانيا، وهو الآن في هذه المرحلة أكثر حضورا وأكثر وعيا وأكثر استعدادا وأكثر ثباتا في حمل راية الجهاد في سبيل الله تعالى، حتى من تلك المرحلة التي واجه فيها بريطانيا. شعبنا العزيز يتحرك في سبيل الله تعالى بشرف وإيمان وعز إيماني بكل ما تعنيه الكلمة بقيم ومبادئ.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.
2: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: السمرة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: أسرد جواد الفكر وارجم لا يجي سيفا القصيد يالهاجس اللي ما يثور الا متاهية ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد ولا يطفي غيظي الا للمسيرة عابره ابشع جرائم شيبت بافعالها الطفلة الوليد وتجشعرت لهوالها صم الجبال الجاسرة دي هد غزة هد صنعاء واحزن الشعب السعيد والطائرة دي دمرتنا الأمس نفس الطائرة واخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه ذي باعون غزة لقناها العاشرة ودارت الأيام ودارت الأيام وتربع على العرش المشيد وبيضت يده وجيهه للوجيهة الغابرة كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد رغم ان كل دق طعنة خنجرها في الخاصرة واليوم قوات اليوم مديت قصف الخصمة البعيد والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد ان قلت لها يفتح فتح وان قلت حاصرة حاصرة أم البوارج ما يطعفر بالحديد إلا الحديد أبو يمن جاهز يرجعها قطعة متناثرة وما دام الصاروخ يا أبو يمن ترعد رعيد أشمخ براسك للسماء رقم الله الجروحة الغائرة من الصواريخ الذكية فوقهم هالمنا مزيد والهمة الهمة على صهيون نقطعها دابرة أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابرة ملكت في بنك الكرامة والجهاد أكبر رصيد واصبحت اشتاق الشعوب المسلمة والكافرة وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد هذا لأن الله سخر لك قيادها نادرة والشعب كله فوضك يا صاحب القولة السديد لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضرة عسن حكام العرب عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد ولا الشعوب العاثرة في دربة شعبك سائره لو يعقدوا في اليوم جمة يا العبيد انهما عبيد للغرب واسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة أطفال غزة أطفال غزة في غضون الثانية يسقط شهيد والمملكة في موسم الترفيه تلعب باصرة وإحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد وسيف قائدنا على رأس اليهودية شاهرة يومن يومن ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد والقيس صنع قرب الغزة من دبي والقاهرة إحنا لها وإحنا لها واحنا للباسة الشديد واحنا الصقور الجارحة واحنا الوحوش الكاسرة وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة هذا جديدي يا من تخبرتني ويشا الجديد والجيد ما يصبر على وجعها وهي في خاطره عندي رسالة للعرب بقولها يمكن تفيد اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوة آخرة اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوة آخرة الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد أخي المواطن أخت المواطنة ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن أختي المواطنة للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أهو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن

0: في بناء القدرات العسكرية بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية، في كل الدول العربية، في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية، من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار تصنيع الصاروخي أيضا والإنتاج الصاروخي هو في مسار تطوير مستمر، وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهم في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية.
1: يا جند ربي سدد الله رميكم، ذودوا على أرض الوطن من دمكم، فالأرض غالي والكرامة غالي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله القائل في كتاب العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
2: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
3: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
4: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
5: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
6: إن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
7: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
8: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي.

0: وقفة إعلانية
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقا ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية. من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم أحبابنا الكرام المستمعين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم القرآني من كل مثل، وهي الحلقة السابعة، وهي بعنوان الصور المتشابهة في الأنساق التعبيرية في بدايتها. وإلى

0: تحدثنا في الحلقات السابقة أن هناك ثلاثة أنماط أو أسر من الصور القرآنية الكريمة التي تربطها علاقات في المعنى وفي الثوب اللغوي اللفظي، وهي أولا الصور التي تتشابه في مطالعها، مثل التي تبدأ بالحروف المتقطعة أو بالحمد لله أو تبارك أو الحواميم والمسبحات وغيرها، وذكرنا أمثلة وناقشناها. والنوع الثاني هو الصور التي تتشابه في الفواصل، مثل طه والأعلى والنجم والليل والضحى والكهف والجن، وفي هذه الحلقة نناقش النوع الثالث، وهي الصور المتشابهة في الأنساخ التعبيرية في بدايتها، مثل القارعة والحاقة وغيرها، وسنعزز ذلك بأمثلة تفصيلية إن شاء الله. والنسق أو النمط الطريقة فقط دون الاشتراك في الطريقة اللغوية، مثال ذلك والصافات صفا والذاريات ذروة والنازعات غرقا والمرسلات عرفا. فما الذي يجمع بين هذه الصور؟ هل المادة اللغوية؟ الجواب لا، فالمطالع مختلفة في حروفها وتركيبها اللفظي، لكن النسق التعبيري واحد. فصفا مفعول مطلق للفعل صفا، وذروة مفعول مطلق للفعل ذرى يذرو، ولو اختلفت، والمرسلات عرفا، لكن النسق التعبيري واحد. فهل هذه البدايات لا سمح الله وحاشاه من ذلك؟ هل هذه البدايات تكرار وعبث واعتباط؟ فكيف إذا تتشابه في الأنساق التعبيرية ولا يربطها رابط؟ وتعالى كلام الله عن العفوية وعدم القصد، وعند التأمل والدراسة والتدبر فسنجد العجب العجاب، فهي عائلة من الصور تقول لنا بأنها تنحدر من عائلة واحدة من الصور. وهنا نضع مفاتيح فقط، والقرآن الكريم غلاب ولا تنتهي عجائبه، فنحن نضع إشارات تبين شيئا من العلاقات ولا نفسر، فذلك يحتاج منا إلى وقت طويل وليس مجاله في هذا البرنامج كما أسلفنا في حلقات سابقة. وبين هذه المجموعة فترات زمنية طويلة، وكذلك في ترتيبها في المصحف الشريف، فهي ليست في النزول متوالية ولا في الترتيب متعاقبة، ومواضيعها هي مواضيع القرآن المكي من حيث الدعوة إلى التوحيد وعدم الشرك والخلق والإيمان باليوم الآخر والنبوة، فهي مواضيع عقائدية. وفي التعريف ببعض المرسلين والسلام عليهم والتأمل في الكون والملائكة. ومهما تعددت آراء المفسرين في شرح وفهم مفرداتها، فذلك لا يعتبر تناقضا بقدر ما يعطي ملمحا عن ثراء لغة القرآن واتساع استخداماتها. إذن فلا يجمع بينها إلا النسق التعبيري، فقد تصدر اسم الفاعل في ثلاث منها، الصافات والذاريات والنازعات، واختلفت المرسلات فتصدرت البداية باسم مفعول وهو المرسلات. والأرجح مثلا في الصافات أنها الملائكة التي تصف أجنحتها بدليل آخر السورة، وإنا لنحن الصافون وقد نسأل، فنقول ولكن الصافات مؤنث والصافون مذكر، فكيف ذلك؟ والجواب هو أن بعض ضعاف العقول من الضالين قد جعل الملائكة إناثا، فجاء بها الله مرة بصيغة التأنيث ومرة بصيغة التذكير ليقول لنا الدلالة على أن الملائكة ليسوا من الإناث وليسوا من الذكور بل خلق آخر. وكذلك الزاجرات التاليات هي الملائكة، فهي تزجر الشياطين وتنهى بقوة. وقد ذكر الله في الصافات الصيحة، وهي هنا عبر عنها بالزجرة كما في سورة النازعات أيضا، وهي من ذات الأسرة، ولم يرد زجرة إلا في هاتين السورتين، إذن ثمة علاقة بين السورتين. وفي الصافات نقرأ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وفي سورة الذاريات والسماء ذات الحبك، والحبك جمع حبيكة مثل طريقة، والحبك الطرق، وهي هنا إجادة الصنع وتعني هنا التزيين، والمراد بالطرق مجرات السماء والمجرة مكونة من نجوم مشعة مضيئة متوهجة. إذا ثمت علاقة وطيدة معنوية وليست شرطا من نفس اللفظ. وفي الصافات أمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب. وأيضا: فاستفتهم ألي ربهم البنات ولهم البنون؟ ولم ترد استفتهم إلا في الصافات مرتين فقط. وفي النازعات يأتي سبب ذلك الاستفتاء والقصد من: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ وهو إخبار الله لنا بأن لا وجه للاستغراب من خلق الله، سواء الإنسان أو السماوات، فهو الذي يقول للشيء قم فيكون. وهنا بلاغة توزيع المعاني في الصور. ففي سورة الصافات فصل في خلق الإنسان، وفي سورة النازعات فصل في خلق الكون. فهنا هذه الأسرة تمتاز بالتقابل في توزيع المواضيع، وهذه نظرة تكاملية. وفي سورة الصافات يتساءل المشركون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ وفي وسط السورة وهي النازعات يقولون: أإنا لمردودون في الحافرة؟ بنفس الثوب اللغوي. ونلاحظ أن الصافات هي الجذر والثلاث الباقيات هي الفروع. ففي بداية الصافات يتحدث المشركون عن يوم الفصل ويوم الدين، وقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. والدين هنا والفصل من أسماء القيامة. وفي الذاريات: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وفي نفس السورة يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. فمن هذه التساؤلات في الذاريات أصبحت فرعا عن الصافات وكذلك المرسلات: لأي يوم أجلت ليوم الفصل؟ وما أدراك ما يوم الفصل؟ وسورة الصافات تحدثت عن يوم القيامة بالإسمين الواردين في النازعات والمرسلات، وهما الدين والفصل. وعلى هذه التساؤلات أجابت سورة الصافات: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. والمنطق السليم يقول أن سورة الصافات لطولها ومجاورتها لسورة ياسين، وهي قلب القرآن، انبثق عن ذلك أنها احتوت ما في أسرتها من مضامين. وبالإضافة إلى ما ذكرنا من علاقات بين هذه السور، وأنها تركز على يوم الفصل أو يوم الدين، ففي سور الصافات حديث عن جهنم بوصفها جحيمة: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، ثم فاطلع فرآه في سواء الجحيم، ثم إنها شجرة تخرج من أصل الجحيم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، ثم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، ثم إلا من هو صال الجحيم. وفي كل القرآن عند حرق سيدنا إبراهيم جاء التعبير بلفظ النار، وهنا فألقوه في الجحيم، وهذا من النسق اللفظي في الصورة الواحدة أو التجاذب اللفظي حتى تكون موحدة في الصورة الواحدة، وهذا من التناسق الذي يرعاه القرآن. أما في النازعات فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وليس النار ولا الهاوية ولا سقر ولا لظى. وهنا نلاحظ أن السورتين تحدثت عن النار بكونها جحيمة، ثم يضيف القرآن الكريم: وبرزت الجحيم لمن يرى، في سورة النازعات أيضا. وقد يقول قائل إن لفظة الجحيم استخدمت في معظم السور، فنقول هذا صحيح، والذي يهمنا أن استخدامها في هاتين السورتين تدل على أنهما من عائلة واحدة، لا في الاستخدام اللفظي فقط وإنما في النسيج اللغوي. بينما في سورة الذاريات قال: يومهم على النار يفتنون، لأنها الكلمة العامة مقابل الحديث عن جزاء المتقين بلفظ الجنات. وفي المرسلات استخدم الكناية عن النار: إنها ترمي بشرر كالقصر، وكذلك للجنة: إن المتقين في ظلال وعيون، كناية عن الجنة. إذن الأنساق في بناء هذا القرآن شيء عجيب. وجاء في سورة الصافات عن التساؤلات، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في حق أهل النار وأهل الجنة، وفي الصافات أن أصحاب الجحيم كانوا في الدنيا إنا كذلك نفعل بالمجرمين، وكذلك في المرسلات والذاريات وأرسلنا إلى قوم مجرمين. فلماذا مؤكدة في الصافات؟ وذلك لأن أسلوب الصافات أنها بنيت على التأكيد، والبحث طويل وبإمكان القارئ الكريم التأكد من ذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثل على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.
2: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة، وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد، وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق FM تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: كل أحرار أمتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان هو في جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم. والله خير الناصرين، ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر وهو لن يخلف وعده.
1: قادمون في العام الثالث بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
2: تغشى الوغى تغشاه وغشاه وغشاه، لا عاش من وقف يوم لا عاش أمه على الناموس.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: يضربه ألف مرة يرجع الضرب مندر من هو ابن أمه اللي تقدم شوية.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

0: سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: وقفة إعلانية.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية. من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء. مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
2: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
9: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء، الذي نناقش فيه موضوع خطبة الجمعة مع فقرات أخرى. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، أذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم من جديد مستمعينا الاعزاء، حياكم الله في هذه الحلقه في هذا اليوم، يوم الجمعه المباركه. والبدايه معكم مستمعينا الاعزاء بالفقره الاولى.
1: منبر الجمعه. منبر الجمعه.
0: نرحب بكم في هذه الفقره والتي سنتناول فيها باذن الله عز وجل نقاطا مهمه، ومع مغادرة السنة الهجرية عام 1447 هجرية ودخول السنة الجديدة من العام الهجري استقبلنا عاما هجريا جديدا. نتذكر في هذه الأيام أهمية الوقت، وكذلك نتذكر الهجرة النبوية الشريفة، وأيضا ذكرى يوم عاشوراء بكل ما يحمله من معان ودلالات في وجدان الأمة. يسعدنا أن نرحب معنا في فقرتنا هذه ضيفنا هنا في الاستوديو، عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ عبد الله محمد العمراني. حياكم الله أستاذ عبد الله، مرحبا بكم.
2: حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
0: أهلا بكم أستاذ عبد الله. مضت سنة هجرية، مضى العام 1447 هجرية، ودخلنا في سنة جديدة من السنة الهجرية. أستاذ عبد الله، بادئ ذي بدء، السؤال المهم الذي علينا أن ننتبه له وأن نركز عليه أهمية الوقت وكيف نغتنم أوقاتنا.
2: طبعا بالنسبة لأهمية الوقت، الإسلام يولي هذا الموضوع جانب مهم جدا، وهو أن على الإنسان ألا يضيع وقته في أي شيء. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب، يعني الله بيعلم نبيه أنه في كل وقت من أوقاته وفي كل لحظة من لحظات زمانه أنه يكون يستغل وقته بالعبادة. طبعا العبادة تكون في المعاملات، أو العبادة تكون في العبادات. فقال له فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من الأعمال أو من أشياء مهمة في الجهاد في سبيل الله، أو في الصلاة، أو في تعليم الناس الشريعة، أو في نشر الدين، فإذا فرغت من هذا العمل يعني فانصب، يعني قم بأعمال ثانية، يعني ولا تعمل لنفسك عطلة، واستغل وقتك في كل زمان
0: وقت. إجازة، يعني لا يوجد إجازة في طاعة الله.
2: لا
0: أي
2: نعم، لا يوجد إجازة. وإلى ربك، قال الله سبحانه وتعالى وإلى ربك فارغب، إنه الإنسان الآن هو في رحلة دائما مع الله سبحانه وتعالى وإلى الله. يعني الإنسان في هذه الدنيا ما بيعمل، إنه في رحلة، هذه الرحلة تنتهي إلى أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى ربك فارغب، يعني ما تكون رغبتك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني وبعض العلماء أو أكثر العلماء وأئمة اللغة قالوا فإذا فرغت فانصب، ما ذكرش هنا، ما ذكرش المتعلق وهو المفعول به. فإذا فرغت من الجهاد، من الأعمال،
0: مطلق
2: من العبادة، يعني مطلق على سبيل تكون تعم كل شيء، يعم كل عمل، ويعم كل عقيدة، ويعم كل شيء. عندما أطلق الله سبحانه وتعالى، يعني معناها أن الله يعلمنا أن نهتم بهذا الوقت، وأن لا نضيع أوقاتنا، وأن نتبع العبادة بالعبادة، والمعاملة الإسلامية بالمعاملة الإسلامية، وهكذا. حتى أن نوم الإنسان أو نوم المسلم جعله الله عبادة، ونوم الصائم أيضا جعله الله عبادة، فليستغل حتى هذا النوم بأنه يستعين به في تأدية العبادات وفي تأدية المعاملات. هذا النقطة. أيضا الله غرز لنا في طبيعة البشر، في كل البشر، يعني مسلمين وكافرين عندهم غريزة إنه الإنسان ما يضيعش وقته. يعني تخيل أجيب لك واحد من المشاهير العالميين، يعني لا عنده ديانة ولا عنده كتب سماوي ولا شيء، يعني ديانته إنه بوذي
0: بفطرته.
2: أي بفطرته، بغرزة في كل إنسان هذا، إنه بيعلم الناس. وطبعا أصبح رجل عالمي ومشهور في العالم في السبعينات، كان يقول أهم شيء يمتلكه الإنسان في وقته أو في حياته هو الوقت.
0: الله
2: يعني على الإنسان، هو إنسان بوذي، وعندما استغل هذا الفكر وهذه القاعدة وانتبه لهذه النقطة، إنه نقطة إن إحنا إن الإنسان لا يضيع وقت من أوقاته لا في لعب لا في لهو لا في مرح لا في إلا أن يكون بشيء بسيط هكذا ترفيه على النفس،
0: ما بالك بمن يضيعه في المعاصي والحرام،
2: ما بالك بهذا الشيء. يقول هذا المشهور العالمي، يقول أملك شيء ما يكون للإنسان هو أن يغتنم هذا الوقت، بالرغم أنه وقته هذا الوقت هذا تمين كان يستغله في تيكواندو وكاراتيه وكذا، لكن أصبح رجل عالمي بفضل هذه القاعدة، أنه أملك شيء للإنسان هو مسألة الوقت. هذا إنسان بوذي، فما بالك نحن قد الله سبحانه وتعالى علمنا أن إحنا ما نضيعش أوقاتنا أبدا.
0: صحيح،
2: أيوة. فهذه مسألة مهمة. وكيف بالإنسان؟ الله ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليعبدون، قالوا أنا إلا ليعرفون، ليعرفون الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا الله سبحانه وتعالى عنقوم بالعبادات، ويكون معرفة الله سبحانه وتعالى إنه هو سبب ووجود وطاقة في شحذ الهمم وعدم تضييع الوقت. فنحن كما المسلمين الآن بيضيعوا أوقاتهم، وكم في قراءة جرائد، في قراءة في التلفونات، في الواتساب، في الفيسبوك، في الكذا، مع أن هذا أصبحت يقولون بعض الأطباء أصبحت مسألة إدمان. يعني يقولون بعض الأطباء حتى الإنسان الذي قد يمارس الفيسبوك أنه يفلت الفيسبوك لمدة ساعة، أي يحس بتوتر في جسمه ويحس بتوتر في عقله، لأنه لم يفتح الفيسبوك في هذه الساعة أو في هذه الساعة.
0: نعم.
2: مثل هذه الساعات يقول لك هذا أشياء مهمة، إن الإنسان ينتبه لهذه الأشياء وهذه البرامج وهذا المسخ، بأنه أصبحت إدمان، يعني مثل الحبوب العلاجات.
0: صحيح،
2: في مسألة مهمة إن الإنسان ينتبه.
0: وكم أستاذ عبد الله حث القرآن الكريم على استغلال الأوقات، بل أقسم الله عز وجل بالوقت في أكثر من سورة، فقال والفجر.
2: نعم.
0: وليال عشر والضحى والليل إذا سجى والشمس إلى آخر ما أقسم الله عز وجل به. إذن أستاذ عبد الله، الوقت ورأس مال الإنسان، وهنا نسأل، يعني إذا كان هذا الوقت رأس مال الإنسان وقد انقضت سنة بكاملها ودخلنا في سنة جديدة، والآن نحن في الخامس، في اليوم الخامس من هذه السنة الجديدة، كيف نستثمر بداية هذا العام الهجري، يعني ونحن ما زلنا في بداية هذا العام الهجري الجديد، في محاسبة النفس وتجديد التوبة والعهد مع الله عز وجل؟
2: طبعا هذا سؤال مهم، لأنه يتعلق في جانب محاسبة النفس. محاسبة النفس هذا عنوان كبير ومهم جدا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عن بعض العلماء قال ولتنظر نفس، يعني الإنسان نفسه أنه ينظر في نفسه ويحاسب نفسه، وإن كان المعنى أنه هو الإنسان في حقيقته هو أن يعامل هذه النفس. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأقسم ونفس وما سواها، الذي يعني معناه والذي سواها، الذي والله سبحانه وتعالى. فمحاسبة النفس شيء مهم جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أنهم يحاسبوا أنفسهم وأن يستغلوا هذا الدين في محاسبة النفس. كان يرشدهم مثلا إلى من بعض محاسبة النفس أنه يكون الإنسان يلازم الاستغفار، والنبي أخبرهم أنه بيداوم على الاستغفار يوميا ويأتي بها 100 مرة يوميا بشكل يومي. هذا
0: نعم.
2: يعتبر من محاسبة النفس.
0: صحيح.
2: في شيء مهم جدا أن الإنسان يحاسب نفسه، والإنسان يحاسب نفسه. يعني تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء من أجل هذه النفس، من أجل هذه النفس. يعني قريش ما كانت تمتلك في نفوسها الكبر، العجب، الرياء، الشرك، هذه الأشياء وغيرها من العناوين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأجل أن يهذب هذه النفوس وترتقي إلى أن يعامل الإنسان ربه سبحانه وتعالى في كل الحقوق، وأن يتعامل الإنسان الفرد مع أخيه الفرد، وأن يتعامل الإنسان مع المجتمع. هذا شيء مهم جدا أن الإنسان يحاسب نفسه ويراجعها دائما.
0: نعم.
2: الإمام علي بيقول في بعض كلامه أو في ما معنى كلامه إن الإنسان المتقي نفسه منه في عناء،
0: الله،
2: والناس منه في راحة. يعني تخيف الإنسان عندما يراجع نفسه أنه لا يغثي والدته ولا يصرخ فوق أبيه، ويعامل أولاده معاملة حسنة، ويعامل جيرانه معاملة حسنة، ويعامل المسلمين معاملة حسنة في السوق، في أي مكان، في النوادي، في أي مكان، في المقبرة، إن الإنسان يعامل الناس معاملة حسنة، ويراجع نفسه دائما أنه لا يزعل أحد ولا يؤذي أحد، ودائما بيجابر نفسه أنه لا تؤذي ذلك الشخص، وإذا هذا الشخص عاملك معاملة سيئة لا تؤذي، بل احمله على السلامة، وهكذا الإنسان
0: نعم.
2: في باستمرار يعامل نفسه
0: ويحاسب نفسه دائما،
2: أيوه يحاسب نفسه دائما على أنه يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى، ويؤدي حقوق العباد، ولا يكون منه تجاوز ولا تعدي ولا بقي في مسألة حقوق عباده أو في حقوق العباد. يعني تخيل لما الإمام علي يقول نفسه منه في عناء، لأنه بسرك في حتى نفس لا ما يشيش في عوج مع كل الناس، ولا يشتي رياء، ولا يشتي كبر، ولا يشتي مخايا، ولا يريد السرقة، ولا يريد أن يرتكب المعاصي. النبي قال أن حفت الجنة يعني أن حفت النار بالشهوات،
0: نعم
2: حفت النار بالشهوات. فالإنسان بيكافح نفسه، النفس حق هذا ويزكى أنه ما ترتكبش هذه، أنه ما يرتكبش هذه الشهوات، فهو دائما في محاسبة، والناس منه في راحة.
0: صحيح.
2: لأن الناس الذي يحاسب نفسه ويراجع نفسه دائما مع الله، ويراجع نفسه دائما مع عباده، تبصر أن العباد مرتاحون من هذا الرجل، يعني
0: نعم.
2: لم يصل إليهم أذى ولا ضرره ولا شيء. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده.
0: صحيح.
2: ذلك مسألة المحاسبة مسألة مهمة جدا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء إلا وما هاجر إلا لأجل هذه القاعدة المهمة والشريفة، وهي تزكية النفس البشرية. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكذلك أيضا يجدد الإنسان نفسه في التوبة والعهد مع الله، لأنه كلما تجي هذا السنة الهجرية أو رأس السنة الهجرية الإنسان يحاسب نفسه، مثل التاجر، التاجر في كل سنة أو في كل شهر أو في كل أسبوع بيراجع
0: ويعملون جرد يعني في آخر السنة،
2: ويعملوا جرد ويحاسب ما ربح وما خسر وما خرج وما دخل وما وهذه أشياء هذه متعلقاتها الدنيا، ما بالك هو النفس الذي يدخلك الجنة أو هي الذي يدخلك النار. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من
0: دساها.
2: فهذه مسألة مهمة.
0: نعم. وأيضا إضافة إلى كلامكم أستاذ عبد الله، الحديث النبوي الشريف الذي يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، على ضوء ذكر الهجرة النبوية ونحن في السنة الجديدة نتذكر هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو نتحدث عن هذه الهجرة من زاوية الدروس التي نستفيدها بالنسبة في استغلال أوقاتنا، إضافة إلى الثقة بالله عز وجل، وأيضا الأخذ بالأسباب.
2: فعلا يعني موضوع الهجرة موضوع كبير جدا، وفيها دروس وفيها عبر وفيها استفادات. مسألة ميزان الثقة بالله والأخذ بالأسباب، فإن الهجرة النبوية على صاحبي أفضل الصلاة والسلام، كان في مسألة أنه عندما قريش رغبوا من يأتي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتله أو يأتي حيا أو ميتا،
0: نعم،
2: يعطوه جائزة 100 ناقة. طبعا 100 ناقة بيرغبوا بإناث الجمال، لأن الإناث الجمال هنا الذي بيولدان
0: من أحسن،
2: أيوة من أحسن، وهي بتدي لك الثروة الحيوانية هي،
0: نعم.
2: فأعطوا جائزة مغرية لكل من يأتي بمحمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم أو نال منه، لأنهم علموا أن النبي قد هاجر من مكة وأنه اختفى من مكة وذهب إلى المدينة. فقام أحد الشباب مكة أو فتيان مكة وهو مشرك وكافر، وقام ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد في أثناء الطريق، شك أن النبي ما عجش من هذا الطريق وإنما سوف يغير وجهته من طريق أخرى، فذهب في هذا الطريق الآخر
3: يعني وراء النبي من بعيد، فلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن الخيل حقه وغرزت أرجلها في التراب أو في الرمال 3 مرات، فعلم مالك سراقة بن مالك أن هذا شأنه شأن عظيم، وأن هذا يبدو أنه نبي،
0: نعم،
3: فأنه نبي وأنه له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فما فعل؟ قال للنبي قال النبي أعطني الأمان وأنا سوف أضللهم عنك، فأعطاه النبي الأمان وقال له يا سراقة يعني كيف يكون الحال بك وأنت تلبس سواري الملك، ملك كسرى. فبعد ما النبي هاجر إلى المدينة وجاءت الفترة التي أسلم فيها مالك سراقة بن مالك، كان هناك ثقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة وعند أيضا سراقة،
0: وأيضا هذا سراقة أخذ النبي أخذ بالسبب، فكان عون الله وتأييده له.
3: أيوة، فهذا كان عندهم ثقة أنه وعد الله سبحانه وتعالى، سوف وعد النبي أنه سوف يتحقق، سوف يتحقق من الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة مهمة، أن إحنا ضروري ما يجي يكون عندنا ثقة مثل ما كانت عند الرسول عندما تكلم بهذا الكلام، وعندما حصلت عند الصحابة، لأنه عندما غزوا وفتحوا فارس أتوا بالذهب والسواري والتاج والمنطقة اسمها الذي الحزام الذهبي، وأخذها عمر بن الخطاب وألبسها، قال اليوم يتحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موت النبي. يعني سلمه السواري ولبسه ولبسه التاج والمنطقة هذه، فقال فقد تحقق هنا وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكبر المسلمون لهذا الشيء، لأن كانت عادي تعتبر معجزة للنبي صلى الله عليه وعلى آله
0: صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أستاذ عبد الله ندرك على أنه إذا أخذنا بالأسباب في استغلال أوقاتنا وتبنا وعدنا إلى الله عز وجل، فإن الله أيضا سيتوب علينا وسيغفر لنا، وإذا وثقنا به فإنه سينصرنا. شكرا لكم الأستاذ عبد الله على هذه الإضاءة المباركة في هذا المحور. مستمعينا الأعزاء، نأخذ معكم فاصلا قصيرا ونعود لنواصل الحديث في المحور الثاني.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة في الفقرة الأولى منبر الجمعة مع ضيفنا هنا في الاستوديو عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ عبد الله محمد العمراني. نرحب بكم من جديد أستاذ عبد الله وحياكم الله.
1: الله يحييكم بارك فيكم وشكرا لكم.
0: عافاكم الله. أستاذ عبد الله، نتحدث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هاجر من مكة إلى المدينة. نحن اليوم بحاجة إلى أن نهاجر إلى الله عز وجل في ظل هذه الفوضى العارمة والمستنقع الخطير الذي تعيشه الأمة، وفي ظل الحرب الناعمة التي نواجهها من قبل أعداء الله عز وجل. كيف نترجم مفهوم الهجرة في سلوكنا اليومي، أيضا في تعاملنا مع أجهزتنا ووسائل التواصل التي صارت هذه الأجهزة ووسائل التواصل مستنقع إلا لمن انتبه لنفسه؟
1: إلى الله سبحانه وتعالى وكيف ترجمتها في سلوكنا في مسألة مهمة جدا. أنا قد أكون أقول إن هي الغاية في هذا الحياة الدنيا، وهي إن مسألة الهجرة بعض العلماء قالوا إنه لا هجرة بعد الفتح، وقالوا إنه بعد فتح مكة سواء كانت الدار دار كفرية أو دار فسق، بينما بعض العلماء الآخرين قالوا إنه حتى لو فتحت مكة إنه لابد من الهجرة إذا كانت انتقلت هذه الدار من دار إيمان إلى دار فسق أو إلى دار كفر، وركزوا في هذه المسألة. وقد أكون أقول أني مع الجانب الآخر في هذه الفكرة أنها صائبة، إنه الإنسان حتى ولو حصل فتح مكة والمنطقة تحولت إلى منطقة دار فسق أو رجعت إلى دار الكفر مثل الأندلس حصلت هذا الشيء، فإنه الإنسان يكون دائما في يخاطب نفسه أنه يهاجر،
0: وأيضا نهاجر إلى الله، يعني نهجر المعاصي.
1: أيوة، وهذا أنه الإنسان يهاجر وينقذ نفسه، لأنه الإنسان ما يعرف في هذا الدنيا إلا أنه يكافح هذه النفس هذه تأمره بالمعاصي وتأمره بالشهوات. في النفس هذه مهمة، مهم أنه يوميا أو في كل لحظة أنك تكون تجمعها وأنك ما تعطيهاش الشهوات التي تحبها، لأن النفس تحب الشهوات، تحب شهوات المعاصي، تحب الشهوات المحرمة من النساء والسرقة وغير ذلك والرياء والكبر والعجب والشرك. أيضا النفس تحمل أهم معصية في الكون هذا، وهي معصية الشرك الخفي. الشرك الخفي النفس بتلازم هذا الإنسان، ويحتاج في كل لحظة أنه ما يكونش مشرك بالله، بمعنى أنه يشرك مع الله سبحانه وتعالى شيء آخر في العبادة. وهذا طبعا مثل الذين يراؤوا، الشرك الخفي هو مثل الرياء.
0: نعم.
1: الرياء ومثل العجب، فهو مهم جدا. إذا زكى نفوسنا عاد تزكى أعمالنا وعاد تزكى وسلوكنا، يكون فيها زكاة وفيها وتنهج النهج الصحيح وتتعامل بالأعمال الصحيحة. فلا بد إن إحنا نهاجر إلى الله سبحانه وتعالى من أول شيء، أول شيء من هذه النفس.
0: نعم.
1: بعض العلماء يقولون والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. أضرب لك مثل بسيط لكن نفهم بها الأشياء الكبيرة. إنه بعض الآباء والأمهات يدللوا أبنائهم في كل شيء، ما يخليش يحتاج إلى أي شيء، ويرفه ويعطاه الرفاهية الكاملة، حتى إنه بيشربها الحليب من سنتين إلى ثلاث سنين إلى أربع، يشربها الحليب حقنا
0: يعني. وبعد ذلك يصير مدمن يعني.
1: وبعد ذلك يصير مدمن. ببعضهم أنا أعرفهم كان يشرب الحليب حتى ثاني إعدادي، قدو في ثاني إعدادي يشرب حليب الأطفال. ليش؟ لأنه ولف. وبعد ما كبروا مثل هؤلاء الناس نعرفهم رجعوا اقتلبوا وحوش فوق آبائهم فوق أمهاتهم، لأنه ما عادش ينقطع هذا الدلال، ما عادش ينقطع هذه الشهوات وهذا النعيم وهذه الراحة، لأنه والنفس كذلك إذا اهملتها ما بتحاسبهاش، ما بتجمعهاش عن الإدمان وعن الولعة وفي أي شيء، إدمان في أي شيء، ولعة في أي شيء، حتى في المعاصي إذا لم يجمعها سلوك طبعا هيكون سلوك منحرف.
0: صحيح.
1: ومعدول عن الطريق. الله سبحانه وتعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا الله خلينا، مش المقصود انك تهدينا من اول مره وتخلينا في الاسلام، لا، حتى بعد الاسلام يا الله خلينا دائما وابدا سلوكنا دائما سلوكنا واعمالنا في الصراط المستقيم. لذلك الله قال اهدنا الصراط، ما قال إن شاء الله اهدنا إلى الصراط المستقيم.
0: صحيح.
1: اهدنا الصراط نفسه، يعني خلينا نستمر في هذا الطريق نفسه، طريق الإسلام، وهو طريق الأنبياء، ما هو طريق الأنبياء إنه ما يظلموش في الكيل ولا في الوزن، لا يذو عباد الله، لا يأخذون حقوق الآخرين، لا يغتصبون أموال الآخرين، كم الآن بنشاهد من اغتصابات، كم نشاهد من أخذ الأموال بغير حق من أراضي وغير أراضي. هذا بسبب ما بش عندنا مفهوم الهجرة إلى الله. فالنبي هو جاء الهجرة العملية من مكة إلى المدينة، هي معناها الهجرة في الداخل نفس معناها.
0: نعم، لأن رسول الله في البداية يعني هجر المعاصي. أيوة. من نفسه، ثم استطاع أن يهاجر. هنا الأستاذ عبد الله أيضا تذكر قول الرسول: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: أيوة.
0: وأيضا قول الله عز وجل نتذكر: ففروا إلى الله. أستاذ عبد الله، الهجرة كل الناس يهاجرون، منهم من يهاجر إلى الطاعة ومنهم من يهاجر إلى المعصية، مثل ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتذكر أيضا هجرة من نوع آخر، هجرة الإمام الحسين ابن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على مقربة من ذكرى عاشورة، عندما هاجر من المدينة ذهب إلى مكة ثم ذهب إلى العراق، كانت الهجرة في طاعة الله عز وجل. نعم. أستاذ عبد الله، ما كانت عندما نتحدث عن يوم عاشورة لنهيئ له، لأننا سنتحدث إن شاء الله سنفرد له موضوعا خاصا في الجمعة القادمة، ما كانت هذا اليوم في تاريخ الإسلام وما الذي حدث فيه باختصار شديد؟
1: وهذا السؤال المهم، إنه هو ببعض يعني المسلمين الذي ما بش عندهم علم كثير. يعني يجي يقول يوم عاشوراء عند المذهب الفلاني هو بمعنى كذا، وعند المذهب الفلاني هو بمعنى كذا. لا، أصلا يوم عاشوراء هو له مكان في الإسلام نفسه، يعني إذا كان في الإسلام نفسه عنده له مكانه، فهو يكون له مكان في قلوب المسلمين جميعا، يكون في أي من أي مذهب أو من أي حزب سياسي إسلامي. لذلك هو اليوم عاشوراء هو يحتل مكانة عظيمة في الإسلام نفسه. فأيضا ما هو الشيء الذي حدث فيه؟ حدث في عنوانين كبيرين، وهو العنوان الأول أنه الله سبحانه وتعالى نجى موسى من فرعون، كان في يوم عاشوراء في العاشر.
0: نعم.
1: من المحرم. وأيضا كان محطة أيضا تاريخية وعظيمة وامتداد للرسالة، إن الإمام الحسين استشهد في هذا اليوم،
0: فاجعة كبيرة. يعني
1: فاجعة كبيرة، وشيء وسبيل الحسين هو نفس سبيل موسى، وهو الخروج لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ونشر الدين ونشر الإسلام ونشر هذه أشياء مهمة. فالإمام الحسين استشهد في هذا اليوم، استشهاده كان ما هو عنوانه، إنه خرج لأجل الإصلاح في أمة جده. يعني الإمام الحسين رأى الإسلام بيندفن، والمسلمين لم تعد سلوكهم على ما ترضي الله سبحانه وتعالى. لأن من هو المسلم؟ المسلم الذي تكون أعماله موافقة لمبادئ والشريعة الإسلامية، وإذا كانت أعمال موافقة للشريعة الإسلامية فهي أعمال إسلامية، وإذا لم توافق فهي أعمال غير إسلامية. ولا
0: وإن نطق بالشهادة
1: حتى وإن نطق. نعم، حتى وإن نطق حتى

0: الذي أفسد الإسلام والمسلمين خرج عليه بثورة، وما أراد بهذه الثورة إلا لإصلاح أمة جده وإقامة هذا الدين، ويرجع سلوك المسلمين كما كان على عهد رسول الله، على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم عاشوراء حتى بعظم الذي قال إنه نسخ الوجوب بقي الندب. شوف لأهمية هذا اليوم، لأن هذا اليوم كلما تذكرنا فيه موسى عليه السلام، وكلما تذكرنا فيه الإمام الحسين، فهذا يشحذ هممنا ويعطينا طاقة.
1: نعم، سنأتي إلى الدروس أستاذ عبد الله في السؤال الأخير. إذن ذكر الإمام الحسين عليه السلام وحفيد رسول الله، واستشهد على يد من يدعون أنهم خلفاء لرسول الله أمثال معاوية ويزيد، يزيد بن معاوية الذين حرفوا الخلافة إلى الملك العضوض. أستاذ عبد الله، في ختام حلقتنا ونحن نتحدث عن الهجرة النبوية، نتحدث عن ذكرى يوم عاشوراء، السؤال المهم: كيف نستفيد من هاتين المناسبتين في مواجهة التحديات والأخطار المعاصرة والثبات على المبدأ، خصوصا أن هنالك أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، أمريكا وإسرائيل، يضغطون على هذه الأمة ليخرجوها عن دائرة الإسلام بالحرب الناعمة، بالحرب العسكرية؟ كيف نستفيد من هاتين المناسبتين في هذه الظروف التي نواجهها؟
0: نعم، هذا سؤال مهم جدا، والمفروض يعني إذا ضربنا مثل بالمذاهب الإسلامية، المذاهب الأربعة وغيرها، هذه المذاهب الإسلامية الذي يقول الشاعر وكلهم من
1: يعني كلهم من رسول الله
0: ملتمسون فعلا.
1: نعم.
0: فالمسلمين أو علماء الإسلام أو علماء المذاهب أو الذين يقودون المذاهب والوجهات الشخصية العلمية الإسلامية، هذا المفروض إنهم كلهم يتوحدوا أمام هذه التحديات والأخطار. طبعا كل احنا من اول التاريخ لهذا الحين، ونشوف احنا المذاهب الاسلاميه انهم في تناحر، مع انه كلهم بيجمعهم الاسلام نجدهم في تناحر. وما هو السبب؟ اول شيء السبب من الاهواء وغيرها من المسائل، لكن هذه تشتت وتحارب المذاهب وتشتتهم وتكفير كل واحد للاخر، الى ما ادى الى ان اسرائيل تفسد في الارض.
1: صحيح.
0: وفساد إسرائيل فرض عناوين طويلة، فساد في الجانب الأخلاقي، فساد في جانب النساء، فساد في جانب المالي، فساد في جانب القتل، فساد في جانب الحشيش، في كل المجالات،
1: كل مجالات الحياة.
0: نعم، في الأفلام الإباحية، في نشر، في تجنين الزنا والفاحشة، تجنين هذا ضيع أسر وضيع دول على ما يضيع مجتمعات. أوروبا الآن تشكي من هذه القوانين الإباحية. فاليهود نشروا هذا الشيء، وجعل أيضا الإسلام والمسلمين في، جعل المسلمين في تناحر، والمذاهب في تناحر،
1: وبعدهم قدواتهم ومناسباتهم مثل هذه المناسبات.
0: حتى أن تل أبيب قد معها جامعة إسلامية لتخريج العلماء، يعني إسرائيل تشرف على هذا الشيء وتخرج علماء وتدعمهم بالمال، ويقوموا هذا العلماء في خدمة إسرائيل. فالذي الشيء يقول من هذا كله أنه تفرق المسلمين أدى إلى أن إسرائيل تفعل هذا كله. وخير دليل وشاهد موضوع جزيرة بستين، لذلك في طريقة اليهود وتعاملهم وتفكيرهم الوحشي، فإحنا أدى هذا الشيء أدى إلى تمزيق الأمة وضررنا كلنا، يعني معنويا وجسديا تضرر المسلمون كلهم. يعني إذا مذهب حار مذهب، فإنه لا يتضرر ذلك المذهب دون ذلك المذهب، وإنما يتضرر الكل معنويا وجسديا. فما هو الحل لهذه الإشكالية؟
1: نعم،
0: الحل لهذا الإشكالية أنه مثلا المذاهب عندنا النقاط المشتركة أكثر من النقاط التي إحنا بنختلف فيها. نعم، فنضرب مثل كيف يكون هذا التوحد. أحيانا يجي التوحد بشكل عام أو صورة كبيرة، وما بيش عندنا طريقة فعلية أن إحنا نتوحد. نضرب مثل واحد، أنه من ضمن الأشياء التي إحنا نتوحد فيها أن في كتابنا جميعا في كل المذاهب الإسلامية أن الله بيحذرنا من اليهود والنصارى.
1: نعم،
0: بيحذرنا من أنهم هؤلاء مفسدون في الأرض، وحذرنا، وهذا التحذير مستمر إلى يوم القيامة. فما هو نفعل؟ نخذ مثلا هذه النقطة يتوحد المذاهب الإسلامية في هذه الآية، في هذه الآية فقط، ويطبقوا ويقولوا خلاص، ويخرجوا ببيان أن اليهود والنصارى المحاربين من النصارى هؤلاء، أما اليهود قدوم بشكل عام لأنهم كلهم، فهؤلاء كلهم أعداء للإسلام والمسلمين، وطريقة مواجهتهم يكون بالطريقة كيت وكيت وكيت وكيت.
1: نعم،
0: وأن المسلمين في نفس الدولة أنهم يتوحدوا في هذا الجانب، انت تشوف على قوه والتحدي. يعني كيف ما بش اي مذهب من المذاهب الاسلاميه الا ويقول ان اليهود والنصارى معداء الاسلام.
1: صحيح. وعلى ضوء ما ذكرت استاذ عبد الله من نقاط الاتفاق ايضا العوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الهجره النبويه هي شيء متفق عليه والاستفاده من دروسها. حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه كان حق. وان حاول البعض ان يقول بأن الحسين بن علي عليه السلام خارج عن الجماعة وأنه قتل بسيف جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزيل الشكر لكم أستاذ عبد الله محمد العمراني عضو رابطة علماء اليمن على هذا الحضور المبارك وعلى ما تفضلتم به من إضاءات قيمة. شكر الله لكم وبارك في علمكم وعملكم وجعل عامنا الهجري الجديد عام نصر وعزة وثبات للأمة.

0: وتولى عنهم أنت لست تلام. قم يا نبي الله طابت هجرة.
1: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، وننتقل بكم الآن إلى فقرتنا الثانية في حلقة هذا الأسبوع، ميدان الخطابة. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة ومضة معرفية. نحن في مطلع هذا العام الهجري الجديد، نستمع الآن إلى فلاشة خاصة لسماحة السيد العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية. نقف معه مع موضوع مهم، سرعة انقضاء الأعمار وضياع العمر في الغفلة. تفضلوا معنا بالاستماع إلى هذه الفلاشة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة المعتصم ومقالة المتحرزين. بسم الله خير الأسماء وأكرم الأسماء وأشرف الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ومن أما شاء ربنا من شيء بعد، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنظر بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، خلق الخلائق بقدرته، واستعبد الأرباب بعزته، وساد العظماء بجوده، لم ينتهي إليه نظر ولم يدركه بصر، أدرك الأبصار وأحصى الأعمال وأخذ بالنواصي والأقدام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، أوصيكم ونفسي بالإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والإقبال على الله والإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار، كما أوصيكم ونفسي بالمسارعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال سارعوا. ما أسرع ذهاب الأيام كما كان يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ما أسرع الساعات في الأيام وما أسرع الأيام في الشهور وما أسرع الشهور في السنين. تنقضي الأيام وتذهب أيام وتأتي أيام، وينقضي عمر الإنسان أحيانا كثيرة دون أن يحرز الإنسان نفسه خيرا عند الله سبحانه وتعالى. تمضي عليه الأيام والأسابيع والشهور والسنون، وينقضي عمره دون أن يقدم لنفسه شيئا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ها نحن على يعني مقربة من اكتمال عام هجري كامل، وعلى مشارف عام جديد. انقضى عام كامل بما فيه من الخير ومن الشر، حافل هذا العام بأحداث كثيرة وجسيمة لا تخفى على أحد، ومنها الأحداث التي جرت في فلسطين، والتي جرت في لبنان، والتي جرت في إيران، والتي جرت عندنا في اليمن، ولا زالت الساحة مستعرة والساحة محترقة والابتلاء دائما، لا زال الأمر كما هو عليه من الابتلاء العظيم، والناس ما بين مقدم رجلا ومؤخر أخرى، أناس يتوجهون إلى الله ويقبلون على الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس قد حظوا بنعمة الله وتوفيق الله بأن رزقوا الشهادة في سبيله، أو ماتوا على أحسن حال من أحوالهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، بينما أناس آخرون ربما سواء باغتهم الأجل وهم على أسوأ حال والعياذ بالله من التلكؤ والرجوع عن الله سبحانه وتعالى، وأكل أموال الناس بالباطل، وحرمان الورثة من إرثهم، والأيمان الفاجرة، والمغاني والملاهي والمزامير والطيش واللعب، وفي غفلة ماتوا. وحين ماتوا كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، هنا معنى الزج يعني انتهي عما أنت فيه من الطيش والجهل والسفاهة والحم والغباء وضياع الأوقات، وتوجه إلى الله. كلا إنها كلمة هو قائلها. كلا إنها كلمة، وفي تفسير آخر أن كلمة كلا ها هنا جاءت معنى حقا، إنها كلمة هو قائلها. كل إنسان فرط في دينه، فرط في حياته، فرط في عبادته، سيقول هذا القول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سيتمنى أن لو يؤخر حتى يصحح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن تؤخر نفس إذا جاء أجلها. نحن يا إخواني اليوم نتحدث، ومواعظ الله سبحانه وتعالى كثيرة، وأول مواعظ الله كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يحذرنا من مغبة التمادي في العصيان، ومن مغبة السهو واللهو واللعب والحمق والجهل، لأن يوم القيامة عندما يأتي يوم القيامة يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كل إنسان سيندم إلا المؤمنون، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين. كل الناس سيندمون، سيبكون دما، سيقول القائل منهم: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا عنده ميراث الورثة، عشرات السنين مرت وهو جاثم على هذا المال، لم يعطي أهل الحق حق حقوقهم، لم ينصفهم، لم يسلمهم مالهم، وعنده أوقاف لم يخرجها، عنده وصايا لم يؤدها، عنده أمانات لم يؤدها، وهو يحدث نفسه أنه سيعيش. الجيل الأول مات، والجيل الثاني بعده، الثالث صاروا كبارا ولا زال المال قابعا تحت هذه الأسرة دون أن يعطوا بقية الأسرة حقوقهم. ما أدري كيف يفكر الناس، هل الأعمار بأيديهم أم بيد الله سبحانه وتعالى؟ هل هم ضامنون للعيش في هذه الدنيا والبقاء في هذه الدنيا إلى ما لا نهاية، حتى يتعاملوا مثل هذا التعامل من القسوة والغفلة والغرة والغش والخداع والنفاق والعياذ بالله؟ ماذا يحدث الإنسان نفسه؟ كم هو باق في هذه الحياة الدنيا؟ كم سيعيش؟ كم سيبقى في هذه الدنيا؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اليوم نسمع المتكلم يتكلم ونحن نسمع، ما فائدة الكلام إن لم يكن هناك من يسمع ويعي وينتفع بما يسمع. فاسمعوا وعوا وانتفعوا إذا سمعتم عباد الله. اسمعوا وعوا فالدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتهاء. قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. اخسأوا فيها ولا تكلمون. عباد الله، هذا كلام الله، هذا كلام الله، هذا كلام رب العزة جل جلاله وعظم شأنه.
1: مستمعين الأعزاء إلى هذه الفلاشة، ونذهب وإياكم الآن إلى الفقرة الختامية والثالثة في هذه الحلقة. ميدان الخطابة. مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، وهي الفقرة الختامية في هذه الحلقة، ميدان الخطابة. كنا في الحلقة الماضية قد وقفنا عند الخطابة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبرز خصائص خطبه، ورأينا كيف كانت خطبه نموذجا على في الصدق والوضوح والرحمة. أما اليوم فإننا نواصل حلقاتنا في هذه الفقرة وسلسلة الخطابة، ونقف اليوم عند قمة شامخة من قمم البيان العربي والإسلامي، عند من قيل فيه: كلامه فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. نقف اليوم مع الخطابة عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. مستمعين الأعزاء، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في البداية تربى في بيت النبوة ونشأ في حجر الرسالة، وتلقى البيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، حتى صار أمير المؤمنين وإمام البلغاء ومرجع الفصحاء ومعلم الخطباء عبر الأجيال. خطب الإمام علي عليه السلام، وتميزه أيضا في الخطبة ليس أمرا عابرا، بل كان نتيجة لالتقاء العلم بالعمل، فهو الذي جمع بين العلم والعمل والإيمان باللسان والقول والفعل والحكمة بالتجربة والبصيرة بالموقف. ولهذا ظلت خطبه مدرسة قائمة بذاتها، يستفيد من الخطباء والعلماء وأهل البيان إلى يومنا هذا. جمعت طائفة من خطبه وقد جمعت طائفة من خطبه ورسائله وحكمه في كتاب نهج البلاغة، الذي يعد من أعظم كتب البيان العربي بعد القرآن الكريم. ولا يزال نهج البلاغة محل دراسة وتحليل ومراجعة في الجامعات أيضا والمعاهد ومراكز الأبحاث. مستمعين الأعزاء، إذا ما تأملنا في خطب الإمام علي عليه السلام وجدناها تتميز بخصائص كثيرة ونادرة لا تكاد تجتمع في غيره. من تلك الخصائص: أولا، عمق المعنى وسعة الفكرة. خطبه ليست كلاما عابرا، بل بحر من الحكمة وميدان للفكر. أيضا، قوة التصوير وجمال البلاغة. الإمام علي عليه السلام بالتأمل لخطبه نراه يرسم بالكلمات صورا حية، يجعلك ترى ما يقول ويحرك في نفسك المعنى قبل أن يصل إلى عقلك. ثالثا، حرارة الوعظ وصدق الموعظة، فهو لا يعظ بقوله فقط، بل من قلب يحترق على أمته ومن لسان يخاطب الضمير قبل العقل. رابعا، الجمع بين الفكر والعاطفة. خطبه ليست مواعظ عاطفية فقط ولا فلسفات جافة، بل هو الذي جمع بين العقل والقلب. خامسا، التنوع في الموضوعات. تناولت خطبه التوحيد والعدل والزهد والسياسة والجهاد والإدارة والحرب والسلم، حتى صارت موسوعة شاملة في الفكر والبيان. سادسا، قوة الأثر النفسي. روي أن كثيرا من الناس ومن أصحابه عندما كانوا يسمعون خطبة يبكون، ومن أشهر خطبه الخطبة المعروفة بخطبة المتقين التي ألقاها لصاحبه همام، فما إن انتهى منها حتى صعق همام صعقة كانت نفسه فيها. بالعودة إلى نماذج من خطبه عليه السلام، منها خطبته التي قال فيها: أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت. لو نقف وقفة قصيرة مع هذا المقطع الشهير من خطبه عليه السلام في قوله: أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت بالطلاع، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، وسبقت الجنة والغاية النار. تأملوا معي هذا المقطع البليغ في كلمات قليلة لم تتجاوز سطرين. رسم الإمام علي خريطة الحياة كلها: الدنيا في إدبار، والآخرة في إقبال، واليوم تدريب، والغد السباق. هذا ما يسميه أهل البلاغة التقسيم البديع، حيث يضع الإمام معادلة كاملة في الحياة في جمل متوازنة متناسقة المعنى. لاحظوا اختياره للألفاظ: أدبرت، آذنت بوداع، لم يقل ذهبت، بل اختار صورة من يستأذن في الرحيل: أقبلت، أشرفت، صورة من يطل عليك من شرفة عالية، المضمار، السباق. تصوير الحياة كميدان تدريب وسباق، هذا هو الإعجاز في خطب الإمام علي عليه السلام. وهنالك خطب أخرى كثيرة ونماذج من خطبته عليه السلام، لكن السؤال: ما الذي نتعلمه اليوم من خطب الإمام علي عليه السلام ومن الخطابة التي كان يسلكها أمير المؤمنين عليه السلام؟ لعل أهم الفوائد التي يخرج بها الخطيب من دراسة خطب الإمام علي عليه السلام: أولا، أن الخطيب الحق هو من يحمل علما قبل أن يحمل لسانا، قبل أن يحمل لسانا، يجمع بين العلم والعمل. ثانيا، العبارة القصيرة المركزة أبلغ من العبارة الطويلة. ثالثا، التصوير الحي يجعل المعنى يدخل القلب قبل العقل. رابعا، الخطيب لا يؤثر إلا إذا خرج كلامه من قلب يحترق على أمته ويحترق على الناس. خامسا، الجمع بين الفكر والعاطفة وبين الحكمة والموقف وسر الخلود في الخطابة. سادسا، أن خطب الإمام علي عليه السلام مدرسة مفتوحة لكل خطيب يريد أن يرتقي بكلمته بكلمته، فلا غنى لطالب البيان عن النظر في نهج البلاغة وتأمله. وأخيرا مستمعين الأعزاء، الخطابة عند الإمام علي عليه السلام قمة شامخة يتطلع إليها كل خطيب وكل عالم وكل صاحب كلمة. فالإمام علي في خطبه قد جمع ما تفرق في غيره: العلم العميق والإيمان الصادق والبيان الرصين والموقف الثابت والوعي الشامل.

0: مستمعينا الأعزاء، وقفنا اليوم في حلقتنا في رحاب بداية العام الهجري الجديد. مع رحاب هذا العام وأيضا مع قيمة الوقت ودروس الهجرة النبوية ومع يوم عاشوراء ومعاني الثبات والموقف، ثم استمعنا إلى ومضة معرفية لسماحة السيد العلامة شمس الدين شرف الدين عن سرعة انقضاء الأعمار وضياع العمر، ثم وقفنا أخيرا في ميدان الخطابة عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. نشكر ضيفنا الكريم الذي حضر معنا في فقرة منبر الجمعة عضو رابطة علماء اليمن، نجدد له الشكر الأستاذ عبد الله العمراني، ونشكر أيضا مخرجنا الرائع المهندس محمد علي هبة. نسأل الله عز وجل أن يجعل عامنا الهجري الجديد عام نصر وعزة وثبات للأمة، وأن يجعلنا من يستلهمون من الهجرة وعاشوراء روح الموقف والمواجهة، وأن يكتب لنا ولكم حسن الختام. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من ملتقى الخطباء ومع محطة جديدة وفقرات جديدة. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، لا راسي إنك في الزمن هذا أعصاب دل البدور، موقع يمن الاستراتيجي محطة مثرية وسلاح جغرافي مهدد الدول للعبور، هذا جعل منه للاستعمار منيا مغرية، لكنها كانت بعون الله شوكة في النحور. يا عالم السذج كفاك العاب توم وجيرية، حسك وعقلك لا يغرك في موانين الغرور، تكرار وإعادة تجاربكم تثير السخرية، وحالكم كاللي يداوي جرح كفه بالبتور، حتى أصبحت بعض القوى المتسترة متعرية، وما حدث بالأمس يثبت شاهدة حجم الحضور. زيارة السيسي لبن زايد رؤاها عبرية، ومشاركاته في الخفاء بانت لبو عينين عور. هزايا راجل ما تنساش الجيوش المصرية، كمان واستذكر يمنك بحفرنيهم أبور، متعايطوش إذا أصفنا والأفوها صدرية، حيفقر البرنيس محمد نجيب عصار فور. في طاعة إسرائيل حالة مصر حالة مزرية، وين أنت يا فرعون؟ وين الكبر حقك والغرور؟ أشوف ما لا ينحصر ذكره بصورة شعرية، الأحداث يزود منها التعبير ويقش الشعور. البحر الأحمر بقدومه معركة تحريرية، ما قد شدها بحر في الدنيا على مر العصور. قلبي يقول لي عالمية ثالثة تدميرية، تحسم نتائجها لصالح شعب الحر الغيور. يا غارة الله وإيش بتجهز رجال البحرية، حاجات بتظهر في الوقت المناسب للظهور. والله لو ما أنا مسلم ملتزم بالسرية، لا ميت بأخباري صدور بغيضها وش في صدور. عاصف وما أدراك يا للقوة التفجيرية، منها يهيج البحر فوق البر بالماء والصخور، وعداد واستعداد لإنجاز المهام الفورية، ورصد يستشعر هبوب الريح ومرور الطيور. هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية، هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية. بعد الروابي يعرفين الخط ويقيس الأمور، قلنا لك بحر في حدود إثيوبيا وإرتيريا، لا تقترب من بحر.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن الموبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب، فلتعلن إذن من المسلمين.
1: وقفة إعلانية.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

هنالك

طرفهم وأفئدتهم هواء وأفئدتهم هواء

وقد مكروا مكرهم وعند

الوحيد وليذكر أولو الألباب.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. ونؤكد على أهمية الوقفات الشعبية الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة في كل المساجد وفي قبل الجامع الكبير. ونسأل الله في بداية هذا العام المبارك أن يحفظ لنا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فهو عصمة اللائذين وكهف المؤمنين وعروة المتمسكين وبهاء العالمين. اللهم فأوزع له شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره وقو عضده، وراعه بعينك، واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك، وامدده بجندك الأغلب، وأقم به كتابك وحدودك، إنك على كل شيء قدير. الإخوة المؤمنين، سنستمع وإياكم إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة العلامة المجاهد شمس الدين ابن محمد شرف الدين مفتي الديار اليمنية ورئيس رابطة علماء اليمن، وذلك بعد رفع أذان الجمعة من الرحاب الطاهر بصوت المؤذن هلال ابن حمود السفرجل.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المطهرين وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، وهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة يا رب العالمين، ووفقنا أبدا ما أحييتنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والمسارعة في طاعة الله وترك التسويف، ترك التسويف والمواعدة في طاعة الله. فالإنسان والدنيا سريعة الزوال، الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال. ها نحن اليوم نغادر عاما ماضيا ونستقبل عاما جديدا، عام مضى الله أعلم ماذا صنعنا فيه، هل أحسننا فيه أم أسأنا. ختم لنا عام بأكمله بخيره وبشره، ونسأل الله تعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته فيما مضى، وأن يحفظنا فيما بقي، وأن يعصمنا وأن يستعملنا أبدا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه. لتعلموا أن السنين سريعة الزوال، عمر الإنسان سريع. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن أهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. الدنيا يا إخواني سريعة الزوال، وعلينا أن نبادر الأوقات فلا نضيع أوقاتنا، سواء أوقاتنا رصيدنا، أوقاتنا سواء مالنا، أوقاتنا هي الرصيد الذي نعيشه. إما أن نغتنم هذا الرصيد وإما أن نسرف فيه وأن نلعب به وأن نضيعه. يأتي يوم القيامة يقول القائل منا رب ارجعون، عند موته يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم البعث. جاء في الرواية سواء في الأثر كأنه موقوف عن الإمام جعفر الصادق أو غيره: من استوى يومه فهو مغبون، يعني إذا كان اليوم مثل الأمس في نفس العمل وفي نفس السيرة، من استوى يومه فهو مغبون يعني ناقص، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. إذا كان يوم قد صلى ويوم قد ترك الصلاة والعياذ بالله فهو ملعون. وكذلك الحال لو أكل أموال الناس بالباطل، كذلك الحال لو أسرف لو أساء. فلذلك لا بد من المسارعة في طاعة الله إخوان المؤمنين، والمبادرة، وألا نضيع أوقاتنا، ألا نضيع أوقاتنا في الملاهي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، والعياذ بالله أن نكون من الناس. إخواننا المؤمنين، فمرت بنا ذكرى الهجرة النبوية في مطلع هذا العام، وهذه أول جمعة من هذا العام الجديد 1448. الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، محطة مفصلية في تاريخ هذه الأمة، فلم يكن ما بعدها كمثل ما كان قبلها.
كانت الهجرة أمرا ضروريا وأمرا تكليفيا دينيا من الله سبحانه وتعالى. عد من لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا ولاية له. ولذلك قال الحق جل من قائل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فإن استنصروكم في الدين وعليكم النصر إن استنصروكم في الدين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا يعني إلا تفعلوا الهجرة والموالاة تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات جاءت في آخر سورة الأنفال، تحدثت عن الهجرة وعن وجوب الهجرة وعن ضرورة الهجرة وعن أنها ضرورة دينية لا يكتمل إنسان إيمان إنسان بل لا يتحقق الإيمان إلا به، لأنه قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين هاجروا. لماذا؟ لأن الدعوة قد وصلت في مكة المكرمة إلى طريق مسدود، وتآمر المشركون بعد أن أذابوا النبي وأصحاب النبي شتى ألوان العذاب، تآمروا على قتل النبي وتصفية الإسلام من جذوره بمحو النبي وقتل النبي وتصفية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم لدى الجميع قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصلوا إلى حد أن خططوا في قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاضطر النبي للهجرة بعد أمر الله تعالى له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده الاستعداد لأن يضحي بنفسه، لكن الدعوة في بدئها وفي مهدها، ولا بد أن تنتشر هذه الدعوة، ولا بد أن تصل دعوتها إلى الآفاق، ولا بد لتحقق ذلك من الهجرة التي أمر الله تعالى بها. ولذلك لضرورة الهجرة قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لاحظوا كيف أن الحق سبحانه وتعالى توعد من لم يهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم بجهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأن هذا التكليف ابتلاء من الله سبحانه وتعالى به يتحقق إيمان العبد من عدمه. ولاحظوا لو أنكم سئلتم اليوم لأن تهاجروا بيوتكم وتغادروا بيوتكم وتتركوا أهاليكم هجرة إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله، هل كان سيقوم بهذا التكليف أحد من الناس إلا من رحم الله؟ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إن الهجرة النبوية إن الهجرة هجرة الأوطان وهجرة البيوت وهجرة الأهل تماثل في التكليف بقتل النفس وإزهاق النفس، كما كلف الله سبحانه وتعالى الخليل إبراهيم عليه السلام بقتل ولده إسماعيل، وامتحنهما ذلك الامتحان العظيم، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك الحال في الهجرة، هاجر من هاجر ممن صبد إيمانه بالله وبرسوله وتركوا بيوتهم أوطانهم وتركوا ذراريهم وتركوا أهاليهم وتركوا يعني أموالهم طاعة لله، يذهب إلى مكان الناس في هذه الدنيا عندما يغادرون منزلا يكونون قد أعدوا منزلا آخر ينتقلوا إليه، وهيئوه وأعدوه وفرشوه، فلن ينتقلوا إلى ذلك المكان إلا بعد أن هيئوا لأنفسهم مكانا آخر أفضل من الأول. لكن هجرة النبي وأصحاب النبي وأصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه، هاجروا إلى مكان مجهول لا مال لهم فيه ولا بيت لهم فيه ولا مسكن لهم فيه ولا وطن لهم فيه،
أمر مجهول على أن العرب سترميهم بقوس واحدة. هذا هو معنى التكليف الإلهي يا إخواني. علينا أن نفهم أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين، الذي خلق هذا الجسد، خلق شق سمعه وبصره وفتق لسانه وسوى هذا الجسد العظيم، هذا الجسد، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله تعالى غني عن هذا الجسد وعن سائر الأجساد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هل كان الله تعالى بحاجة إلى أن يلجئ نبيه بأن يهاجر، وأن يلجئ الصحابة بأن يهاجر وأن يتركوا أوطانهم وبيوتهم؟ لم يكن الله تعالى بحاجة إلى ذلك، كما أنه أيضا ليس بحاجة إلينا للدفاع عنه ولا للقتال في سبيله، لأنه هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لكن الله تعالى بحكمته ابتلانا. لماذا ابتلانا؟ لأن الابتلاء يا إخواني سر وجودنا في هذه الحياة، لأنه خلقنا إما للجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. لا تنسوا أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم مقيم أبدي سرمدي، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. جنة عرضها السماوات والأرض، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. هذه الجنة التي على هذا النحو أرادنا الله تعالى أن ندخل فيها، بيد أنه تعالى اختبرنا قال أم حسبتم

جميعا فيه، من سيصدق ومن سيكذب؟ ابتلانا الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هذا هو الابتلاء. ابتلى الله تعالى إبراهيم الخليل بقتل ولده ليرى إيمانهما من عدمه، فتجاوز الامتحان بجدارة وفاز بحول الله وطول الله وكرم الله، ونسأل الله أن يوفقنا لطاعته، أن نتجاوز هذا الامتحان الإلهي بالإيمان والإخلاص والثقة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ابتلى الله تعالى حتى إبراهيم الخليل قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. هاجر إبراهيم، هاجر موسى عليه السلام، هاجر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل نحن بحاجة إلى الهجرة؟ أحيانا الهجرة تجب، ولو كان قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح، لأنه كان مطلوبا من الناس أن يهاجروا من مكة إلى المدينة من أجل أن يسلم دينهم، ومن أجل أن يهيئوا المدينة التي ينطلق منها الإسلام إلى أصقاع الدنيا الأرضية الصلبة وهي المدينة المنورة. لكن بعد أن دخل المسلمون، دخل الناس في مكة المكرمة في الإسلام، وبعد أن أصبحت مكة مدينة إسلامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. بيد أنه لو تكررت الظروف، لو تكررت الملابسات والظروف وصار الناس في مثل تلك الظروف، لوجب على الناس الهجرة من مكانهم إلى المكان الذي يتهيأ لهم فيه العبادة والإيمان والتقوى. وها هنا ملاحظة مهمة جدا للذين يهاجرون إلى بلاد الغرب وإلى أمريكا ويسعون للحصول على الفيزا من أجل الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وإلى بلاد أوروبا من أجل الدنيا. هذه الهجرة يعني ينبغي للناس أن يلاحظوا فيها أي هجرة كانت لله من أجل دين الله سبحانه وتعالى فهي هجرة مشروعة، سواء ممدوح صاحبها وليس مذموما. أما الهجرة للدنيا فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكئها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نرى اليوم شباب المسلمين والمهاجرون والطاقات والكفاءات والعلوم والقدرات من الأطباء والمهندسين والخبراء والعلماء في الفيزياء وفي الكيمياء وفي غيرها يتركون بلادهم وأوطانهم، البلاد الإسلامية التي أحوج ما تكون إليهم، ليتركوها ويذهبوا إلى بلاد الغرب من أجل الحصول على الدنيا والعياذ بالله. بعضهم يهاجر ليكون بايعا للخمر في هذا المكة أو في هذه الحانة أو في هذه البارات، كما هو الحاصل لدى الكثير من مهاجري المسلمين في بلاد أمريكا وأوروبا، يبيعون الخمور ويبيعون المخدرات ويأتون إلى أوطانهم ليبنوا الفلل ويبنوا العمارات، لكن من المال الحرام المدنس. هذه هجرة ليست لله ولا في سبيل الله ولا من أجل دين الله سبحانه وتعالى، هذه هجرة للدنيا، هجرة للدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء أن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالتالي الهجرة أمر ضروري وأخذ بالأسباب من أجل نصرة الإسلام والمسلمين. لنجعل جل اهتمامنا وصلب عملنا منصبا في خدمة هذا الدين. لا ننسى حتى لو تناولنا الطعام وشربنا الشراب، يجب علينا أن نلاحظ مسألة التدوي بهذا الطعام والشراب من أجل الله سبحانه وتعالى في الله، حتى يتحول الأمر المباح إلى أمر مندوب، إلى أمر مندوب، حتى يصبح الإنسان محققا لمعنى قول الحق سبحانه وتعالى وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين كالآية الكريمة. فالهجرة لا بد أن تكون يعني حاضرة في ذهن الإنسان. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في تحقيق الهجرة بعد الفتح وبعد أن يعني انتشر الإسلام، قال المهاجر المهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه، كالذي يترك الخمر خوفا من الله وهو يقدر على شربها،
وكالذي يترك تعاطي المخدرات من أجل الله وخوفا من عقاب الله فيحجر ذلك الفعل وهو قادر على فعله، كالذي يحجر أكل أموال الناس بالباطل وهو يقدر على ابتزازها وأخذها والصدو عليها مخافة من الله ومراقبة لأمر الله سبحانه وتعالى. بينما الذي يبصد على أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ويبتز الناس في الوظائف مثلا في أي دائرة حكومية يضطرهم إلى إدخال أيديهم إلى جيوبهم، هذا ليس مهاجرا حتى لو كان في المسجد، ولا يعد من المهاجرين في نظر الله وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يهجر ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالمهاجر في الحقيقة من هجر ما حرم الله سبحانه وتعالى، ما حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني المؤمنين، كما قلت لكم إن الله تعالى غني عنا، قال جل من قائل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إراد الله سبحانه وتعالى من تكريف نبيه بالهجرة وأصحابه أن يعني ينتصر الإسلام وأن يتحول الإسلام من مرحلة الاضطهاد إلى مرحلة الدفاع والهجوم والدعوة إلى الله والفتوح الإسلامية، وحتى تحقق وعد الله سبحانه وتعالى بما كلف الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. واليوم كلفنا الله تعالى بالدفاع عن الإسلام والمسلمين والدفاع عن المستضعفين من أبناء هذه الأمة في غزة وفلسطين وفي لبنان وسائر بلاد المسلمين. وجب علينا أن نعينهم، وجب علينا أن ننصرهم، وجب علينا أن نغيثهم، وجب علينا أن نقاتل أعداء الله. بالأمس القريب يصرح ترامب ويعلق في أحد مواقع التواصل كما يقال ويشبه الكعبة ويشبه مكة المكرمة بسواء مأوى أو مكان لرمي النفايات والقمامات والعياذ بالله. هذا من الابتلاء الإلهي. ماذا سيعمل المسلمون؟ ماذا سيقول المسلمون؟ كيف سيتصرف المسلمون؟ هل سيتحقق إيمان المسلمين أم لا في مثل هذا الموطن، في مثل هذا المقام؟ عندما اعتدي على الشعب اليمني إن ذكرتم في سنة 2015 في مارس، وكانت حجتهم أن الشعب اليمني يهدد مكة المكرمة والحرمين الشريفين، وقاتلونا بحجة أننا سنستهدف أو استهدفنا الكعبة المشرفة والمدينة المنورة وأننا نشكل تهديدا لها. هذا ما قاله ذلك اليوم. اليوم ترامب يصرح بأن مكة على هذا النحو وأنها مرمى للنفايات. هذا يعني المكان المقدس لدى كل مسلم ومسلمة يشبهه ترامب الكافر الملحد المجرم الطاغوت الأكبر بمرمى للنفايات. ماذا سيعمل من يؤمن بالله وباليوم الآخر ويحترم مكة ويقدسها ويعظمها ويشرفها؟ ماذا سيعمل؟ ماذا سيقول؟ هل اتخذوا إجراءات نحو هذا الفعل وهذا التصرف؟ لم يفعلوا شيئا، لم يحركوا ساكنا. هذا السكوت وهذا الصمت إن دل على شيء فإنما يدل على خواء الإيمان من أجساد وقلوب هؤلاء القوم، وأن هؤلاء لا يتحركون إلا إذا كانت الإساءة موجهة إليهم بأشخاصهم وذواتهم، حتى يقول هذا في إساءة للذات الأميرية وهذا في إساءة للملك وسنقطع العلاقات مع الدولة الفلانية أو الفلانية لأنهم يتدخلون في شؤوننا الداخلية. لكن أما أن يسب النبي وأن يحرق القرآن وأن تسفها مكة المكرمة فهذه الأشياء كأنها لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. إخواني المؤمنين، قد يقول قائل نحن نعظم ونبالغ في الرد وأننا نوظف مثل هذه القضايا توظيفا سياسيا رخيصا من أجل الدنيا. كما قلت لكم سابقا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نحمد الله تعالى أن كنا في هذا الشعب اليماني شعب الإيمان والحكمة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، والذي قال نعم الحي همدان بحقه، نعم الحي همدان ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال ما أسرعهم، أنتم تعرفون معنى كلمة أسرع التي تدل على المبالغة، تدل على المبالغة في السرعة.
بينما الناس متباطئون متلكئون متأخرون ماذا يعملون تجاه هذه الإساءات، كان الشعب اليمني قد خرج إلى مختلف الساحات بالملايين من أجل رفضه وإدانته واستنكاره واستعداده للمواجهة مع أعداء الله سبحانه وتعالى. وبهذا تحقق معنى قول النبي ما أسرعهم إلى النصرة، وقوله وأصبرهم على الجهد، فكلمة أصبر تدل أيضا على المبالغة وعلى كثرة الصبر، وهذا الجهد الذي يمكن أن يلاقوه في مقابلة أعداء الله وفي مواجهة أعداء الله من الحصار والحرب وسفك الدماء وإزهاق الأرواح. الشعب اليمني عنده استعداد للتضحية والفداء في سبيل الله، وهذا أيضا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ها هنا كشعب يمني علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا وأن أعاننا وأن جعل قلوبنا لينة ليست قاسية كقسوة قلوب الآخرين، جعلنا نمتعر ونتألم لديننا، جعلنا نتحرك من أجل نصرة ديننا، جعلنا من أول الناس مبادرة لنصرة هذا الدين، جعل عندنا الاستعداد النفسي والروحي لمواجهة أعداء الله حتى لو حصل ما حصل، حتى لو انطبقت السماء على الأرض. هذه نعمة يا إخواني، هذه نعمة كبيرة علينا أن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكر الله تعالى عليها. إخواني المؤمنين، الابتلاء وارد، الابتلاء وارد، ونحن كشعب يمني علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا لهذا الطريق وأن يسر لنا قيادة حكيمة مجاهدة في سبيل الله لا تطلب دنيا ولا ترغب في دنيا، إنما تريد وجه الله سبحانه وتعالى. إخواني المؤمنين، لعلكم بالأمس سمعتم ترامب مجددا وهو يصرح أنه في تصريح يقول إنه لا حاجة لإسرائيل أن تخوض حربا في لبنان، سيوكل الأمر إلى أحمد الشرع والجيش السوري لمقاتلة اللبنانيين وحزب الله. هكذا هكذا بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذه الصورة يصرح علانية، ما جعل حتى هذا الأمر سرا بينه وبين القيادة السورية حتى لا يعلم الناس، لكن حكمة الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. بالأمس عندما دخلت جبهة النصرة إلى دمشق بقيادة محمد الجولاني الذي سمى نفسه مؤخرا أحمد الشر، قال إنه قد أنهكته الحروب وقد أثقل بالحروب وليس عنده استعداد لخوض حروب مع أي إنسان كان، وليس عنده استعداد لخوض حرب مع إسرائيل، وليست بينه وبين إسرائيل عداوة. هكذا صرح، هكذا صرح، ليس بينه وبين اليهود عداوة ولا بين إسرائيل، رغم أن إسرائيل في اللحظات الأولى من دخول جبهة النصرة إلى دمشق كانت قد أتت على أكثر من 75 إلى 80 إلى 90% من قدرات الشعب السوري العسكرية والاقتصادية، وهذا معلوم، واحتلت أجزاء كثيرة من الأراضي السورية. اليوم هناك محللون وهناك مصرحون دبلوماسيون وسياسيون سوريون يقولون إن حزب الله يشكل عليهم خطرا، بينما إسرائيل لا تشكل عليهم خطرا، ولكأنهم يرسلون إشارات الاستعداد والاستماع والاهتمام لما قاله ترامب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا إله إلا الله. إخواني المؤمنين، الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال، والابتلاءات الإلهية لم تكن هكذا عفويا، إنما منها من أجل تمحيص الناس، تمييز الناس، يعني فرز الناس بين مؤمن وبين منافق. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. هذه الآية واضحة بأن الله تعالى أراد أن يفضح المنافقين وأن يميز المنافقين، وبالتالي على الشعوب الإسلامية أن تعرف من هم المنافقون حتى لا يكونوا معهم وحتى لا ينصروهم وحتى لا يكثروا سوادهم وحتى لا يعينوهم، لأن المرء يوم القيامة يحشر مع من يحب.
علقت صورة هذا وتحبه ستحشر معه يوم القيامة. علقت صورة من أجاز وأباح الخمور ستحشر معه يوم القيامة. سواء علقت صور من يبيح الربا والزنا والخمور والسفور واختلاط الرجال بالنساء يوم القيامة ستحشر معه يوم القيامة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، معنى أزواجهم أي أمثالهم وأضرابهم وأشباههم، ليس معنى أزواجهم نساءهم، لأن هناك من النساء كزوجة فرعون مؤمنة لن تحشر مع فرعون أبدا. هناك من النساء من المؤمنات من لا يمكن أن يحشرن مع أزواجهن الظالمين، لكن المراد بأزواجها هنا الأمثال والأضراب والأشباه والنظائر، من كان على سواء شاكلتهم وكان موافقا لهم في أفعالهم سيحشر معهم يوم القيامة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالا حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا إخوان المؤمنين، علم الله أن في خطبتنا هذه وفي كلامنا هذا وفي غيره من الكلام لا نريد إلا رضوان الله سبحانه وتعالى ونصيحة الناس، إن كثيرا من الناس لا يزجون بأبنائهم وبأنفسهم في معصية الله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون، طمعا في الدنيا ورغبة في الدنيا وذهابا إلى الدنيا ونسيانا لوعد الله ونسيانا للجنة ونسيانا للنار ونسيانا ليوم القيامة. فتراهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وتراهم يشارعون بالباطل، وتراهم ينازعون بالباطل، وتراهم يحلفون اليمين الفاجرة بالباطل، وتراهم يسرقون بالباطل، وتراهم يزورون بالباطل، وتراهم يغشون بالباطل، وتراهم يعينون الظالمين بالباطل، وتراهم يدفعون بأولادهم ويزجون بهم للتجنيد في صفوف أعداء هذه الأمة من أجل تحقيق أعداء مرام من أجل تحقيق مرام أعداء هذه الأمة ورغبة أعداء هذه الأمة ومشاريع أعداء هذه الأمة. للأسف الشديد يذهبون بأولادهم إلى معسكرات التجنيد مع أعداء الله من أجل ماذا؟ من أجل المال. وحب الدنيا رأس كل خطيئة. عباد الله، عباد الله، عندما تمشون يجب عليكم أن تنظروا أمام أقدامكم، أين تضعون أقدامكم؟ إن الإنسان إذا رأى حفرة لن يضع قدمه في حفرة، وإذا رأى نارا لن يضع قدمه في النار، وإذا رأى شوكا لن يضع قدمه في شوك، وإذا رأى وسخا لن يضع قدمه في وسخ أبدا. إنه يتخيل الطريق النظيفة السليمة المستقيمة. كذلك الحال في دين الله، في كل أفعال الإنسان وكل تصرفات الإنسان، لينظر الإنسان أين يضع قدمه، أين يضع حبه، أين يضع ولاءه، أين يضع جهده، أين يتسبب عربه، أين يبح صوته، من أجل الله في الله أم من أجل الدنيا السريعة الزوال وشيكة الانتقال. عباد الله، ثقوا بوعد الله، توكلوا على الله، توجهوا إلى الله. هو يقول كل واحد منا وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي، عملي، قلبي، يقيني، سواء فؤادي، حياتي، مماتي، أوجهها كلها لله سبحانه وتعالى. والحياة بيد الله، والموت بيد الله سبحانه وتعالى، والدنيا كما قلت سريعة الزوال وشيكة الانتقال، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. وسألوا الله سبحانه وتعالى حين تمسون وحين تصبحون العون والتوفيق والتأييد والتسديد. كان نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه كان يسأل الله إذا أصبح: اللهم إني أسألك خير يومي هذا وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك اللهم من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. لا بد أن يستعين الإنسان بالله، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من نزغات الشيطان ومن وساوس الشيطان ومن آفات الغفلات ومن طوارق الليل والنهار. كان نبينا يدعو بذلك، وهو النبي المعصوم من الله سبحانه وتعالى والموفق، لكنه كان يدعو بذلك، وكان يعلمنا أن ندعو بذلك. ما أدري هل نفعل ذلك؟ هل نسأل الله تعالى صباح يوم ومساء كل يوم هذا؟ هذا السؤال، أن يعني نسأل الله خير يومنا هذا وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ به من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. إن الإنسان وتعالى يتركه الله سبحانه وتعالى فلا يوفقه ولا يلطف به ولا يعينه، وإذا به قد وقع في حفرة من حفر النيران، إما بكذب وإما بغير، إما بداء وإما بيمين فاجرة، وإما بسفك دم بغير حق، كما هو الحاصل للأسف الشديد. شبابنا في ذمتنا، أولادنا في ذمتنا، علينا أن نتقي الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الاستهتار باللعب بالسلاح واللامبالاة في حمل الأطفال السلاح حتى يتسبب الأمر إلى سفك دم الإنسان المعصوم الدم وإزهاق روحه. المسؤولية على عاتق الجميع، والكل مسؤول بوجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولعلكم تقرؤون قول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كثير من الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من هذا أو تزلفا لهذا، ويرى أمامه منكرا لكنه لا يجرؤ على إنكار هذا المنكر. وعدم جرأته على عدم إنكار هذا المنكر إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تحقق الإيمان في قلبه والعياذ بالله. في الحديث النبوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: وأعني بذلك الشباب، أخص الشباب بالذات الذين يخزنون في الأماكن في المجالس والضحكات والزبي ثم أقتل، قال لا حتى يقتل. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشر أحدكم بسلاحه نحو أخيه فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشر أحدكم بسلاحه نحو أخيه فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار والعياذ بالله. لا يروي عن المسلم أخاه المسلم، مجرد الترويه في حد ذاته لا يجوز، إخافة المسلم في حد ذاته لا يجوز وإن كان لعبا. علينا أن نكون أصحاب جد، أصحاب عزيمة، والرجولة إن أردنا أن نحقق الرجولة فللرجولة مكانها جبهات القتال، مواجهة أعداء الله، نصرة الله، بهذا تتحقق الرجولة وتكتمل الرجولة ويتحقق معنى الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقدمان من أجل أحد، من أجل أحد لا يقدمان من أجل أحد ولا ينقصان من رزق أحد. علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. إخواني المؤمنين، علينا أن نتقي الله. هذه الأيام تكثر مناسبات التزويج والأفراح، زوجوا افرحوا لكن في الحدود المشروعة، لا تتعدوا حدود الله، لا تتجاوزوا حدود الله بالإسراف والتبذير والإخافة والإزعاج بالمفرقعات والألعاب طوال الليل. يا من تصلي صلاة الجمعة ثم تذهب لتتعاطى هذا العمل المحرم، اتق الله فإنما يتقبل الله من المتقين. حافظ على صلاتك، حافظ على صيامك، حافظ على طاعتك. لا يستهوينك حب الأولاد
والأزواج والأصحاب على معصية الله سبحانه وتعالى. طاعة الله فوق كل طاعة. من أضاع الناس أو من عصى الله مخافة الناس غضب الله تعالى عليه، أسخط الله تعالى عليه، وأسخط الله الناس عليه ولم يرضى عنه سبحانه وتعالى. ومن عصى الناس مخافة الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه. من أرضى الله تعالى في سخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى الناس عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أما الذي يحاول أن يرضي الناس بسخط الله بالملاهي بالمغاني، تمشي وتسمع في هذه القاعة أو في تلك القاعة مكبرات الصوت والغناء للنساء والمغنية تغني، وتسمع صيحات النساء وتصفير النساء وتصبيق النساء، بالله عليكم هل هذا من هوية الشعب اليمني؟ وهل كان الشعب اليمني يفعل مثل هذه الأفعال؟ يا أصحاب المروءة، يا أصحاب الشهامة، يا أصحاب الحمية، يا أصحاب الإيمان، حافظوا على مروءتكم، حافظوا على سواء نزاهتكم، حافظوا على سمعتكم، حافظوا على هويتكم الإيمانية، حافظوا على ما شرع الله ورسوله. نحن لن يكتمل ديننا إلا إذا حافظنا على هذا الدين بكل حذافيره، صغيره وكبيره، جليله ودقيقه، ظاهره وباطنه. يجب علينا أن نحافظ على هذا الدين ولا نخشى في الله تعالى لوم تلائم يوم القيامة. إذ يفر المرء من يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هؤلاء الذين ذبحنا من أجلهم، وهؤلاء الذين وفرنا النقود من أجلهم، هؤلاء الذين بعنا الأراضي وعطلنا الفصول من أجلهم، هؤلاء الذين ذبحنا الذبائح من أجلهم، هؤلاء الذين دعونا الناس من أجلهم، هؤلاء الذين أشدنا بهم وأشهرنا بهم وعظمناهم، يوم القيامة يتبرؤون منا يوم القيامة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اقتصروا على ما شرع الله ورسوله. أما قريب بإذن الله تحل بنا ذكرى يوم عاشوراء، اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين بن علي عليه السلام. وحينما يحيي الناس مثل هذه المناسبة، كما يعلم الله أيضا إنما يحيون المبادئ والقيم التي من أجلها خرج الحسين بن علي عليه السلام. قال: ألا ترون أن إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة وصبابة وخصيص عيش كالمرعى الوبيل ليرغب المرء في لقاء ربه. فالله إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هذا الإمام الحسين بن علي، أتدرون من هو؟ في حكمة الله سبحانه وتعالى كانت قضية الحسين بن علي، وكانت قضية يوم عاشوراء كمرشد ومرسخ لأهداف الإسلام وقيم الإسلام وعظمة الإسلام، لكأن الإسلام بحاجة إلى مثل ونموذج يسفك دمه وتسحب روحه من أجل تأكيد مداميك وترسيخ مداميك هذا الدين. فحقا ما كان من الإمام الحسين بن علي عليه السلام. إخواني المؤمنين، بعجالة بإذن الله سبحانه وتعالى ويوفقنا الله تعالى في ذلك، عندما خرج الحسين بن علي عليه السلام خرج من أجل الله وفي دين الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. هناك من يصور في وقته وبعد وقته وإلى يومنا هذا أن الخروج على الظالمين ومجاهدة الظالمين إنما هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وأننا لسنا بحاجة إلى ذلك، وعلينا أن نطيع ولي الأمر ولو كان ظالما، ولو أباح الخمر والزنا والسرقة وموالاة أعداء الله وفتح البلاد لأعداء الله وتحكموا في خيرات بلاد الإسلام والمسلمين، علينا أن نصبت إلى هذا الحد. هناك العلماء من يقول الجهاد هذا كان في عهد النبي والآن فقط دعوة، وعلينا أن ندخل في منهج السلامة. لعلكم تلاحظون هذا القول لدى هذا أو ذاك، وأوكل الأمر إلى فطنتكم وإلى عقولكم وإلى ذكائكم وإلى معرفتكم لتميزوا بين الناس. يقولون إن الجهاد ترك، وأنه لسنا بحاجة إلى جهاد، وأنه فقط دعوة إلى الله. دعوة إلى الله يعني أمر بالمعروف، وتركوا الجانب الآخر الذي هو النهي عن المنكر، الذي أعلى ذروة سنام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله، الذي قال الحق في حق سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون منكم
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا الجهاد في سبيل الله الذي قال الحق في حقه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. قللوا من شأن الجهاد، وصفوا لا حاجة، ووصف المجاهد مغامرون ومراهبون وانتبهوا في سلب مشاكل ومحن لهذه الأمة، وكما فعلوا مع كل المعروف والمنكر، والحقيقة أن لوم عليهم ليس لهم، وأن العتب عليهم وليس لهم، يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله، يثبطون الناس عن الجهاد في ويقومون بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال على في حقه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ما دخل العراء وحرم المؤمنين. صلى الله أن يكون بأس الذي أشد بأسا وأشد تنكر. أرأيتم أن مهمة النبي ومهمة ورثة الأنبياء أن يحرضوا الناس على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا أن يدعسوهم، لا أن يثبطوهم، لا أن يخدروهم. من لا يرى الجهاد إلا عندما ينتهي المنظر إذا المهد المنظر، ولعله إذا جاء المنظر عليه السلام سيقول أن تغير مناسب ربنا أنت متى سيتحقق إيمان، متى سيظهر إيمانا، سيتجاوز الامتحان الذي تجاوزه إسماعيل وإبراهيم الخليل عليهما صلوات الله وسلامه، متى سيكون من الصادقين مع الله سبحانه وتعالى. عندما خرج الحسين بن علي يا إخواني، كان النبي قد أسس لإعطاء صورة مهمة جدا، وأسس لجواب يرد على كل إشكال ويرد على كل حيرة ويرد على كل مسألة على الله وعلى رسوله. حين قال في بداية عمر الحسين بن علي هذه الرواية الصحيحة في كتب أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في دعوة إضافة دعوة تناول طعام، وجد الحسين يلعب مع الأطفال، مسكه باختصار ومسكه في ذقنه ويده الأخرى على رقبته وقبله في فمه وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعيد النظر في هذا الحديث يا إخوان المسلمين لأنه مهم جدا جدا جدا، حتى قال بعض شراح الحديث من أهل السنة لأنفسهم لكأن النبي قد نظر بنحي بلحظ النور والوحي ما سيكون في أمر الحسين وما سيكون من شأن الحسين وماذا سيحدث في أمر الحسين، ولكأنه يجيب من ذلك الزمان. قبل الحسين في فمه وقال: حسين مني وأنا من حسين. بالضرورة أن الحسين بن علي بن فاطمة ابن بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس بحاجة النبي إلى أن يؤكد على أنه من ذريته من جهة فاطمة الزهراء عليه السلام، لكنه بقوله حسين مني أي أراد أن مشروعه مشروعي ودينه ديني، فمن كان يحترم ويقدرني ويعظمني ويجلني ويؤمن بي عليه أن يحترم الحسين وأن يحب الحسين وأن يكون مع الحسين، ومن كان يرى أن في الإساءة إلي ظلما وحرمة عليه أن يرى أن في الإساءة إلى الحسين بن علي حرمة وظلما، ومن كان يرى وجوب النصرة لي عليه أن يرى وجوب النصرة للحسين بن علي. بهذا الحديث يا إخواني كان النبي قد أسس لخروج الحسين وثورة الحسين وأعطاه مشروعية منذ ذلك الزمان. هذا الحديث مهم جدا. ثم إن خروج الحسين يقطع الطريق على كل متنكر وعلى كل متبول ممن يزعم أنه مع الله ومع رسوله ثم يخذل المسلمين من الجهاد في سبيل الله ويوعد إليهم أن الجهاد عبارة عن سفك دماء وإزهاق أرواح وخراب بيوت وأسناد حتى ذلك. خرج الحسين بن علي أحب خلق الله بعد النبي وبعد الإمام علي وبعد فاطمة الزهراء إلى الله سبحانه وتعالى: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. ومعنى سبطها هنا، السبط في اللغة ولد الولد ابن الابن،
لكنه أراد بصدها هنا أنه أمة، كما قال تعالى في حق إبراهيم الخليل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أراد أن الحسين بن علي أمة في مواجهة أمة، أمة الإيمان ولو كان لوحده والمجموعة التي معه في مواجهة أعداء الله ولو كثرت ولو كثر هؤلاء الأعداء. هذا معنى المشروعية. ثم إن الحسين بن علي عليه السلام يذكرنا فيقول: أما إن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. ونصوص ضابت وحجور ضابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس ذكية. يأبى الله لنا أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، أو كما قال عليه السلام. بهذا يعلمنا معنى العزة. يقول: يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. نفوس حمية ونفوس أبية وأنوف حمية معنى ونفوس وحجور ضابت. معنى ذلك أن الحر المسلم لا يمكن أن يقبل الظلم أبدا. لكن هؤلاء الذين تستعبدهم إسرائيل وأمريكا، هذا في الدلالة على أن نفوسهم خبيثة، وليس لهم نفوس أنوف حمية ولا نفوس أبية. إخوان المؤمنين، هذه مدرسة، مدرسة كربلاء، مدرسة مهمة جدا يجب على الناس أن يفهموها. حين قام الحسين بن علي برر مشروعية خروجه، فقال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكتا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل بين الناس بالإثم والعدوان، فلم ينكر عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وإن لم يكن رواه معظم أهل الحديث، لكن الحديث ثابت عند أهل البيت عليهم السلام، وثابت أيضا في كتب الحديث، لكن ليس بالشكل الذي يعني يعدونه من المتواتر. بيد أن عندما نلحظ قول الله تعالى في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ومريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. عندما نقرأ هذه الآية نجد أن الحديث صحيح 100%. 100%. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكدا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل بين الناس بالإثم والعدوان، ثم لا يغير عليه بقول ولا بفعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. وهذا معنته الآية، معنته الآية الكريمة. قال: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، واستأثروا بالفيء وعطلوا الحدود، وحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وحرموا حلاله. ألا وإني أحق من غير، يعني وجد أنه من الضرورة بمكان أن يخرج. علي عليه السلام لكانت حجة لهؤلاء المتنطعين والمتفلسفين وهؤلاء الذين يثبطون الناس، يقولوا الناس: ماذا عساكم أن تكونوا مثل الحسين بن علي؟ كان الحسين بن علي بمكانته ومقامه قد ترك الجهاد، وهم يعلمون من هو يزيد بن معاوية ومن هو الحسين بن علي، فيعطون لذلك مشروعية للظالمين والمفسدين والطغاة والمجرمين، ويعطون مشروعية للسكوت. لكنه خرج من باب قطع الحج إعلام الحجة وقطع دابر النفاق والكفر والتبول على الله وعلى رسوله. الحسين بن علي حجة حتى يعلم الناس أن الإنسان لن يكون حجة إلا بخروجه، إلا بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، إلا بظهوره، إلا بجهاده، وإلا فالناس لن يعرفوا هذا من هذا، ولم يعرفوا ما يجب عليهم حتى يكون القائد والإمام حاضرا بينهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وهذا المعنى أكده قول الحق سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا تبقى حجة للناس ليقولوا: والله ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. هذه مدرسة مهمة جدا حتى يقوم الناس بواجبات نحو الله ونحو شعوبهم ونحو دينهم ونحو أوطانهم ونحو هذا الدين القويم والصراط المستقيم. هذا أكثر من ذكر الله، ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشعي ضائل المضارب من قال فيه الرسول الصادق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى سكن الحوراء بنتك بدر المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة بنت الزهراء وعلى ولديهم الإمامين العظمين بعد أبيهما قام وقعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وانصر دينك وأعل كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين وفرج يا الله هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين واقض حوائج المؤمنين وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك إنما كانوا بحفظك وأيدهم بتأييدك وأمدهم بملائكة من عندك وافتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم احفظ اللهم اكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين وأحبط آمالهم يا رب العالمين وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشياعهم حلفائهم عجائب قدرتك يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل بأسهم بينهم وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أضماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين وحف مقامه بالصالحين واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين برحمتك يا أرحم الراحمين. واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طوارقا يطرق بخير يا رحمن. واسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليه.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: إعلانية
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع رمي

0: 12 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7 فول؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7 فول، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
11: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3337.

0: تنوم ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلوي. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المشاهدون الأعزاء والمشاهدات الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر، وأبرزها الدرس الأول: التهاون مع العدو الوحشي وعدم قراءة رسائله المبكرة يؤدي إلى تكراره للمأساة بأشكال أشد وأكثر تدميرا. الدرس الماضي بيّن لنا أن اليمنيين أدركوا خطورة قرن الشيطان منذ مجزرة تنومة، لكن التهاون الرسمي الذي تعاقب على مدى الأنظمة السابقة ولا سيما من بعد قيام ثورة 26 سبتمبر حال دون الاستعداد الاستراتيجي لمواجهته. هذا التهاون أدى إلى كارثة أكبر بعد 2015 ميلادية، حيث تكررت المجازر الوحشية ولكن بأسلحة أفتك وغطاء إعلامي أوسع. في واقعنا المعاصر كثير من الشعوب تتعرض لجرائم متكررة من نفس العدو لأنها لا تتعلم من دروس الماضي. أي تحليل استراتيجي يجب أن يتنبه إلى أن الرسائل المبكرة كالمجازر الأولى هي إنذارات يجب التعامل معها بجدية قصوى، ومن يستهين بجرائم الأمس يدفع ثمنها غدا بأضعاف مضاعفة. الدرس الثاني: العدو قد يستخدم التعويض والاعتراف كساحة حرب نفسية. تبين لنا أن ابن سعود عندما رفض التعويض ودفع الديات للحجاج لم يكن هذا عن عجز مالي، بل كان جزءا من تثبيت أثر المجزرة النفسي في وعي اليمنيين، لأن الاعتراف بالحق ورد الديات كان سيعني ترميم النفوس وكسر صورة القوة المتوحشة التي أرادها المعتدي السعودي أن تبقى هكذا في الوعي اليمني. وهذا يكشف أن المعركة ليست على الأرض والمال فقط، بل على الوعي والكرامة والمعنويات. في واقعنا اليوم يجب فهم سياسات العدو بوصفها أدوات لكسر الإرادة وليست مجرد مواقف تفاوضية عابرة. الاستقلال النفسي والمعنوي شرط أساسي لأي مقاومة ناجحة. الدرس الثالث: تغييب الذاكرة من التعليم والثقافة يضعف وعي الأمة. فقد أشار لنا الدرس الماضي أن النفوذ السياسي والمالي ساهم في طمس مجزرة تنومة من الوعي التعليمي والثقافي، وعندما تغيب الجرائم من المناهج والمنابر تنشأ أجيال لا تعرف طبيعة عدوها ولا تاريخ مظلوميتها. وقد كنا الكثير منا من اليمنيين لم يكن يسمع عن هذه المجزرة شيئا، ربما 90% من اليمنيين أو أكثر من 90% لم يكونوا يعرفون عنها شيئا، وهذا يسمح للقوى المعادية بصناعة ولاءات ناعمة داخل المجتمع تخدمه أو تخدم تلك القوى أكثر مما تخدم وطنها. وفي واقعنا يجب إدخال الذاكرة الوطنية العادلة في التعليم والإعلام والبحث العلمي والعمل الثقافي، والأمة التي تحرم من ذاكرتها تصبح أكثر قابلية للاختراق والتضليل. أما الدرس الرابع فهو أن جرائم الحرب والإبادة لا تسقط بتقادم العهد، ويحق لأولياء الدم مقاضاة الجناء أمام المحاكم الدولية مهما مضى من الزمن. وقد تبين لنا أن معاهدة الطائف لم تسقط حق أولياء دم شهداء تنومة في المطالبة بالديات والتعويضات، لأن الجريمة لا تسقط بالتقادم. كما أن الحرب الحالية على اليمن تقدم فرصة جديدة لمحاسبة النظام السعودي على جرائمه التاريخية والحديثة عبر المحاكم الدولية، حيث تنص الاتفاقية على أن اعتداء طرف من أطراف هذه الاتفاقية على الآخر يجعل من هذه الاتفاقية لاغية، وبالتالي من حقنا أن نعتبر هذه الاتفاقية لاغية وأن نطالب بحقوقنا في جيزان وفي عسير وفي نجران، وفي أيضا وأن نطالب بالتعويضات اللازمة لهؤلاء الشهداء. في واقعنا المعاصر نرى جرائم حرب ترتكب ثم يمر عليها عقود دون محاسبة، لكن الفقه القانوني الدولي يقر بعدم سقوطها بالتقادم. أي منظمات حقوقية أو عائلات ضحايا يمكنها رفع دعاوى مدنية وجنائية ضد الجناة أمام المحاكم الدولية أو الوطنية طالما أن الجناة على قيد الحياة والدم لا يموت، والحق لا يبلى، والتاريخ ينتظر من ينتصر للضحايا ولو بعد قرن من الزمان. كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا السؤال الأول: ما قصة الفدائيين الثلاثة من بيت حاضر الذين حاولوا الثأر في الحرم المكي، وما دلالة صرختهم صرخة أحدهم وقائدهم عندما قال أنا الحاضري والحاضر الله؟ السؤال الثاني: كيف كان رد ابن سعود على محاولة الاغتيال التي كادت أن تودي بحياته؟ ولماذا برأ الإمام يحيى وحكومته من التهمة رغم أن بعض الفدائيين كانوا ضباطا وجنودا في جيش الإمام؟ والسؤال الثالث: بأي طريقة استخدمت السعودية البترودولار لاحقا لشراء عملاء في اليمن؟ وكيف نجحت في تدمير الهوية الوطنية؟ وكيف كشفت ثورة 21 سبتمبر 2014 ميلادية حقيقة ضعف هذه القوى الناعمة التي استغلتها السعودية؟ والواقع أن حركة آل حاضر الشعبية جاءت بعد أن وقوع معاهدة الطائف 1934 ميلادية التي لم تحمل أي حل ولا إنصاف لشهداء قضية تنومة، بل طوت القضية وأدتها سياسيا تحت وطأة الانتصار العسكري لابن سعود. وحينها شعر اليمنيون بمزيد من الغيظ والحنق والإحباط أكثر، ولمسوا خسارة أراضي يمنية طالما أملوا في عودتها لبلدها الأم، وأن هذه الاتفاقية وتلك الحرب لم تنصف اليمنيين في قضية شهداء تنومة. لهذا تحرك الجانب الشعبي اليمني لأخذ الثأر والقصاص بنفسه. ففي الساعة 7:30 صباح يوم الأضحى 10 ذي الحجة سنة 53 و300 ألف هجرية، 17 مارس 1935 ميلادية، انبرى ثلاثة رجال انبروا من قرية بيت حاضر من سنحان للاقتصاص بن ابن سعود حينما كان يطوف طواف الإفاضة في الحرم المكي. هم الثلاثة هم هؤلاء: واحد النقيب علي بن علي حزام الهجام الحاضري، طبعا عرفته الخارجية السعودية بتاريخ 15 ذي الحجة 1353 هجرية بأنه ضابط برتبة نقيب في الجيش المتوكل اليماني، رقم جواز 98 صادر من جوازات صنعاء بتاريخ 10 شوال 1353 هجرية. بينما وصفه بيان الحكومة اليمنية بأنه لم يعلم بنيته للحج إلا في وقت متأخر، وكان هذا البطل أحد أبطال بيت حاضر السنحانية. يقال بأنه كان يلقب بنقيب المجاهدين، وأنه كان قد التحق بالإمام يحيى حمي الدين في قفلة عذر في عام 1323 هجرية 1905 ميلادية، وتدرب على الأسلحة ومنحه الإمام رتبة نقيب، ثم تعين قائد بلوك، يعني وحدة من وحدات الجيش لما يقال قائد بلوك الحاضري في عام 1329 هجرية 1911 ميلادية، وشارك في حروب الإمام ضد الأتراك حتى خروجه من اليمن. هذا هو الأول. الثاني هو صالح بن علي الهجام أخوه السابق، طبعا وصفه بيان الخارجية السعودية بأنه مزارع، رقم جوازي 34 صادر من جوازات صنعاء تاريخ شوال 1353 هجرية. الرواية اليمنية تقول بأنه شقيق الضابط علي، قدم إلى اليمن بعد أن كان مغتربا في جيبوتي لسنوات، ثم التقى بأخيه، وكان الإصرار منه على أخيه الضابط علي بالعزم إلى مكة لأداء فريضة الحج. أيضا الشخص الثالث هو مبخوت بن حسين النجار الهجام من نفس الأسرة السابقة، لكن لا تذكر عنه الرواية السعودية سوى أنه حصل على جواز سفر من جدة. أما الرواية اليمنية فتقول عنه بأنه فار من الجيش قبل وقت غير قصير، وأنه سافر إلى أخيه المقيم بالحجاز واغترب في الجوار. طبعا تحاول الرواية اليمنية أن تقول بأنه ذهب بعيدا عن رقابة الحكومة اليمنية حتى لا تتحمل مسؤولية ما قام به هو وزملائه. تضيف الرواية السعودية لهم رابعا وتسميه مساعد بن علي سعد، وأنه عسكري في الجيش المتوكل اليمني، رقم جواز 63 صادر من أمير الحاج اليمني تاريخ 5 ذو القعدة 1353 هجرية، بينما لا تعرف عنه الرواية اليمنية شيئا، ولعله أمكنه الفرار من قبضة السعوديين بعد الحادثة، وربما لم يكن له علاقة بالحادثة أصلا. قضية آل حاضري الشعبية وحركتهم الشعبية بمحاولة الاقتصاص طبعا من عبد العزيز بن سعود في يوم العيد وهو يطوف، يذكر السيد علي المرنة من أحد أهالي صنعاء القديمة أنه في ذلك الحج صادف أن لقي أولئك الفدائيين من أهل بيت حاضر، وأنهم قبيل الحادثة طلبوا منه الانضمام إليهم، جاءوا إليه وقالوا له: يا ابن الجدين، اليوم يوم النقى، هكذا خاطبوه. لعلهم عندما قالوا يا ابن الجدين نسبة إلى أنه طبعا السيد علي المرنع من الهاشميين، وعندما يقول له يا ابن الجدين يعني جد رسول الله من جهة الأم، وجدته علي بن أبي طالب من جهة الأب، فقالوا اليوم يوم النقى يعني يوم الاقتصاص، وكانوا قد أصروا على النزول لطواف الإفاضة بعد رمي الجمرة مباشرة، رموا الجمرة مباشرة وتحركوا اتجاه مكة، ولعلهم يجدون ابن سعود فيقتصون منه. وبالفعل فإنهم ما إن رأوه يطوف حول الحرم وكان خلفه ابنه سعود وحرسه حتى هجم أولهم، ولعله النقيب صالح بن علي الهجام الذي قال أنا الحاضر والحاضر الله، وأخرج جنبيته الحادة وهي تلمع وهجم على ابن سعود، ثم لحق به الآخران، غير أن سعود بن عبد العزيز كان قد اتقى الطعنات نيابة عن أبيه، يعني اتقى الطعنات نيابة عن أبيه. وبحسب الرواية السعودية فقد أصيب سعود بن عبد العزيز الذي كان ولي العهد بطعنة في كتفه، وأفادت مقتل شرطي يدعى أحمد العسيري طعنا، ومقتل شرطي آخر طعنا أيضا ويدعى مجدوع بن هيثان. يقول بيان الخارجية السعودية طبعا إن المهاجم الأول كان منتظيا خنجره وهو يصيح بصوت مرتفع وبكلام غير مفهوم تماما، ولعل السعوديين لم يفهموا تلك العبارة التي طارت في الآفاق والتي أطلقها ذلك البطل الحاضري السنحاني عندما قال أنا الحاضري والحاضر الله. ويبدو أن الفدائية أطلق أيضا عبارات أخرى وصفها الزلكلي في سياق كلامه عن الحادثة بقوله فلما كان عبد العزيز عند باب الكعبة برز رجل من فجوة في شمالي حجر إسماعيل يماني البزة وقد سل خنجرا وصاح صيحات منكرة فيها تهديد ووعيد وسباب وقفز منقضا على الملك من ورائه. وذكر أن سعود ألقى نفسه على أبيه يقيه الطعن، وأنه دفع المهاجم بيده، وأن حراس الملك أردوه قتيلا، وكذلك كان المهاجم الثاني والثالث، غير أنه بقيت للثالث بقية حياة قبل موته أو الإجهاز عليه، ربما تحقق لهم من خلاله هوية المهاجمين. وسرعان ما تلقى ابن سعود برقية من الإمام يحيى يستنكر ما حصل ويتبرأ من الحادثة. هذه الحادثة باختصار من رواية السعوديين أنفسهم. نجد أن ثلاثة أبطال من آل الحاضري من هم الذين أعدوا أنفسهم، حجوا رموا الجمرة بعد النفر من مزدلفة إلى منى، رموا الجمرة ثم نزلوا للطواف طواف الإفاضة سريعا، وبهذا يكون قد انقضى حجهم طبعا ما شاء الله أكملوا حجتهم، وانتظروا هناك في الحجر حجر إسماعيل منتظرين لأن يأتي ابن سعود، وكأنهم كانوا يعلمون متى يأتي للطواف. فمجرد أن ظهر هو والمرافقون معه ومنهم ابنه سعود انقضوا على عبد العزيز وتوعدوه بسبب أنهم رأوا أنه هو غريمهم الأول، يعني ابن سعود هو الذي ارتكب تلك المجزرة ومن حقهم أن يأخذوا بالقصاص. طبعا ابن سعود تفهم مدى الغيظ والحنق الذي كان يجتاح المجتمع اليمني تجاه جرائمه التي ارتكبها بحق اليمنيين ومجزرة تنومة، وأن هذه زفرة من زفرات غضبه وغيظه، وأنه أخذ الدور على عاتقه. لذا فإنه حين أشارت أصابع الاتهام إلى الإمام يحيى في تدبير هذا الحادث كان عبد العزيز أول من تصدى لهذه التهمة، ثم أشارت أصابع الاتهام إلى ولده سيف الإسلام أحمد. طبعا أثبت التحقيق أن المهاجمين لابن سعود من آل الحاضري لم يكونوا مدفوعين من طرف حكومة اليمن، بل كانوا يطلبون الثأر لبعض أقاربهم، ولهذا سرعان ما أغفلت الحادثة وتبادل أبناء البلدين الزيارة وذهب اليمنيون إلى مكة للحج بعد ذلك. طبعا هناك أقارب للفدائيين الثلاثة تفيد إفادة من أحد أقاربهم أن كل من محمد بن مبخوت النجار وصالح بن مبخوت النجار أخوي مبخوت بن مبخوت النجار كان في الحج أيضا، وأنه ألقي القبض عليهما وبقي 7 سنين تحت التعذيب والاعتقال، ولما أطلق سراحهما ووصل إلى سيف الإسلام أحمد كافأ كل منهما 100 ريال فرنسي، لكنه حرم ذوي الشهيد النقيب علي بن علي الهجام من تلك المكافأة قائلا النقيب لا له ولا عليه، وذلك بسبب تركه موقعه العسكري في باقم وذهابه إلى الحج بدون إذن الحكومة. إن هذا أمر يشير إلى عدم علم الحكومة اليمنية بل وحتى سيف الإسلام أحمد بما أزمع عليه الفدائيون الثلاثة، ويشير إلى صدق الرواية الرسمية اليمنية. لكن البعض يقول كيف لكم أن تفرحوا بحادثة وقع فيها اعتداء غادر من 3 أشخاص موتورين ضد ابن سعود. نقول له إذا كان لنا اعتراض على طريقة الاقتصاص من ابن سعود وهي الغيلة وكونها في بيت الله الحرام، فإن لنا 1000 اعتراض واعتراض على مجازر ابن سعود في الحجاز وفي نجد وفي اليمن وفي العراق وفي الشام، ومعظمها نفذ بطرق غادرة وحشية ومقززة وبعيدة عن كل معاني الإنسانية. يعني فإذا كان الاعتراض على هؤلاء فلماذا لا تعترض على ابن سعود نفسه وتدينه بسبب ما ارتكب من مجازر كثيرة، على أن هؤلاء الأبطال الفدائيين من أهل الحاضر تحركوا بإرادة شعبية وبطريقة نادرة، وهو وجيشه ووراث مملكته نفذوا أسوأ المجازر بطرق وحشية وغادرة ورسمية منظمة. على أثر ذلك طبعا، على أثر هذه الحادثة والقضية، منع الحجاج اليمنيون من دخولهم بالجنابي الخناجر الشعبية إلى الحرمين الشريفين. أيضا رغم استقرار العلاقات النسبي الذي حققته معاهدة الطائف بين البلدين، إلا أن محاولات التدخل في الشأن اليمني قد بدأت منذ أواخر العهد الملكي، ولكن مع تعاظم قوة آل سعود المالية واستقرار حكمهم في مقابل الاضطراب اليمني المستمر في العهدين الملكي والجمهوري، يعني للأسف الشديد اليمن مضطرب دائما، بينما نجد على المقلب الآخر عند السعوديين استقرارا، هذا الأمر أتاح للسعوديين الفرصة للتدخل والهيمنة بشكل أكبر. فرأينا السعوديين دعموا الملكيين في البداية، حتى إذا وجدوا في القوى الجمهورية من يعطيهم المساحة الكافية في الهيمنة على القرار اليمني وأمنوا من خطورة مصر الناصرية، ركضت حلفائها الملكيين بعيدا عن اليمن. ومن خلال تلك القوى في المعسكر الجمهوري أمسكت السعودية بزمام القرار السيادي والسياسي والاجتماعي والفكري والثقافي، حركت قوافل الدعاء الوهابيين الذين ينتمون إلى ذات الفكر الذي نفذ المجزرة الوحشية بحق الحجاج، والذين أوكل إليهم تغيير ثقافة وفكر المجتمع اليمني وإغراق اليمن الزيدي والشافعي معا، اليمن المعتدل بمجموعات إغراقه بمجموعات أفكار متطرفة وتكفيرية تدعو إلى القتل والوحشية بكل مخالف بحق كل مخالف لها في الرأي. وهذا أثمر ثمرا مرا طبعا، خلق قاعدة تشكل عنصرا هاما في القوى الناعمة التي باتت السعودية تمسك بها في اليمن، وهذا الأمر يفسر وجود هذه القوى المنافقة العميلة التي نراها اليوم تقاتل في صف العدوان السعودي الأمريكي، وهذا أيضا يفسر هذه المظاهر الوحشية التكفيرية التي تظهر في معسكر العدوان بين الحين والآخر. طبعا السعودية قامت بتأطير عملائها في كيان ارتزاقي سمته باللجنة الخاصة، وضمت في قوائمها أسماء مسؤولين وشيوخ قبائل وقادة عسكريين ووزراء وعلماء ومثقفين وصحفيين وكتابا وأكاديميين حصلوا على مرتبات شهرية، وهؤلاء ظلوا عصا السعودية السحرية التي من خلالها تدير اليمن وتؤثر في قراراته المختلفة وتوجهاته الحضارية السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية. هذا الفريق السعودي في الحاكم في اليمن كان يظهر بأكثر من حجمه طبيعي بسبب قدراته السياسية وإمكاناته المالية والإعلامية وسيطرته على القرار التربوي والثقافي والإعلامي، فأعطى لنفسه مظهرا مخادعا وغير حقيقي. ولذلك سرعان ما تبين في أحداث ثورة 21 سبتمبر 2014 ميلادي أنه أقل وأضعف من ذلك الظاهر، عندما اتخذ المجتمع اليمني الذي استفاق فاستعاد ثقافته التاريخية واعتز بتراثه العريق وهويته الإيمانية وأخذ قراره بالثورة والتصدي لهذا المشروع الوهابي الأمريكي المدمر في اليمن. على كل حال النجديون هؤلاء لم يؤمنوا بأحقية اليمنيين بحياة حرة كريمة وبوطن قومي يستفيد من إمكاناته الطبيعية المكتسبة، ولهذا ظلوا حجر عثرة أمام أي مشروع وطني يلوح ولو من بعيد أن فيه مصلحة الأمة وقوتها. ولهذا افتعلوا كثيرا من الأحداث التخريبية، من اقتيال الرئيس إبراهيم الحمدي إلى الحروب الست على صعدة، ثم الحروب التي نشأت باسم القبائل والسلفيين والأحمر وحجور والرضمة والجوف وعمران ضد أنصار الله، التي كشفت وثائق ويكليكس أنها كانت كلها مدفوعة الثمن من السعودية، إلى وصولنا إلى العدوان الشامل، العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي الشامل على اليمن منذ 2015 وإلى اليوم. والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من شهداء تنومة، أولهم السيد حمود بن عبد الله بن يحيى بن أحمد بن يحيى بن إبراهيم الذاري، وهو من السادة أهالي هجرة الذاري مديرية الرضمة محافظة إب، نجا من مجزرة تنومة ثم نجا مرة أخرى من قطاع الطرق وهو في طريقه إلى الحج، ثم توفي في 9 سبتمبر 1989 ميلادية وعمره في 88 عاما تقريبا. أيضا من الناجين صالح سراج من جبل عيان مديرية حجة نجا من المذبحة بارتمائه بين دماء القتلى، واستطاع النجاة أيضا بامرأة من قبيلة خولان الطيال. نجت هي الأخرى من المذبحة، وقد أوصلها بعد ذلك إلى أهلها في خولان الطيال، فأكرموه وأعزوا جانبه. وهذه القضية تثبت وجود العنصر النسائي في قافلة الحجيج، بالإضافة إلى تصريح الرحالة النزيه العظم لذلك. أيضا صالح ابن صالح ابن علي الحيي من بني جبر من خولان الطيال، كان مرافقا لأبيه الشهيد، أمره والده الشهيد بالنجاء بنفسه قبل وصول القتلة، ولعله كان بين أولئك الذين نزلوا إلى الساحل. وكنا قد سألنا عددا من الأسئلة في، والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي السؤال الأول: كيف عبر الشعر اليمني والفصيح والشعبي عن وجع مجزرة تنومة وغضب اليمنيين من قتلة الحجاج؟ السؤال الثاني: كيف وصف الشعراء اليمنيون مشاهد الجثث المتروكة للوحوش والطيور في تنومة؟ ولماذا قالوا عن مرتكبيها بأنهم كلاب أهل النار وحثالة أهل النهروان؟ السؤال الثالث: لماذا أعلن السيد العلامة يحيى الذاري أنه لا يأسى على شيء في حياته إلا على أمرين لم يفعلهما: قتال الصهاينة في فلسطين المحتلة وقتال آل سعود الوهابيين؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
11: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
12: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
13: اللهم صل وسلم عليه
2: وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
7: اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

العالمي أيها العالم العمي شعبنا اليوم ينتمي للرسول المعظم مولد النور ملهم فيك فوزي ومغنمي لمعاليك أنتمي.

0: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين. قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظل فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع. قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية 4 جيجا نت 4G صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المطهرين وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، وهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت بالحياة الدنيا والآخرة يا رب العالمين، ووفقنا أبدا ما أحييتنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضلك وجودك منك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والمسارعة في طاعة الله وترك التسويف، ترك التسويف والمواعدة في طاعة الله. فالإنسان والدنيا سريعة الزوال، الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال. ها نحن اليوم نغادر عاما ماضيا ونستقبل عاما جديدا، عام مضى الله أعلم ماذا صنعنا فيه، هل أحسننا فيه أم أسأنا. ختم لنا عام بأكمله بخيره وبشره، ونسأل الله تعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته فيما مضى، وأن يحفظنا فيما بقي، وأن يعصمنا وأن يستعملنا أبدا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه. لتعلموا أن السنين سريعة، سريعة الزوال، عمر الإنسان سريع. قال سبحانه وتعالى حاكٍ عن أهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. الدنيا يا إخواني سريعة الزوال، وعلينا أن نبادر الأوقات فلا نضيع أوقاتنا، سواء أوقاتنا رصيدنا، أوقاتنا سواء مالنا، أوقاتنا هي الرصيد الذي نعيشه. إما أن نغتنم هذا الرصيد وإما أن نسرف فيه وأن نلعب به وأن نضيعه. يأتي يوم القيامة يقول القائل منا رب ارجعون، عند موته يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم البعث. جاء في الرواية سواء في الأثر كأنه موقوف عن الإمام جعفر الصادق أو غيره: من استوى يومه فهو مغبون، يعني إذا كان اليوم مثل الأمس في نفس العمل وفي نفس السيرة، من استوى يومه فهو مغبون يعني ناقص، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. إذا كان يوم قد صلى ويوم قد ترك الصلاة والعياذ بالله فهو ملعون. وكذلك الحال لو أكل أموال الناس بالباطل، كذلك الحال لو أسرف لو أساء. فلذلك لا بد من المسارعة في طاعة الله إخوان المؤمنين، والمبادرة، وألا نضيع أوقاتنا، ألا نضيع أوقاتنا في الملاهي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، والعياذ بالله أن نكون من الناس. إخواننا المؤمنين، مرت بنا ذكرى الهجرة النبوية في مطلع هذا العام، وهذه أول جمعة من هذا العام الجديد 1448. الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، محطة مفصلية في تاريخ هذه الأمة، فلم يكن ما بعدها كمثل ما كان قبلها. كانت الهجرة أمرا ضروريا وأمرا تكليفيا دينيا من الله سبحانه وتعالى،
عد من لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا ولاية له. ولذلك قال الحق جل من قائل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فإن استنصروكم في الدين وعليكم النصر إن استنصروكم في الدين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا يعني إلا تفعلوا الهجرة والموالاة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات جاءت في آخر سورة الأنفال تحدثت عن الهجرة وعن وجوب الهجرة وعن ضرورة الهجرة وعن أنها ضرورة دينية لا يكتمل إنسان إيمان إنسان بل لا يتحقق الإيمان إلا به، لأنه قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين هاجروا. لماذا؟ لأن الدعوة قد وصلت في مكة المكرمة إلى طريق مسدود، وتآمر المشركون بعد أن أذابوا النبي وأصحاب النبي شتى ألوان العذاب، تآمروا على قتل النبي وتصفية الإسلام من جذوره بمحو النبي وقتل النبي وتصفية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم لدى الجميع قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصلوا إلى حد أن خططوا في قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاضطر النبي للهجرة بعد أمر الله تعالى له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده الاستعداد لأن يضحي بنفسه، لكن الدعوة في بدئها وفي مهدها، ولا بد أن تنتشر هذه الدعوة، ولا بد أن تصل دعوتها إلى الآفاق، ولا بد لتحقق ذلك من الهجرة التي أمر الله تعالى بها. ولذلك لضرورة الهجرة قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لاحظوا كيف أن الحق سبحانه وتعالى توعد من لم يهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى للعذاب الأليم بجهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأن هذا التكليف ابتلاء من الله سبحانه وتعالى به يتحقق إيمان العبد من عدمه. ولاحظوا لو أنكم سئلتم اليوم لأن تهاجروا بيوتكم وتغادروا بيوتكم وتتركوا أهاليكم هجرة إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله، هل كان سيقوم بهذا التكليف أحد من الناس إلا من رحم الله؟ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إن الهجرة النبوية إن الهجرة هجرة الأوطان وهجرة البيوت وهجرة الأهل تماثل في التكليف بقتل النفس وإزهاق النفس، كما كلف الله سبحانه وتعالى الخليل إبراهيم عليه السلام بقتل ولده إسماعيل، وامتحنهما ذلك الامتحان العظيم، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك الحال في الهجرة، هاجر من هاجر ممن صبد إيمانه بالله وبرسوله وتركوا بيوتهم أوطانهم وتركوا ذراريهم وتركوا أهاليهم وتركوا يعني أموالهم طاعة لله ليذهبوا إلى مكان. الناس في هذه الدنيا عندما يغادرون منزلا يكونون قد أعدوا منزلا آخر ينتقلوا إليه، وهيئوه وأعدوه وفرشوه، فلن ينتقلوا إلى ذلك المكان إلا بعد أن هيئوا لأنفسهم مكانا آخر أفضل من الأول. لكن هجرة النبي وأصحاب النبي وأصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه هاجروا إلى مكان مجهول لا مال لهم فيه ولا بيت لهم فيه ولا مسكن لهم فيه ولا وطن لهم فيه، أمر مجهول على أن العرب سترميهم بقوس واحدة
هذا هو المعنى، هذا هو معنى التكليف الإلهي يا إخواني. علينا أن نفهم أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين، الذي خلق هذا الجسد، خلق شد سمعه وبصره وفتق لسانه وسوى هذا الجسد العظيم، هذا الجسد، ولقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. الله تعالى غني عن هذا الجسد وعن سائر الأجساد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هل كان الله تعالى بحاجة إلى أن يلجئ نبيه بأن يهاجر، وأن يلجئ الصحابة بأن يهاجر، وأن يتركوا أوطانهم وبيوتهم؟ لم يكن الله تعالى بحاجة إلى ذلك، كما أنه أيضا ليس بحاجة إلينا للدفاع عنه ولا للقتال في سبيله، لأنه هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لكن الله تعالى بحكمته ابتلانا. لماذا ابتلانا؟ لأن الابتلاء يا إخواني سر وجودنا في هذه الحياة، لأنه خلقنا إما للجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. لا تنسوا أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم مقيم أبدي سرمدي، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. جنة عرضها السماوات والأرض، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. هذه الجنة التي على هذا النحو أرادنا الله تعالى أن ندخل فيها، بيد أنه تعالى اختبرنا قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء سر وجودنا في هذه الحياة، ليعلم الله تعالى من منا الصادق في إيمانه وفي إخلاصه وفي ثقته وفي اعتقاده الصحيح بأن وراءنا جنة وأن وراءنا نارا، وراء هذا العالم يوم العالم يوم القيامة الذي سيحشر الناس جميعا فيه، من سيصدق ومن سيكذب؟ ابتلانا الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. هذا هو الابتلاء. ابتلى الله تعالى إبراهيم الخليل بقتل ولده ليرى إيمانهما من عدمه، فتجاوز الامتحان بجدارة وفاز بحول الله وطول الله وكرم الله، ونسأل الله أن يوفقنا لطاعته، أن نتجاوز هذا الامتحان الإلهي بالإيمان والإخلاص والثقة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ابتلى الله تعالى حتى إبراهيم الخليل قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. هاجر إبراهيم، هاجر موسى عليه السلام، هاجر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل نحن بحاجة إلى الهجرة؟ أحيانا الهجرة تجب، ولو كان قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لأنه كان مطلوبا من الناس أن يهاجروا من مكة إلى المدينة من أجل أن يسلم دينهم، ومن أجل أن يهيئوا المدينة التي ينطلق منها الإسلام إلى أصقاع الدنيا الأرضية الصلبة وهي المدينة المنورة. لكن بعد أن دخل المسلمون، دخل الناس في مكة المكرمة في الإسلام، وبعد أن أصبحت مكة مدينة إسلامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. بيد أنه لو تكررت الظروف، لو تكررت الملابسات والظروف وصار الناس في مثل تلك الظروف، لوجب على الناس الهجرة من مكانهم إلى المكان الذي يتهيأ لهم فيه العبادة والإيمان والتقوى. وها هنا ملاحظة مهمة جدا للذين يهاجرون إلى بلاد الغرب وإلى أمريكا ويسعون للحصول على الفيزا من أجل الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وإلى بلاد أوروبا من أجل الدنيا. هذه الهجرة يعني ينبغي للناس أن يلاحظوا فيها أي هجرة كانت لله من أجل دين الله سبحانه وتعالى، فهي هجرة مشروعة سواء ممدوح صاحبها وليس مذموما. أما الهجرة للدنيا، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكئها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نرى اليوم شباب المسلمين والمهاجرون والطاقات والكفاءات والعلوم والقدرات من الأطباء والمهندسين والخبراء والعلماء في الفيزياء وفي الكيمياء وفي غيرها، يتركون بلادهم وأوطانهم البلاد الإسلامية التي أحوج ما تكون إليهم ليتركون
يتركوها ويذهب إلى بلاد الغرب من أجل الحصول على الدنيا والعياذ بالله. بعضهم يهاجر ليكون بايعا للخمر في هذا المكة أو في هذه الحانة أو في هذه البارات، كما هو الحاصل لدى الكثير من مهاجري المسلمين في بلاد أمريكا وأوروبا، يبيعون الخمور ويبيعون المخدرات ويأتون إلى أوطانهم ليبنوا الفلل ويبنوا العمارات، لكن من المال الحرام المدنس. هذه هجرة ليست لله ولا في سبيل الله ولا من أجل دين الله سبحانه وتعالى، هذه هجرة للدنيا، هجرة للدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء أن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالتالي الهجرة أمر ضروري وأخذ بالأسباب من أجل نصرة الإسلام والمسلمين، لنجعل جل اهتمامنا وصلب عملنا منصبا في خدمة هذا الدين. لا ننسى حتى لو تناولنا الطعام وشربنا الشراب يجب علينا أن نلاحظ مسألة التدوي بهذا الطعام والشراب من أجل الله سبحانه وتعالى في الله، حتى يتحول الأمر المباح إلى أمر مندوب، إلى أمر مندوب، حتى يصبح الإنسان محققا لمعنى قول الحق سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين كالآية الكريمة. فالهجرة لا بد أن تكون يعني حاضرة في ذهن الإنسان. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في تحقيق الهجرة بعد الفتح وبعد أن يعني انتشر الإسلام، قال: المهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه، كالذي يترك الخمر خوفا من الله وهو يقدر على شربها، وكالذي يترك تعاطي المخدرات من أجل الله وخوفا من عقاب الله فيحجر ذلك الفعل وهو قادر على فعله، كالذي يحجر أكل أموال الناس بالباطل وهو يقدر على ابتزازها وأخذها والصدو عليها مخافة من الله ومراقبة لأمر الله سبحانه وتعالى. بينما الذي يبصد على أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ويبتز الناس في الوظائف مثلا في أي دائرة حكومية يضطرهم إلى إدخال أيديهم إلى جيوبهم، هذا ليس مهاجرا حتى لو كان في المسجد، ولا يعد من المهاجرين في نظر الله وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يهجر ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالمهاجر في الحقيقة من هجر ما حرم الله سبحانه وتعالى، ما حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني المؤمنين، كما قلت لكم إن الله تعالى غني عنا، قال جل من قائل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إراد الله سبحانه وتعالى من تكريف نبيه بالهجرة وأصحابه أن يعني ينتصر الإسلام وأن يتحول الإسلام من مرحلة الاضطهاد إلى مرحلة الدفاع والهجوم والدعوة إلى الله والفتوح الإسلامية، وحتى تحقق وعد الله سبحانه وتعالى بما كلف الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. واليوم كلفنا الله تعالى بالدفاع عن الإسلام والمسلمين والدفاع عن المستضعفين من أبناء هذه الأمة في غزة وفلسطين وفي لبنان وسائر بلاد المسلمين. وجب علينا أن نعينهم، وجب علينا أن ننصرهم، وجب علينا أن نغيثهم، وجب علينا أن نقاتل أعداء الله. بالأمس القريب يصرح ترامب ويعلق في أحد مواقع التواصل كما يقال، ويشبه الكعبة ويشبه مكة المكرمة بسواء مأوى أو مكان لرمي النفايات والقمامات والعياذ بالله. هذا من الابتلاء الإلهي. ماذا سيعمل المسلمون؟ ماذا سيقول المسلمون؟ كيف سيتصرف المسلمون؟ هل سيتحدث إيمان المسلمين أم لا في مثل هذا الموطن، في مثل هذا المقام؟ عندما اعتدي على الشعب اليمني إن ذكرتم في سنة 2015 في مارس، وكانت حجتهم أن الشعب اليمني يهدد مكة المكرمة والحرمين الشريفين
وقاتلونا بحجة أننا سنستهدف أو استهدفنا الكعبة المشرفة والمدينة المنورة وأننا نشكل تهديدا لها. هذا ما قاله ذلك اليوم. اليوم ترامب يصرح بأن مكة على هذا النحو وأنها مرمى للنفايات. هذا يعني المكان المقدس لدى كل مسلم ومسلمة يشبهه ترامب الكافر الملحد المجرم الطاغوت الأكبر بمرمى للنفايات. ماذا سيعمل من يؤمن بالله وباليوم الآخر ويحترم مكة ويقدسها ويعظمها ويشرفها؟ ماذا سيعمل؟ ماذا سيقول؟ هل اتخذوا إجراءات نحو هذا الفعل وهذا التصرف؟ لم يفعلوا شيئاً، لم يحركوا ساكناً. هذا السكوت وهذا الصمت إن دل على شيء فإنما يدل على خواء الإيمان من أجساد وقلوب هؤلاء القوم، وأن هؤلاء لا يتحركون إلا إذا كانت الإساءة موجهة إليهم بأشخاصهم وذواتهم، حتى يقولوا هذا في إساءة للذات الأميرية وهذا في إساءة للملك، وسنقطع العلاقات مع الدولة الفلانية أو الفلانية لأنهم يتدخلون في شؤوننا الداخلية. لكن أما أن يسب النبي وأن يحرق القرآن وأن تسفها مكة المكرمة، فهذه الأشياء كأنها لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. إخواني المؤمنين، قد يقول قائل نحن نعظم ونبالغ في الرد وأننا نوظف مثل هذه القضايا توظيفا سياسيا رخيصا من أجل الدنيا. كما قلت لكم سابقا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نحمد الله تعالى أن كنا في هذا الشعب اليماني، شعب الإيمان والحكمة، الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، والذي قال نعم الحي همدان في حقه، نعم الحي همدان ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما أسرعهم. أنتم تعرفون معنى كلمة أسرع التي تدل على المبالغة، تدل على المبالغة بالسرعة، بينما الناس متباطئون متلكئون متأخرون ماذا يعملون تجاه هذه الإساءات. كان الشعب اليمني قد خرج إلى مختلف الساحات بالملايين من أجل رفضه وإدانته واستنكاره واستعداده للمواجهة مع أعداء الله سبحانه وتعالى. وبهذا تحقق معنى قول النبي ما أسرعهم إلى النصرة، وقوله وأصبرهم على الجهد، فكلمة أصبر تدل أيضا على المبالغة وعلى كثرة الصبر. وهذا الجهد الذي يمكن أن يلاقوه في مقابلة أعداء الله وفي مواجهة أعداء الله من الحصار والحرب وسفك الدماء وإزهاق الأرواح، الشعب اليمني عنده استعداد للتضحية والفداء في سبيل الله. وهذا أيضا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ها هنا كشعب يمني علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا وأن عاننا وأن جعل قلوبنا لينة ليست قاسية كقسوة قلوب الآخرين، جعلنا نمتعب ونتألم لديننا، جعلنا نتحرك من أجل نصرة ديننا، جعلنا من أول الناس مبادرة لنصرة هذا الدين، جعل عندنا الاستعداد النفسي والروحي لمواجهة أعداء الله حتى لو حصل ما حصل، حتى لو انطبقت السماء على الأرض. هذه نعمة يا إخواني، هذه نعمة كبيرة علينا أن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكر الله تعالى عليها. إخواني المؤمنين، الابتلاء وارد، الابتلاء وارد، ونحن كشعب يمني علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا لهذا الطريق وأن يسر لنا قيادة حكيمة مجاهدة في سبيل الله لا تطلب دنيا ولا ترغب في دنيا، إنما تريد وجه الله سبحانه وتعالى. إخواني المؤمنين، لعلكم بالأمس سمعتم ترامب مجددا وهو يصرح أنه في تصريحه يقول إنه لا حاجة لإسرائيل أن تخوض حربا في لبنان، سيوكل الأمر إلى أحمد الشرق والجيش السوري لمقاتلة اللبنانيين وحزب الله. هكذا هكذا بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذه الصورة يصرح علانية، ما جعل حتى هذا الأمر سرا بينه وبين القيادة السورية حتى لا يعلم الناس، لكن حكمة الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. بالأمس عندما دخلت جبهة النصرة إلى دمشق بقيادة محمد الجولاني الذي سمى نفسه مؤخرا أحمد الشرق، قال إنه قد أنهكته الحروب وقد أثقل بالحروب وليس عنده استعداد لخوض حروب مع أي إنسان كان، وليس عنده استعداد لخوض حرب مع إسرائيل، وليست بينه وبين إسرائيل عداوة. هكذا صرح
هكذا صرح ليس بينه وبين اليهود عداوة لا بين إسرائيل، رغم أن إسرائيل في اللحظات الأولى من دخول جبهة النصرة إلى دمشق كانت قد أتت على أكثر من 75 إلى 80 إلى 90% من قدرات الشعب السوري العسكرية والاقتصادية، وهذا معلوم، واحتلت أجزاء كثيرة من الأراضي السورية. اليوم هناك محللون وهناك مصرحون دبلوماسيون وسياسيون سوريون يقولون إن حزب الله يشكل عليهم خطرا، بينما إسرائيل لا تشكل عليهم خطرا، ولكأنهم يرسلون إشارات الاستعداد والاستماع والاهتمام لما قاله ترامب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا إله إلا الله. إخواني المؤمنين، الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال، والابتلاءات الإلهية لم تكن هكذا عفويا، إنما منها من أجل تمحيص الناس، تمييز الناس، يعني فرز الناس بين مؤمن وبين منافق. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم ما يكتمون. هذه الآية واضحة في أن الله تعالى أراد أن يفضح المنافقين وأن يميز المنافقين، وبالتالي على الشعوب الإسلامية

0: وقفوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. احشروا الذين ظلموا أزواجهم، معنى أزواجهم أي أمثالهم وأضرابهم وأشباههم، ليس معنى أزواجهم نساءهم، لأن هناك من النساء كزوجة فرعون مؤمنة لن تحشر مع فرعون أبدا، هناك من النساء من المؤمنات من لا يمكن أن يحشرن مع أزواجهن الظالمين، لكن المراد بأزواجها هنا الأمثال والأضراب والأشباه والنظائر، من كان على سواء شاكلتهم وكان موافقا لهم في أفعالهم سيحشر معهم يوم القيامة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا إخوان المؤمنين، علم الله أن في خطبتنا هذه وفي كلامنا هذا وفي غيره من الكلام لا نريد إلا رضوان الله سبحانه وتعالى ونصيحة الناس، إن كثيرا من الناس لا يزجون بأبنائهم وبأنفسهم في معصية الله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون، طمعا في الدنيا ورغبة في الدنيا وذهابا إلى الدنيا ونسيانا لوعد الله ونسيانا للجنة ونسيانا للنار ونسيانا ليوم القيامة، فتراهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وتراهم يشارعون بالباطل، وتراهم ينازعون بالباطل، وتراهم يحلفون اليمين الفاجرة بالباطل، وتراهم يسرقون بالباطل، وتراهم يزورون بالباطل، وتراهم يغشون بالباطل، وتراهم يعينون الظالمين بالباطل، وتراهم يدفعون بأولادهم ويزجون بهم للتجنيد في صفوف أعداء هذه الأمة من أجل تحقيق أعداء مرام من أجل تحقيق مرام أعداء هذه الأمة ورغبة أعداء هذه الأمة ومشاريع أعداء هذه الأمة. للأسف الشديد يذهبون بأولادهم إلى معسكرات التجنيد مع أعداء الله من أجل ماذا؟ من أجل المال. وحب الدنيا رأس كل خطيئة. عباد الله، عباد الله، عندما تمشون يجب عليكم أن تنظروا أمام أقدامكم، أين تضعون أقدامكم؟ إن الإنسان إذا رأى حفرة لم يضع قدمه في حفرة، وإذا رأى نارا لم يضع قدمه في النار، وإذا رأى شوكا لم يضع قدمه في شوك، وإذا رأى وسخا لم يضع قدمه في وسخ أبدا، إنه يتخير الطريق النظيفة السليمة المستقيمة. كذلك الحال في دين الله، في كل أفعال الإنسان وكل تصرفات الإنسان، لينظر الإنسان أين يضع قدمه، أين يضع حبه، أين يضع ولاءه، أين يضع جهده، أين يتصبب عربه، أين يبح صوته، من أجل الله وفي الله أم من أجل الدنيا السريعة الزوال وشيكة الانتقال. عباد الله، ثقوا بوعد الله، توكلوا على الله، توجهوا إلى الله. يقول كل واحد منا وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي، عملي، قلبي، يقيني، سواء فؤادي، حياتي، مماتي، أوجهها كلها لله سبحانه وتعالى. والحياة بيد الله، والموت بيد الله سبحانه وتعالى، والدنيا كما قلت سريعة الزوال وشيكة الانتقال، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، وسألوا الله سبحانه وتعالى حين تمسون وحين تصبحون العون والتوفيق والتأييد والتسديد. كان نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه كان يسأل الله إذا أصبح: اللهم إني أسألك خير يومي هذا وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك اللهم من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. لا بد أن يستعين الإنسان بالله، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى من زغات الشيطان ومن وساوس الشيطان ومن آفات الغفلات ومن طوارق الليل والنهار. كان نبينا يدعو بذلك، وهو النبي المعصوم من الله سبحانه وتعالى والموفق، لكنه كان يدعو بذلك وكان يعلمنا أن ندعو بذلك. ما أدري هل نفعل ذلك؟ هل نسأل الله تعالى صباح يوم ومساء كل يوم هذا؟ هذا سؤال، أن يعني نسأل الله خير يومنا هذا وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ به من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. إن الإنسان وتعالى يتركه الله سبحانه وتعالى فلا يوفقه ولا يلطف به ولا يعينه، وإذا به قد وقع في حفرة من حفر النيران، إما بكذب وإما بغير إما بداء وإما بيمين فاجرة وإما بسفك دم بغير حق، كما هو الحاصل للأسف الشديد. شبابنا في ذمتنا، أولادنا في ذمتنا، علينا أن نتقي الله. يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الاستهتار باللعب بالسلاح واللامبالاة في حمل الأطفال السلاح حتى يتسبب الأمر إلى سفك دم الإنسان المعصوم الدم وإزهاق روحه. المسؤولية على عاتق الجميع، والكل مسؤول بوجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولعلكم تقرؤون قول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كثير من الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من هذا أو تزلفا لهذا، ويرى أمامه منكرا لكنه لا يجرؤ على إنكار هذا المنكر. وعدم جرأته على عدم إنكار هذا المنكر إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تحقق الإيمان في قلبه والعياذ بالله. في الحديث النبوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: وأعني بذلك الشباب، أخص الشباب بالذات الذين يخزنون في الأماكن في المجالس والضحكات والزبي، ثم أقتل. قال لا حتى يقتل. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشر أحدكم بسلاحه نحو أخيه فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيدع في حفرة من النار. لا يشر أحدكم بسلاحه نحو أخيه فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيدع في حفرة من النار والعياذ بالله. لا يروي عن المسلم أخاه المسلم، مجرد الترويع في حد ذاته لا يجوز، إخافة المسلم في حد ذاته لا يجوز وإن كان لعبا. علينا أن نكون أصحاب جد، أصحاب عزيمة، والرجولة إن أردنا أن نحقق الرجولة فللرجولة مكانها جبهات القتال، مواجهة أعداء الله، نصرة الله. بهذا تتحقق الرجولة وتكتمل الرجولة ويتحقق معنى الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقدمان من أجل أحد من أجل أحد، لا يقدمان من أجل أحد ولا ينقصان من رزق أحد. علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. إخواني المؤمنين، علينا أن نتقي الله. هذه الأيام تكثر مناسبات التزويج والأفراح، زوجوا افرحوا لكن في الحدود المشروعة، لا تتعدوا حدود الله، لا تتجاوزوا حدود الله بالإسراف والتبذير والإخافة والإزعاج بالمفرقعات والألعاب طوال الليل. يا من تصلي صلاة الجمعة ثم تذهب لتتعاطى هذا العمل المحرم، اتق الله فإنما يتقبل الله من المتقين. حافظ على صلاتك، حافظ على صيامك، حافظ على طاعتك. لا يستهوينك حب الأولاد والأزواج والأصحاب على معصية الله سبحانه وتعالى. طاعة الله فوق كل طاعة. من أطاع الناس أو من عصى الله مخافة الناس غضب الله تعالى عليه، أسخط الله تعالى عليه، وأسخط الله الناس عليه ولم يرضى عنه سبحانه وتعالى. ومن عصى الناس مخافة الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه. من أرضى الله تعالى في سخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى الناس عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أما الذي يحاول أن يرضي الناس بسخط الله بالملاهي بالمغاني، تمشي وتسمع في هذه القاعة أو في تلك القاعة مكبرات الصوت والغناء للنساء والمغنية تغني، وتسمع صيحات النساء وتصفير النساء وتصبيق النساء، بالله عليكم من هذا من هوية الشعب اليمني؟ وهل كان الشعب اليمني يفعل مثل هذه الأفعال؟ يا أصحاب المروءة، يا أصحاب الشهامة، يا أصحاب الحمية، يا أصحاب الإيمان، حافظوا على مروءتكم، حافظوا على سواء نزاهتكم، حافظوا على سمعتكم، حافظوا على هويتكم الإيمانية، حافظوا على ما شرع الله ورسوله. نحن لن يكتمل ديننا إلا إذا حافظنا على هذا الدين بكل حذافيره، صفيره وكبيره، جليله ودقيقه، ظاهره وباطنه. يجب علينا أن نحافظ على هذا الدين ولا نخشى في الله تعالى لومة لائم. يوم القيامة، يوم القيامة إذ يفر المرء من أهل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هؤلاء الذين ذبحنا من أجلهم، وهؤلاء الذين وفرنا النقود من أجلهم، هؤلاء الذين بعنا الأراضي وعطلنا الفصول من أجلهم، هؤلاء الذين ذبحنا الذبائح من أجلهم، هؤلاء الذين دعونا الناس من أجلهم، هؤلاء الذين أشدنا بهم وأشهرنا بهم وعظمناهم، يوم القيامة يتبرؤون منا يوم القيامة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اقتصروا على ما شرع الله ورسوله. أما قريب بإذن الله تحل بنا ذكرى يوم عاشوراء، اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين بن علي عليه السلام. وحينما يحيي الناس مثل هذه المناسبة، كما يعلم الله أيضا، إنما يحيون المبادئ والقيم التي من أجلها خرج الحسين بن علي عليه السلام. قال: ألا ترون إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبدأ منها إلا صبابة وصبابة وخصيص عيش كالمرعى الوبيل، ليرغب المرء في لقاء ربه. فالله إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هذا الإمام الحسين بن علي، أتدرون من هو؟ في حكمة الله سبحانه وتعالى، كانت قضية الحسين بن علي، وكانت قضية يوم عاشوراء، كمرشد ومرسخ لأهداف الإسلام وقيم الإسلام وعظمة الإسلام، وكأن الإسلام بحاجة إلى مثل ونموذج يسفك دمه وتسفك روحه من أجل تأكيد مداميك وترسيخ مداميك هذا الدين، وحتى ما كان من الإمام الحسين بن علي عليه السلام. إخواني المؤمنين، بعجالة بإذن الله سبحانه وتعالى، ويوفقنا الله تعالى في ذلك، عندما خرج الحسين بن علي عليه السلام، خرج من أجل الله وفي دين الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. هناك من يصور في وقته وبعد وقته وإلى يومنا هذا أن الخروج على الظالمين ومجاهدة الظالمين إنما هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وأننا لسنا بحاجة إلى ذلك، وعلينا أن نطيع ولي الأمر ولو كان ظالما، ولو أباح الخمر والزنا والسرقة وموالاة أعداء الله وفتح البلاد لأعداء الله وتحكموا في خيرات بلاد الإسلام والمسلمين، علينا أن نصبت إلى هذا الحد. هناك العلماء من يقول الجهاد هذا كان في عهد النبي والآن فقط دعوة، وعلينا أن ندخل في منهج السلامة. لعل تلاحظون هذا القول لدى هذا أو ذاك، وأوكل الأمر إلى فطنتكم وإلى عبوركم وإلى ذكائكم وإلى معرفتكم لتميزوا بين الناس. يقولون إن الجهاد ترك، وأنه لسنا بحاجة إلى جهاد، وأنه فقط دعوة إلى الله. دعوة إلى الله يعني أمر بالمعروف، وتركوا الجانب الآخر الذي هو النهي عن المنكر، الذي أعلى ذروة سنام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله، الذي قال الحق في حق سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا الجهاد في سبيل الله الذي قال الحق في حقه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. قللوا من شأن الجهاد، وصفوا حاجة، وصفوا المجاهدين مغامرون ومراهقون، وسببوا في مشاكل ومحن لهذه الأمة، وكما فعلوا مع كل معروف عن المنكر. والحقيقة أن لوم عليهم ليس لهم، وأن العتب عليهم وليس لهم، يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله، يثبطون الناس عن الجهاد في ولا يقومون بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال على في حقه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ما قال العلماء وحق المؤمنين، صلى الله أن يكون بأس الذي روى أشد بأسا وأشد أرأيتم أن مهمة النبي ومهمة ورثة الأنبياء أن يحببوا الناس على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا أن يدعسوهم، لا أن يثبطوهم، لا أن يفدلوهم. هناك من لا يرى الجهاد إلا عندنا المنظر، إذا جاء المهد المنظر، ولعله إذا جاء المنظر عليه السلام سيقول لا تغير مناسب ربما أنت أبي أسفر. متى سيتحقق إيمان عدم. ما سيظهر آميانا، ما سيتجاوز الامتحان الذي تجاوزه إسماعيل وإبراهيم وخليل عليهما صلاة الله وسلامه، متى سيكون من الصادقين مع الله سبحانه وتعالى؟ عندما خرج الحسين بن علي يا إخواني، كان النبي قد أسس لإعطاء صورة مهمة جدا، وأسس لجواب يرد على كل إشكال، ويرد على كل حيرة، ويرد على كل مسألة على الله وعلى رسوله. حين قال في بداية عمر الحسين بن علي هذه الرواية الصحيحة في كتب أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في دعوة لإضافة دعوة تناول طعام، وجد الحسين يلعب مع الأطفال، مسكه باختصار ومسكه في ذقنه ويده الأخرى على رقبته، وقبله في فمه، وقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعيد النظر في هذا الحديث يا إخوان المسلمين لأنه مهم جدا جدا جدا، حتى قال بعض شراح الحديث من أهل السنة لأنفسهم لكأن النبي قد نظر بلحظ النور والوحي ما سيكون في أمر الحسين، وما سيكون من شأن الحسين، وماذا سيحدث في أمر الحسين، ولكأنه يجيب من ذلك الزمان. قبل الحسين في فمه وقال حسين مني وأنا من حسين. بالضرورة أن الحسين بن علي بن فاطمة ابن بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس بحاجة النبي إلى أن يؤكد ألا أنه من ذريته من جهة فاطمة الزهراء عليه السلام، لكنه بقوله حسين مني أي أراد أن مشروعه مشروعي ودينه ديني، فمن كان يحترم يقدرني ويعظمني ويجلني ويؤمن بي عليه أن يحترم الحسين وأن يحب الحسين وأن يكون مع الحسين، ومن كان يرى أن في الإساءة إلي ظلما وحرمة عليه أن يرى أن في الإساءة إلى الحسين بن علي حرمة وظلما، ومن كان يرى وجوب النصرة لي عليه أن يرى وجوب النصرة للحسين بن علي. بهذا الحديث يا إخواني كان النبي قد أسس لخروج الحسين وثورة الحسين وأعطاه مشروعية منذ ذلك الزمان. هذا الحديث مهم جدا. ثم إن خروج الحسين يقطع الطريق على كل متلكئ وعلى كل متبول ممن يزعم أنه مع الله ومع رسوله ثم يخذل المسلمين من الجهاد في سبيل الله، ويوعد إليهم أن الجهاد عبارة عن سفك دماء وإزهاق أرواح وخراب بيوت وأسناد حتى ذلك. خرج الحسين بن علي أحب خلق الله بعد النبي وبعد الإمام علي وبعد فاطمة الزهراء إلى الله سبحانه وتعالى. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. ومعنى سبطها هنا السبط في اللغة ولد الولد ابن الابن، لكنه أراد بسبطها هنا أنه أمة، كما قال تعالى في حق إبراهيم الخليل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أراد أن الحسين بن علي أمة في مواجهة أمة الإيمان ولو كان لوحده، والمجموعة التي معه في مواجهة أعداء الله ولو كثر هؤلاء الأعداء. هذا معنى المشروعية. ثم إن الحسين بن علي عليه السلام يذكرنا فيقول: أما إن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس ضابت وحجور ضابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس زكية، يأبى الله لنا أن نؤثر طاعة اللئام على مصالح الكرام، أو كما قال عليه السلام. بهذا يعلمنا معنى العزة، يقول: يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، نفوس حمية ونفوس أبية وأنوف حمية، معنى ونفوس وحجور ضابت، معنى ذلك أن الحر المسلم لا يمكن أن يقبل الظلم أبدا. لكن هؤلاء الذين تستعبدهم إسرائيل وأمريكا، هذا في الدلالة على أن نفوسهم خبيثة، وليس لهم نفوس أنوف حمية ولا نفوس أبية. إخوان المؤمنين، هذه مدرسة كربلاء مدرسة مهمة جدا يجب على الناس أن يفهموها. حين قام الحسين بن علي برر مشروعية خروجه فقال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكتا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل بين الناس بالإثم والعدوان فلم ينكر عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وإن لم يكن رواه معظم أهل الحديث، لكن الحديث ثابت عند أهل البيت عليهم السلام، وثابت أيضا في كتب الحديث، لكن ليس بالشكل الذي يعني يعدونه من المتواتر. بيد أن عندما نلحظ قول الله تعالى في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ومريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. عندما نقرأ هذه الآية نجد أن الحديث صحيح 100%، 100%. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكدا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل بين الناس بالإثم والعدوان ثم لا يغير عليه بقول ولا بفعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. وهذا معنته الآية، معنته الآية الكريمة. قال: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واستأثروا بالفيل وعطلوا الحدود وحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وحرموا حلاله، ألا وإني أحق من غير، يعني وجد أنه من الضرورة بمكان أن يخرج. علي عليه السلام لكانت حجة لهؤلاء المتنطعين والمتفلسفين وهؤلاء الذين يثبطون الناس، يقولوا الناس: ماذا عساكم أن تكونوا مثل الحسين بن علي؟ كان الحسين بن علي بمكانته ومقامه قد ترك الجهاد، وهم يعلمون من هو يزيد بن معاوية ومن هو الحسين بن علي، فيعطون لذلك مشروعية للظالمين والمفسدين والطغاة والمجرمين، ويعطون مشروعية للسكوت. لكنه خرج من باب قطع الحج إعلام الحجة وقطع دابر النفاق والكفر والتقول على الله وعلى رسوله. الحسين بن علي حجة حتى يعلم الناس أن الإنسان لن يكون حجة إلا بخروجه، إلا بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، إلا بظهوره، إلا بجهاده، وإلا فالناس لن يعرفوا هذا من هذا، ولم يعرفوا ما يجب عليهم حتى يكون القائد والإمام حاضرا بينهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وهذا المعنى أكده قول الحق سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا تبقى حجة للناس ليقولوا: والله ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. هذه مدرسة مهمة جدا حتى يقوم الناس بواجبات نحو الله ونحو شعوبهم ونحو دينهم ونحو أوطانهم ونحو هذا الدين القوي والصراط المستقيم. هذا أكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشعي ضائل المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكن الحوراء بلدتك بدر المصطفى خامسة أهل الكساف البتول الزهراء، وعلى ولديهم الإمامين العظمين بعد أبيهما قاما وقعدا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك، واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين.
1: اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك إنما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم احفظ، اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط آمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشياعهم حلفائهم عجائب قدرتك يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل بأسهم بينهم، وعجل بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم أضماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين، وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين.
2: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداه، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي، ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
3: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله.
2: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

هناك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر قال: بسم الله، اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال.
1: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين.
2: آفاق اف ام،
1: مفردات القرآن الكريم،
2: صنعة لبوس. في تفسير الإمام زيد عليه السلام: اللبوس السلاح من درع وغيره، وقد وردت هذه الكلمة في الآية 80 من سورة الأنبياء. قال تعالى في شأن نبيه داود عليه السلام: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علم الله عز وجل نبيه داود عليه السلام صنع الدروع وغيرها من السلاح التي ينتفع بها المحارب ويحمي بها نفسه حين القتال. وقد قيل إن نبي الله داود عليه السلام هو أول من صنع الدروع، وقد كانت من قبل صفائح يحملها المقاتل فتثقل عليه، فجعلها داود عليه السلام على شكل حلقات صغيرة يسردها ويربط بعضها ببعض، بحيث لا يثقل على المقاتل حملها ولا تخرقها السيوف والرماح. وفي قصة نبي الله داود وابتكاره للدروع والسلاح بوحي من الله، إشارة واضحة إلى أن المسلمين الذين يدينون بالدين الذي أتى من عند الله العزيز مكلفون بإعداد أنفسهم ومنافسة القوى من حولهم واقتناء أسلحة الحرب التي يحتاجون إليها في حفظ العزة والكبرياء لدينهم ولأنفسهم ولأوطانهم.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة أفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيد الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، مرحبا.
4: مساء الخير.
2: مساء النور.
4: معنا سؤال للشيخ.
2: تفضلوا.
4: يجوز صلاة يصبح صلاة الاستسقاء جماعة ولا فرادي؟
3: حاضر.
4: صلاة الاستسقاء جماعة ولا فرادي؟
3: لا جماعة.
4: ما يصلحش فرادي؟
3: لا أعلم بصلاحيتها، لا المشروع فيها الجماعة.
4: والسؤال الثاني، إذا ما تجي السجود التلاوة تقول الله أكبر.
3: سجود التلاوة نعم كبر
4: قبل ما تسجد.
3: أيوة تكبير الأحرام.
4: شكرا
2: يا مالا. اتصال. نعم مرحبا. ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
5: هل يجوز الضرائب في مال المسلم، في مال المسلم في بلده، او لا تجوز الا في البلد التي بينك انت وهي ضرائب؟ وهل تجوز الضرائب على الفرد، على الفرد العامل؟
3: الضرائب المفروض انها يعني بحسب نظر المتولي او السلطان الذي او الامام يأخذ من الناس ما يحتاجه وما يكون في صالحهم ومصلحة الدولة. هذا سواء ضرائب ولا جمارك ولا غيرها، وإلا فالذي هو مشروع هو الزكاة.
5: شكرا، أحسن الله إليكم.
3: إليكم.
2: سؤال مرحبا.
6: ألو، مساء الخير.
2: مساء النور.
6: أولا تحياتي لك يا أخي محمد، وتحياتي للشيخ عبد الله محمد الشاذلي. نحن ننتظركم في كل أسبوع من عشية آخر الجمعة، ونقول لكم جمعة مباركة وكل عام وأنتم في صحة وعافية بمناسبة العام الجديد الهجري. ومعايا سؤال.
3: تفضلوا.
6: هل يجوز واحد يقوم يصلي وهو مبحشم في الشكاية؟
3: يعني الإنسان ينبغي أن يقوم إلى الصلاة والوقوف بين يدي الله عز وجل وهو طاهر نظيف. إذا كان أهل المذهب قالوا ما يجوز أن يبقى بين الأسنان ولا خلالة من أثر الطعام ولا الأكل، فكيف أنه يملي لقفك كله ويقوم وهو مشغول بشهوته؟ أما إذا مضغ القات وازدرده فهو فعل كثير، والفعل الكثير يفسد الصلاة.
6: شكرا، بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. وهذا من أهم المواضيع الذي الشعب اليمني يعني بكامل، لأن الشعب كل مخزن، وبعض الناس يقول أنا قد قال لي فلان أو قد قال لي فلان فلان إلى ما مضغت شلقات فصلاتي صحيحة ولا فيها أي خلل. شكرا.
3: حتى لو فرضنا أن الصلاة صحيحة ولا فيها خلل، لو لم يكن إلا الحياء من الله عز وجل أن يقف الإنسان بين يدي الله في عبادة من أهم العبادات التي تتعلق بالله ويكون هو مشغول بشهوته.
6: نعم، المفروض ومن الأحلى له
7: متطوع من هولك الذي مداوم على قد يلبل في علاقيف في قلص ويتي حق الله الفرد وبعدها يرجع يخزن ليح المجد.
3: ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
7: هل هو من المخدرات يا سيدي القاضي؟
3: لا ليس من المخدرات، هو من المنبهات، هو من المنبهات مثل الشاهي والبن ونحوها.
6: بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم، تحياتي لكم، تحياتي لإذاعة آفات أيها البصيرة، مع السلامة.
2: في أمان الله. اتصال مرحبا. نعم
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: معنا سؤالك شيخ.
2: تفضل.
8: ما حكم العلماء ما كلام عند الذي يصليه والخطيب يخطب وهو يدخل يصلي وهو رجال عالم جاهدة؟
3: هذا
8: الخطيب قاعد المنبر يخطب ويسرع قدامه يصلي.
3: عندنا المذهب أنه إذا قام الخطيب على المنبر انتهت صلاة كل مصلي ويجب على الكل الاستماع. وعند الشافعية أنه يركع ركعتين حتى ولو الخطيب بيخطب، لكن احنا عندنا أن الركعتين هي تحية للمسجد وهي مستحبة مندوبة، والاستماع إلى الخطبة واجب، فلا يعارض الواجب بالمستحب.
8: بالدليل هو يصلي بالدليل على كلام الرسول لا تجدي شوب المسجد حتى تعملي ركعتين، هذا دليله.
3: نعم
8: تمام.
3: نعم نعم قلنا هذا هو يدعو إلى الاستحباب، أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن إذا لكن يعارضه وجوب الإنصات للخطيب، الإنصات لصلاة الجمعة لخطبة الجمعة واجب.
8: يعني الأفضل يصلي ولا يدخل ويقعد؟
3: يدخل ويجلس، يدخل ويجلس.
2: في أمان الله. اتصال مرحبا. نعم تفضل.
9: أما يكون عليك ضغوطات ومواجهة للموت عشان تطلق حرمتك بمضمين، إذا طلقتها يعني صح وأنت مضغوط ولا ما صح؟
3: إذا لم تنوي الطلاق وإنما قلته لأجل الضغط، فالمجبر على الطلاق المكره الذي ما لا لا لا لا يقع الطلاق، لكن بشرط أنه ما ينوي، لأنه إذا أجبروه حتى أن يقول به نوى في قع طلاق، وإن لم ينويه وهو مجبر على قوله فلا تقع الطلاق.
9: يعني يقولوا له طلق وحرمنا في أنك وهو
3: طلق إيش؟
9: مش جاهز يعني مش جاهز.
3: يقولوا له طلق وإيش؟
9: طلق وأنا أفوان قتل حقه ويغلق غير باب يقول لك طلق لما
3: قلت لك إذا هددوه أو طلق تحت التهديد أو تحت الخوف ولم ينوي الطلاق فلا يقع الطلاق، واضح؟
9: واضح. الله سبحانه يحفظنا.
2: في أمان الله. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل لاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72-88-20-88-70-30-99-100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا. نعم
3: الله يعافيك.
10: ما بلا يجوز يعني استئصال على السنن الواجبة يعني والمستحبة لو سمحت يعني
3: سواء السنن ما بالسنن واجبة، السنن الذي هي سنة المغرب وسنة الفجر من فعلها كان له أجر ومن تركها فليس عليه إثم
2: مع الوتر يعني.
3: أيوة. السنة والمستحبات النوافل كلها مستحبة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر.
10: أكتب الله أجلكم ما بلا بيخدوه يعني هاي يعني بلك سنة قبل قبل الظهر سنة بعد الظهر سنة قبل العصر
3: سنة عليه. لا مش بش ما بش ضروري، الضروري الصلوات الخمس والباقي فيها أجر. إذا أراد الإنسان أنه يصلي يعني ركعتين سنة المغرب وركعتين بعدها ويصلي ثمان قبل الفجر ويختمها بالوتر ويصلي ثمان ركعات قبل الظهر ويصلي أربع ركعات بعد الظهر ويصلي أربع ركعات قبل العصر، هذا كله مستحب.
10: يعني نوافل يا زبل.
2: نعم
10: الله بارك الله فيكم.
2: يا مال رسالة تقول يا شيخ إذا في مزرعة عنب وهم تاركينها لما يكونها العصافير وهم ما يرضوا الدول الذي يطلبهم, فإذا واحد بز منها
3: حرام لا يجوز له,
2: يعني قصهم قابل نقدوا بيه دولك ما رضوا يدوا
3: إذا سمحوا العصافير مشوا من العصافير ما يجوز لأنه
2: ما قد بسمه هناك حامي مع الكل يعني
3: ما يجوز. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.
2: نعم. سلام مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: حياكم الله. تفضلوا.
11: قبل جو احنا من السعودين احنا والدرين جب على مضايحة وقال ماشي يتطلق قبل اضل نساء يلا وخلو كتالة كتالة قالنا نساء طلق يجب على عرض نجح
3: بعد اما
11: ويا قلنا قابل الله بات يجي عمال غلب حقا وبعد اللي كان بعد المغرب لانا قال سامت اللي احنا صدى قرآن يبال يطلق بعد المغرب لانا وحالة الاغاز المصحف اني بطلق يا مغرب بعد المغرب بكل ما اطلقني عاتين درجة ما يشتيب طلق لكن الجميع قلني وانا كانت حالتي ما غيره يا الله قلني انت يا طالب
3: اها ما تقصر. وبعدين وش السؤال ذا الحين؟
11: يعني هل هي طلقة تعلم قلنا انت يا طالب؟
3: طلقة ولا فيها اشكال ما هو تشتي
11: يعني اذا الطلقة الاخيرة ذا الحين
3: ان شاء الله العظيم خلاص. فاذا لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك كيف كيف كيف لا ما بش عدة تصير تطلب الله خلاص قد تم الطلاق قدو الثالثة ما عاد به بقاء تصير تعتد في بيت أهلها ويدروا أهلها وتنبيهم ويدري الخاص والعام ها؟
11: يعني ضروري يدروا على
3: يدروا على فش عاد بقى تخفي لي
11: إذا ما عرضي بقول لها دي إيش بقول باب الله مستجا وإذا أدفع البيت أنا مشي ورجع إجي أخوها بالزواج إذا بقى يتطلع ورجع رجع لي
3: كيف كيف؟
11: أنا بقول لها البيت تعتد في بيت بيت على جهة على تعتد البيت
3: تعتد في بيتك ورجع إجي أخوها يزوجها سر زوجها بواحد ثاني
11: الله
3: رجع لي لا ترجع لك لأجلك تطلقها رابع مرة
11: هاي لا شجعت حل لي
3: أوه لكن لأجلك تطلقها الرابعة طلقتها ثلاث تطلب الله تطلب الله تسيلها وإذا ترجع تلحقها من عند أهلها إذا زوجوها وفلتها الزوج الجديد ما جاءوا ما يشتيها ولا تشتيه فحلات ما الذي ما بالاتفاق انكم تتفقوا الواحد يحل لا ما يجوز
2: كمال سأل مرحبا نعم
12: ألو
2: نعم
12: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله. الله
12: كيف أحوالكم
3: الله يعافيكم
12: أنا نعيد سؤال يا شيخ عبد الله
3: توكل على الله
12: أنا يوم من الأيام كان في واحد من أصحابي حارس في صنعاء في أرضية وبعدين مر أبوه قال لي أجي أجلس بدله يومين في الأرضية لو ما يجري عالج أبوه
3: تمام
12: عندما أجلس في خلال اليوم هذاك واحد باع العمارة يعني جنب الأرضية هذا وبيمر على المساكين والضعفاء وهذا وبيقسم زلط دق علي الحوش وقال لي هذا أنت الحارس قلت أيوه بالتالي مبلغ أنا بزيت المبلغ ولا حتى الآن لا خبرتكم ولا نادري هل المبلغ حلال علي ولا أبوك صبه لا عند الحارس الأول
3: ماشي حق الحارس
12: ها؟
3: المبلغ حق الحارس
12: حق الحارس أنا أنا نادري اللي بيقول لي أنت الحارس قل أيوة أنا بالتالي مبلغ
3: اديها للحارس
12: اديها وإذا أخذت منها شيء يعني تروات الحارس وما رأيك
3: بدلها إذا أخذت منها شيء بدله
2: قصة بالرضا
3: يعني سلمها له بعد ما يدي لك ما يشتي
12: أيوة يعني أقول له إنه بطلحوا له ظلت هذا إذا انت من إنت ناشي هو أحد بها
3: لا حقه يا حقه بالكمال والتمام وبعدها إذا هو يشتي يتصدق عليك إذا انت رحم الله يصبر
12: أبر يا الله
2: في أمان الله.
13: جزاكم الله خير. ما شاء
2: الله. سلام مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: عندي سؤال صاحبتي بتقول لها تطلقت من زوجها وكيف الحين نطلعها يعني شو رجعوا لبعض كيف نحل هذا؟
3: كده كملت العدة؟
14: يعني الحين هي بدأت العدة بعد ما تكمل العدة؟ يعني
3: إذا عادها الطلقة الأولى ولا الطلقة الثانية فيصبر إنه يترى إذا كانت هي الطلقة الأولى ولا الطلقة الثانية فيصبر إنه يتراجعها وتصبح مرته.
14: لا لا هذا كده الأخيرة.
3: خلاص ما عاد بش.
14: يعني والمحلل؟
3: إيش؟
14: المحلل يعني هذا اللي يحلل بعده؟
3: ما يجوز. ما يجوز إلا تتزوج زواجه صادقة ما بش تحليل. الذي يجي يتزوجها ما بالله بشرط أنه يحلل ما يجوز. لعن الله المحلل والمحلل له. وفي روايات أن اسمها التيس المستعار. فإذا كان حد تزوجها يشتي يتزوجها وبعدها فلتها في يصبر ترجع عليه.
14: يعني ما يصبر حتى عندما
3: تكلم
14: فيما بعد ما
3: تشي تطلق
14: منها
3: أو
14: شيء؟
3: لا يسبر لكن إذا ما رضي يطلقها ما يجوز لها تخالفه. إيوه
14: أنا عارفة يعني الحين طبيعي إن الواحد يقول لي فيما بعد مثلا صاحبة فيه تقول له نعم أشتي يعني بعد فترة.
3: أيوة لجلها ترجع
14: إذا طلقها عادي تعتد مرة ثانية وتزوجها الرجال السابق
3: عادها تشتي ترجع لذا الذي قد طلقها ثلاث تشتي ترجع له
14: أكيد لأنهم
3: ما معها كرامة ولا شيء ما بش كرامة ولا شيء تقثيها نفسها وكل ساعة يطلقها يا مالا
14: يا مالا.
2: سؤال آخر سؤال
14: يعني هم على ما أعتقد أنهم بيحبوا بعض ما بلا يعني كان بفترة غضب وعلى ما هم أسحار ومدري
3: إيش يا مالا.
2: سؤال آخر
14: الحين خلاص
2: قد جواب عليكم وكرر نفتح مجال الآخرين. سؤال آخر
14: تمام عاد عيد السؤال يعني إذا الحين ما يصبر نحن نقول لا تتزوج من أجل حبيبها
2: دي هو نفس السؤال أنا قلت لو بو سؤال آخر
14: يلا خلاص شكرا
2: يا مال. سؤال مرحبا
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. الحمد لله.
15: يجوز جمع صلاة المغرب والعشاء سواء؟ لا
3: للذي له عذر. لمن له عذر.
2: نذكر مستمعينا بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال مرحبا.
16: مساك الله بالخير يا سيدي.
2: مساكم الله بالخير والعافية.
16: مسي عليكم وعلى الشيخ حفظكم الله. أخي الكريم إمام الجامع الإمام الحناوية ويقوم يقول قسم بالله العظيم إن إسرائيل عندهم أمانة أفضل مننا وإمام رغم هذا المسألة رغم ما قد وحينا هل هذا يصح في الصلاة بعده؟
3: لا ما يجوز الصلاة بعده. هذا ما يجوز الصلاة بعده.
2: سؤال آخر. يا مرحبا. إيه في أمان الله. سؤال آخر مرحبا.
3: نعم. نعم.
17: لا في فرشاة كذا عالي بنت أصلي فوقي تحت
3: ما درت ما بتقولوا.
17: فرش عالي.
3: إذا هو طاهر نعم.
17: الفرش إنه عالي أصلي فوقي جو.
3: إذا هو طاهر فنعم يجوز.
17: طاهر أيوة. السؤال الثاني واحد زوجته وطهالة تفرج الصلاة حق صلاة التسبيح هذه فرد صلاة غرزال كين في آدمة
3: لا مش في آدمة
17: وصها وفي لا تتفلت
3: ولو أوصها
17: صلاة غرزال إن كان إلا إذا كان إلا إلها راب الله يلسطو
3: إن صلتها فهو خير لها وإن تركتها فما يلزمها
17: سعب دقل ما يستشهد وطهالة لا تفلت
3: سواء
17: يلا شكرا.
3: العفو في امان الله.
2: ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتى، ونذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود، فتكرموا بالبقاء معنا.
0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة، ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: عد
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذر، حياكم الله سيدي من جديد.
8: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7282 20 88 و 7239 99 100. اتصال مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: في
8: دريس
9: كم
8: أجزاء
9: واحد؟
8: يعني هو المفروض الدريس بالاتفاق بين المعطي وبين التالي كم اتفقوا عليه، لكن في العادة تقريبا بيدرسوا من 25 أو من 30 الخدمة.
9: أظن
8: أن يقولوا درس 5 أجزاء، يعني هو حسب الاتفاق بين المعطي وبين الآخذ، فإذا به عرف في المنطقة متعارف عليه كما في الجامعة الكبير ولا نحوه في درس بحسب العرف.
9: تمام. وكما واحد يخرج من جلد الدم لا ثيابه هو نجس دم واحد؟
8: أنا ما فهمت. الدم أكيد نجس، لكن بشروط. إذا هو خرج من مكان واحد في وقت واحد وقدر بقطرة فهذا يكون نجس، ولا أقل منه، ولا خرج خرج لكن متفرق في أوقات متفرقة فليس بنجس.
9: تمام يا شيخ. وكما المريض تهرب من عندها بعدين تصير فين ما تشتي، هو حرام عليها تصير فين ما تشتي من دون بغازلجة
8: المريض
9: يسعى مبوها
8: المريض ما
9: كما تهرب وتصير عندها مها
8: بدأت
9: يجي عندها عرس يجي عندها لها عرس ولا
8: تصير
9: عندهم من دون رضا زوجها وهي
8: هاربة حامقة
9: من زوجها.
8: يعني إذا هي أماكن لو كان زوجها لو كانت سادة هي وزوجها معا يرضى لها تسير فيها فلا تسير، ولا أصلا هي ما يجوز لها أنها تجلس عندها لا وهي هاربة، حرام.
9: لا
8: ما يجوز تهرب.
9: بس يقول لك كده المالك أبوها.
8: لا مش هو المالك، زوجها لما دام ما قد طلقها فلا يجوز لها أنها تخرج من بيتها إلا برضا.
9: وكما واحد يتوضى ويصلي وبعدين يخرج يتبصر عند الشاشة مثل ثلاث حلقة حرام يسخ وضوانا؟
8: لا خذيلة، يعني مش حرام، لكن ما ينبغي الإنسان المفروض بين الصلاة والصلاة ينشغل بذكر الله، ينشغل بتلاوة القرآن، بالتسبيح، بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
9: الله
8: هذا ما منها فائدة لا للدين ولا للدنيا، بل منها ضرر ما ينبغي للعاقل أن يعرض نفسه لها لهذا الضرر.
9: قالت حرم لما تبخر المسلسلات نرجع نصلي.
8: مش لأجل أنكم ترجعوا الصلاة ولا ما ترجعوا الصلاة، والمسلسلات مش سابر أن الناس يتبسروها.
9: تمام. وحرم حلما قابل زوج أختي
8: زوج أختي زوج أختي
9: ما قابلت يقولوا هذا متكبره هذا
8: متهومنه. لا ال زوج الأخت هو مثل الرجال الذي في الشارع تماما، ورضى الله أهم من كلام الناس، لا يهتم الإنسان لكلام الناس، رضى الله مقدم على كل شيء.
9: تمام. جهال العم
8: أولاد العم أيضا أجانب.
9: تمام. لا
8: لا
9: جابتهم سلمت عليهم
8: زوجهم جاي صلوا
9: معنا.
8: حرام حرام حرام، المصافحة عليهم لا تجوز، حرام.
9: بس بنقول لهم حرام بيقولوا احنا متكبرين.
8: انتوا ايش؟
9: احنا متكبرين متكبرين ما يجوز.
8: لا لا قولوا الذي يلتزم بأمر الله مش هو متكبر.
9: تمام. لهم هكا ما ترضى
8: تسمعونا. انتوا لا ترضوا.
9: تمام.
2: سؤال مرحبا. نعم.
10: إذا واحد يعني ترك صلاة الوتر لا فجر وقام يعني بدا الدورة فيها كيف تسوي؟
8: خلاص الصلاة ما عاد بش صلاة وبدا الدورة فيها،
10: يعني تقضيها
8: إذا شاءت تقضيها بعد ما تطهر. إذا قضتها بعد ما تطهر في جوز، وتركتها ما يزماجي.
10: يلا تمام.
2: يا مالا اتصال مرحبا. نعم.
11: الو.
2: نعم.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: الو. نعم.
12: سؤال.
2: تفضلوا طفوا الراديو.
12: في واحد قدم وصية عند مرته يقبروه في حقه بس ما نفذوش الوصية.
8: خلاص قد كملوا ما عاد يلزم شيء.
12: جاهز ولا ما؟
8: لا ما يجوز لهم، كان المفروض ينفذوا وصيته لكن ما دام ما نفذوها خلاص.
12: طيب مع الله.
8: يا الله.
2: سؤال مرحبا.
13: ألو.
2: نعم.
13: تستقبل الخير يا شيخ ويحفظ أخبارك ويحفظك ويحفظ المليعة اللي جنبك.
8: حياكم الله.
13: اللي يدعونا أن إسرائيل تنتهر على لبنان حول القرود الدواعش والتفريق ما هو حكم المولى؟
8: أعداء الله.
13: أعداء الله وأعداء الشيطان موالين اللي هو.
8: ماشي أعداء الشيطان أصحاب الشيطان.
13: أصحاب الشيطان الله يحفظك ويحفظ السنين القائد ويدعم من بلال المتطل هذا الطفل فيسعر بطابع مولى الرصوص القطفار واللي هو دولة. تحياتي لك الله يحفظك جمعتك مباركة
8: جميع إن شاء الله.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: يا شيخ أنا سألك بس واحد يعني طلق زوجته أرجع أولا وجلس يعني جلس ثلاث الحيضات قام يستي شركة هل يجوز؟
8: ما بلا بعقد جديد ومهر جديد
14: سابقا جلس شهرين وتسعة وعشرين يوم وقد مرت ثلاث حيضات.
8: إيش؟
14: جاي ترجع في آخر يوم قصده أنه عدد ثلاثة شهور وقد مرت ثلاث الحيضات يعني ثلاث حيضة وجلست عشرين يوم بعدها زيد ورجع.
8: ما بيش رجع إذا قد كملت الثلاثة الحيضات ما عاد بيش رجع.
14: يا الله
2: شكرا يا شكرا
14: الله خير.
2: سؤال مرحبا. نعم يا مرحبا.
15: ألو.
2: نعم
15: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
15: أجشتين جعل يا شهيد القاضي.
8: تفضلوا.
15: لا والله حتى الله قد مرتين قال الله درعش الغنم حق واحد تاني والآن البعير عون.
8: ما فهمت عفوا.
15: أه؟
8: ما فهمت السؤال.
15: قال حرم ان ما عترع الغنم.
8: حرم وطلق ولا حرم؟
15: حرم قال حرم وطلق ما عترع الغنم فلا ورجعت ترعهن.
8: تقع طلقة واحدة.
15: لا
8: قدر
15: طلقة واحدة.
8: نعم
15: يا الله شكرا
2: يا سيد سلطان. عفو. نعم مرحبا.
16: مساء
2: النور
16: يا شيخ مبين. واحد اخر صارها الطلب لو مرسيها واحد غيرتها احنا بعدنا.
8: ما فهمت. لم افهم.
16: ها؟
2: عيد.
8: ما فهمت السؤال.
16: هو طلق بعدها دخليش على
8: طلقها.
16: ما حلف بالجدة على ما هم هلا بالطلاق لا يرجع عليه.
8: حلف بالطلاق أنما.
16: أيوه.
8: ما هو أيوه حلف بالطلاق أن ماذا؟
16: إن من الجدة على هاي لا يمكن جاتها
8: شو يقول؟ إذا حلف بالطلاق على شيء ولم يقع هذا الشيء فتقع طلقة على زوجته. واضح؟ ما بش كفارة
16: سادر
8: يا الله.
2: اتصال. نعم مرحبا. سنار.
17: نعم بارك
2: الجميع.
17: أهلا السلام على يعني ابن الأخت جايل.
8: إيش؟
17: ابن الأخت إذا سلم على خالده.
8: نعم.
17: يعني جايل.
8: أيوة.
17: وعندما عند تحييد البراز أو البولي يعني وأنت مضوبي تصلي.
8: مكروه.
17: الله خير.
2: جمال. اتصال. نعم مرحبا.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
18: يا شيخ لو ما يكون مثلا شعر الحواجب يعني منتشرة بشكل كبير في مكان الحاجب هل يجوز الواحد يخفف منهم بالقص؟
8: يخفف بالنمص. النمص حرام لا يجوز.
18: القص القص ما القص.
8: أما القص والحلق فنعم يجوز.
18: يلا شكرا الله أجركم.
8: أجر معي.
2: اتصال. مرحبا. نعم.
19: السلام عليكم.
2: مساء السلام ورحمة الله. طفي الراديو تفضل. الحمد لله.
8: تفضل.
19: في الصلاة عندما صار جارية
8: ما لها
19: عندما الإمام يقرأ سورة الفاتحة والمؤتم هو يقرأ جماعه
8: ماشي المؤتم إذا الإمام بيقرأ في الصلاة الجهرية فيجب عليه الإنصات وتكفيه قراءة الإمام.
19: وطبيعة التسبيح في آخر الصلاة الركعة الأخيرة
8: هو الأفضل.
19: التسبيح أم الفاتحة؟
8: الأفضل التسبيح ويجوز الفاتحة.
2: في أمان الله. صال نعم مرحبا.
20: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
20: يا شيخ بالمحاضر يجلس يحاضر بعد ما بين باب أبو عشاء ولا يلبي يقول قال إن به مراقص الدعارة والزنا وشرب الخمر جنب مكة المكرمة. ما قد سر مكة ولا قد عرف مكة ولا قد إلا بس بي ما رأيك؟
8: إذ أن المراقص فو صحيح موجودة أما الزنا والذا مشو صح
20: يعني جنب الحرم
8: أو جنبه يعني في جدة وفي الرياض وفي قريب منها في نفس البلاد الذي يحكمها آل سعود.
20: يا الله إذا لا
8: نجادل
20: ولا شيء
8: نخلق قدوا
20: على ما هو
8: هم بيعلنوا بها في التلفزيون ليل ونهار والناس دارين بها الخاص والعام.
20: يا الله خير
8: يتفاخروا بها السعوديين مفاخرة ما تحتاج مجادلة ولا شيء.
20: يا الله خير إن شاء الله.
2: في أمان الله. سأل مرحبا. نعم يا ألو ألو ألو اتصال آخر مرحبا. نعم مرحبا.
8: مساء النور.
2: تفضلوا.
21: معنا قطعة حق جامع ونربي فيها شجار
8: كما
21: وتدي لي أمي منهم حبب وجوز جرهان.
8: إذا هم بيدوا حق الوقف
21: بيدوا حق الوقف لا الوقف بس على شجرة بنربيها بنقطع الحطب.
8: إذا هم بيدوا فلوس مقابل الحطب ولا بيدوا للوقف من جزء من الحطب الذي هو حقه في سابر ولا فلا يجوز.
21: لا مش بيدوا جزء من الحطب بس هم يزيدوا الزلط حق الوقف
8: سابر لكن بيدوا زلط مقابل الحطب. تمام
21: ايوه مثل ما
8: بيديو
21: عندنا بنقعد شنو
8: ساكنين فيها. تمام وعد ما
21: يسأل.
8: تمام
21: اخوتها بيجوا يقادوها بيجوا يبسوا حقها يصح تقاطعهم.
8: ماشي ما بالله تتبصر بهم تضغط عليهم بالقضاء ولا بالأمن.
21: قد تعبت بالقضاء بس بيجوا يتحجموا على
8: ولا قاطعتهم عادي يبطلوا عيب بطلوا ما بلا تدخل في قضية المقاطعة وما هو نافع فيهم الذي ما الذي ما يبطل من الخوف من الله ما عاد يبطل من الخوف من المقاطعة.
21: ما بيبطلوا ايوه بس
8: احنا قاطعناهم
21: وخلاص.
8: سابر لا ينفع. نعم
21: ايوه لا عاد
8: يدخلوا
21: عندنا ولا ندخل عندهم في
8: زوجهم
21: قطعناهم
8: احسن لنا. اذا هو على ما قلتي ما بلا بيتهجموا بالضرب ولا بغير اسباب فنعم يجوز.
21: ويدزوا حقنا من قدام وجيهنا الحاجه ولا قتلنا عليها.
8: نعم
21: مثل قاعد يجوا يتهجموا لو ولا هو حق الوقت يجوا يقولوا ولا هو حق الوقت ما جالكم مننا.
8: نعم يجوز اذا اقدم بهذا الشكل في يجوز
21: تقاطعهم.
8: ايوه
21: شكرا لك.
2: في أمان الله. اتصال مرحبا.
22: يا مساء النور.
2: مساء الأنوار.
22: حكمكم على المقاعد
8: انت بتدري وش بيقول؟
2: ايش؟
0: واحد مجاهد جبل غنم اني اكل على بالجبل ما هو الحكم له
8: ما يجوز يبدلها
0: ادفع قيمتها.
8: نعم
2: في امان الله. اتصال. نعم مرحبا.
1: ايوه
2: السلام ورحمة الله.
1: ابي انا ايش رأى
2: تفضل
1: اخي بنا مجاهانة ابي اول ما يعني يسمع على عليه الزكاة
8: بيبيعوا ما
1: ايوه يسمع الزكاة بالماء بيبيعوا عليه الزكاة.
8: لا لا لا ما في زكاة على الماء.
2: في امان الله. اتصال. مرحبا. الو. مرحبا. نعم تفضل ارفع صوتك. سلام ورحمة الله. ارفع صوتك ماشي اغلق. الو. اتصال اخر. مرحبا.
22: عليكم
2: السلام ورحمة الله.
22: لا بالله يا شيخ ممكن اسأل سؤال؟
8: تفضلوا.
22: ما بالله واحد عندنا نذر بجامع لابنه نذر بجامع انه يفعل الجامع وبنى الجامع من اول قام خربه وهو الجامع حجر قام خربه وفعل بدله جامع
8: اوسع منه
22: يعني ما بالله نفسه غير خربه وسكر عمارة جديدة.
8: تمام.
22: وممكن ازيد اسأل سؤال؟
8: ايوه.
22: المرة
8: اللي
22: ما تجيها
8: التوري
22: يعني
8: في الفاتحة لا حرام ما يجوز
22: قالوا ما بلا يجوز اني فاتح
8: تفوتح مش شو صدق
22: يلا تسلم
8: جزاك
22: الله ألف خير
8: وإياكم
22: الله معك.
8: معكم
2: سؤال. مرحبا. نعم
23: ما بلا سؤال من موضوع الزغف
2: تفضل وطفي الراديو. نعم اقضب
23: كم نصاب
8: العفاف؟ نصاب الذهب والفضة نصاب الفضة نصاب الفضة تقريبا 16 ريال إلى ربع ما أدري كم صرف الريال الفرنسي ذا العيني بصير كم هي كم تقعب في السوق وهذا نصابه
23: يعني نصاب الفضة
8: أيه بيمال الله.
2: سؤال. مرحبا.
24: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
24: كيف حالك يا القاضي؟
8: الله يعافيكم.
24: جمعتكم مبارك.
8: الجميع إن شاء الله.
24: هو يجوز الحال مثلا بيقولوا قسم بدم بدم الشهيد هو يجوز؟
8: ما دريت وش قلت أنت؟
24: عندما يقسموا بدم الشهيد هل يجوز؟
8: يقسموا أيوه ما بالله ما هي حلفها الحلف الذي هو يمين صدقه والحلف بالله. حياكم.
2: تستقبل آخر اتصال. مرحبا. يا مرحبا. ألو. آخر اتصال. مرحبا. من اللي يجي له آخر اتصال؟ مرحبا. السلام ورحمة الله. الباقي ما أعرف.
25: أنا عندي حرص بالطواء.
8: أيوة.
25: حاجي الناس عم تنقع بالطواء.
8: أيوة.
25: يعني عندي حرص يعني لو عاد تشيري بيت فلان.
8: أيوة أنا لو تقول لها لا عاد تشيري بيت فلان مش طالق تسقع طلقة.
25: إيه ولا جات سجن ثاني.
8: إيش؟
25: ولا سارت تغيير ثاني.
8: لا سارت ما؟
25: تغيير ثاني.
8: خلاص ما عاد بالله ما بالله لا لا ما بالله لا جاب حلفة ثانية ولا ما عاد قاع طلقة
2: يا مالا. إذا نعتذر مستمعين عن استقبال الاتصالات بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. فضيلة العلماء رسالة تقول هل ضروري لكل فرض أذان وهنجم؟
8: إذا هو جمع الصلاتين في يكفي أذان واحد وإقامتين.
2: يا شيخ زوجي ما بيصليش وعندما أنصحه يلعني نصيحتك.
8: استمري في النصح والضغط عليه قدر الإمكان، وعظيه وخوفيه بالله عز وجل.
2: البيض واللحم والدجاج هل هو جائز؟
8: أكيد.
2: قال معي 22 مليون و300 جرام.
8: هذا قضية البيض والدجاج، هذا قضية الدكتور ضياء العوضي، وهذا من يعني أنا أرى أنه من الدلالة الكبيرة على عدم فهم الناس وعدم ثقافتهم وعدم اطلاعهم على شيء، لأنه يعني ذي تابع مقاطعه أخبل، يا هو أخبل يا مستهتر بعقول الناس بشكل غير طبيعي، يجيب المتناقضات، يجيب كلام بغير لا بيلتزم بالقوانين الطبية ولا بيلتزم بالمعايير الشرعية، مرة يعتمد على أن ما هو مذكور في القرآن، ومرة يعتمد على أنه ضار، ومرة يعتمد على أنه به أبحاث، ومرة يعتمد على المزاج. والله غريبة يعني رواج هذا،
2: وتقبل الناس الموضوع يعني تأثروا يعني
8: بشكل عجيب مع أنه جنان.
2: قال معي 22 مليون و300 جرام ذهب، وقد زكيت عليهم مرة واحدة، أزيد أزكي عليهم مرة
8: كل سنة،
2: كل ما مر عليهم سنة،
8: كل ما مر عليهم سنة، هذا إذا كانت مما تجب فيها الزكاة.
2: ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟
8: بنو أمية.
2: بها القنوت الوتر واجب أم مسنون؟
8: الوتر بكله مسنون.
2: نعم.
8: القنوت أيضا مسنون.
2: هل إذا شكيت في عدد ركعات الصلاة أعيد؟
8: إذا هو في أثناء الصلاة، فإذا هو مبتلى يعني من الذي يقدم فيهم شك، في يتحرى، هذا هو المذهب، يتحرى ويعمل بالتحري حقه إذا أثبت له ظن، وإن كان ما هم مبتلى بالشك في عيد الصلاة.
2: نعم. المزمار حرام أم لا؟
8: بكل الآلات الطرب محرمة، والمزمار أحدها.
2: آخر سؤال تقول كم على المصحف صلاة حق الدرس؟
8: يعني هو بحسب ما يتفق التالي والذي يعطيه، ولا فإذا ما أدى لصلاة وقال درس بها، فالعرف ما 25 إلى 30 ألف.
2: انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم وأيضا من لم نستقبل اتصالاتهم، ليس عني إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد أشهد الإحصاء. صلى الله عليكم سيد الكريم، كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، تقبلوا خالصة تحايمني محمد يحيى الصوملي، من الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أنا في بحر المعاصي يا الله،
4: آمنوا وكانوا يتقون، ولهذا نفهم كيف أن التقوى فعلا هي حالة نفسية يخلقها الإيمان الواعي، يخلقها التصديق العملي في نفس الإنسان، فهو ينطلق من واقع إيمانه ومن صدق وعيه وفهمه نحو كل قضية، لأنه يعرف أهميتها وخطورتها ومسؤوليتها الكبيرة فيها، فيخاف الله لأن يقصر فيستجيب. إذن آمن واتقى، الذين آمنوا وكانوا يتقون.

0: أمين عام حزب الله يحذر: لبنان يمر بأخطر مرحلة ومخطط أمريكي إسرائيلي، ويؤكد: ملتزمون بحماية بلدنا.
1: وسيخرج الإسرائيلي حتى آخر شبر من أرضنا.
0: استدارة صهيونية للإبادة في لبنان، 50 شهيدا ومئة جريح. العدو يلاحق المدنيين والسلطة تلعق الإدانة. أسرع وإصابة نحو 30 من عناصر العدو، بينهم ضباط من لواء قفعاتي. نخبة المشاة تهلك في جنوب لبنان. إيران تعلق مفاوضات سويسرا وتؤكد: محادثات الاتفاق النهائي ستعتمد على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم. تعديلات ملادينوف على خريطة طريق غزة تعقد المفاوضات، ومجلس ترامب يبدأ حشد عناصر ما يسمى قوة الاستخرام. ترامب: لولا دعمي لسحقت إسرائيل في المواجهة الأخيرة. وديفانس: إسرائيل بحاجة لإدراك ما تمر به من وضع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحت لهيب المسيرات ودخان العبوات لفظ صهاينة كثيرون أنفاسهم، قادتهم إلى هذا المصير مغامرة تطلعت لإسقاط تلة علي الطاهر، فسقطت نخبة المشاة المصفحة وعجز لواء غفعات عن تحقيق خرق في التلة كمكسب أخير قبيل الانصياع لمضامين مذكرة تفاهم إسلام أباد. فكان أن استدار اليهود إلى المجزرة كسلوك لصيق بهم متأصل في عقيدتهم، وليس كردة فعل كما يصور البعض. فالسرطان الإسرائيلي منذ نشأ لم يغادر موقع المعتدي والمجرم والسفاح، مثلما لم يغادر مواجهوه موقع الدفاع. وهؤلاء كما أكد شيخ المقاومة وأمين حزبها لن يتركوا الأعداء في أي شبر من أرض الأرز، فكل وجود صغر أم كبر، تمدد أو انكمش، هو اعتداء على الحق الشخصي لكل لبناني، وهو بالتالي لا يحتاج إذنا للمقاومة ولا تفويضا للجهاد، لأنه يمارس حقه الطبيعي في الاشتباك والدفاع عن أملاكه ضد عصابات إجرامية حشدت من أقطار العالم، وحان وقت عودتها من حيث أتت، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالقوة. فلا ركون للاتفاقيات، وكل التجارب تؤكد أن عدونا لا يفي بعهد ولا يطبق اتفاقا، وهو اليوم يفجر خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة عبر ألغام نيكولاي ميلادينوف، في مؤشرات جديدة تحتم على المحور منع العدو من تحويل كل تهدئة إلى تمرين عملي لما يمكن فرضه وتنفيذه، ومحاصرة السيناريوهات الأسوأ المبيتة تجاه أمتنا، والعمل على تحصيل استحقاقات الاتفاقات من إيران إلى لبنان ومن فلسطين إلى اليمن. ذلك أن خطورة التأجيل قد تصيبنا بضرر لم تصبنا به الحرب، وليتردد في كل ساحة وميدان: ارفع رأسك، أنت مقاوم، الله الناصر، لا تساوم.

0: أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان يواجه في المرحلة الحالية أخطر مشروع أمريكي إسرائيلي، وشدد على أن المقاومة عازمة على إخراج العدو حتى آخر شبر من أرض لبنان.
1: نحن نمر في أخطر مرحلة في حياتنا في لبنان، وأخطر مشروع مؤامرة أمريكية إسرائيلية دولية، وأخطر ما يمكن أن يواجه بلدنا ومستقبل أطفالنا وأفكارنا. أمريكا تقود هذا المايسترو وهذه الخطة بكل تفاصيلها في كل الاتجاهات، وتستخدم كل الإمكانات المتوفرة لها. المشروع الإسرائيلي الآن يستجدي أقل مستوى له. لقد سقط مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال، وسيخرج الإسرائيلي حتى آخر شبر من أرضنا. كونوا واثقين أن النصر بمعناه الذي يؤدي إلى إخراج العدو الإسرائيلي من أرضنا سيتحقق إن شاء الله تعالى.
0: أفادت وزارة الصحة في لبنان استشهاد 47 مواطنا وإصابة 97 آخرين إثر غارات مكثفة للعدو الإسرائيلي على لبنان منذ فجر اليوم. وفق بيان الصحة، فقد تركزت الجرائم في حاروف بتسعة شهداء وأربعة عشر جريحا، تلها حبوش بسبعة شهداء واثني عشر جريحا، وتليها منطقة الدوير بستة شهداء وست إصابات، فيما توزعت الجرائم الأخرى على النبطية وعرب صليم وكفر جوز وكفر صير ودير الزهراني جنوبي لبنان وعين برضاي تل الأبيض في بعلبك. ووفق مصادر لبنانية، فقد شن العدو الإسرائيلي أكثر من 100 غارة على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان والبقاع، ما خلف دمارا كبيرا في ممتلكات المواطنين ومنازلهم. وفق الصحة، فإن حصيلة تصعيد العدو الإسرائيلي منذ الثاني من مارس بلغت 3980 شهيدا وأكثر من 12,000 جريح. في لبنان، ارتكب العدو الصهيوني مجازر وحشية منذ ساعات الفجر أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء وجرح آخرين، وذلك تعويضا عن انكساره الميداني في كمين محكم للمقاومة الإسلامية عند تلة علي الطاهر الاستراتيجية بالجنوب.
2: فشل ميداني ذريع يقابله هستيريا دموية، هذا هو العنوان الأبرز للمشهد في الجنوب اللبناني، حيث بدأ العدو الصهيوني منذ ساعات الفجر الأولى تصعيدا مجنونا استهدف المدنيين العزل ومنازلهم الآمنة في عدد من قرى الجنوب والبقاع الغربي. حصيلة بربرية الغارات ارتفعت لتسجل قرابة 50 شهيدا بينهم الكثير من النساء والأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى في مجازر متواصلة تعكس عمق المأزق الذي يعيشه العدو. هذا الجنون الصهيوني لم يكن إلا محاولة بائسة للتغطية على الهزيمة النكراء التي مني بها العدو عند الأطراف الأمامية للجنوب. ففي الساعات الماضية سطر مجاهدو المقاومة الإسلامية ملحمة بطولية جديدة عند تلة علي الطاهر، التلة الاستراتيجية التي حاولت قوات النخبة الصهيونية التقدم نحوها تحت غطاء ناري مكثف، فكانت في انتظارها كمائن الموت المحكمة، اشتباكات أوقعت القوة الغازية بين قتيل وجريح وأجبرت آليات العدو على الانكفاء تجر أذيال الخيبة.

0: والاندحار.
1: الإسرائيلي كان يريد السيطرة على جبل أو تلة علي الطاهر، وهي تلة مشرفة على منطقة النبطية بالإضافة إلى إشرافها على مناطق فلسطين المحتلة. طبعا هي نقطة حاكمة ومهمة جدا، وهذه المحاولة 13 للعدو الصهيوني بالسيطرة عليها، ولكن هذه المحاولة 13 بقت بالفشل، وكانت نتيجتها أنه يعني تم استهداف الكثير من الأليات، 3 دبابات للكيان الصهيوني بالإضافة إلى مقتل قائد كتيبة، وأعتقد بأن هناك العديد من الجرحى والإصابات في صفوف العدو.
0: وفي السياسة، يأتي هذا العدوان الواسع فيما مداد التوقيع لم يجف بعد على مذكرة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن، والتي تنص صراحة على وقف العدوان على جبهة لبنان، ليتأكد مجددا أن الولايات المتحدة شريك كامل في سفك الدم اللبناني، وأن تعهداتها ليست سوى غطاء سياسي لجرائم ربيبتها إسرائيل.
1: إلى ما ترمز هذه العمليات اليوم، واضح بأن الإسرائيلي يحاول من خلال هذه العمليات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لجر المنطقة إلى حرب أخرى وعرقلة ما يحصل من نتائج المفاوضات الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. ما يريده الإسرائيلي ليس فقط التخريب، إنما كذلك ربط عمليات وقف إطلاق النار بالمفاوضات التي ستحصل في 22 شهر من قبل السلطة اللبنانية التي استسلمت لإرادة الكيان الصهيوني بشكل كامل في كل اعتداءاته على لبنان.
0: أمام الوحشية الإسرائيلية والدعم الأمريكي المطلق، تثبت المقاومة مجددا أنها الضمانة الوحيدة، وأن لغة السلاح هي الخيار الحتمي الذي يفهمه هذا العدو. من بيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.
2: وحول التصعيد العدواني من قبل كيان العدو الإسرائيلي على لبنان، تنضم إلينا زهراء حلاوي مراسلتنا من بيروت للحديث أكثر حول ذلك. زهراء، اليوم كان هناك غارات عدوانية كثيفة على جنوب لبنان، وأراد العدو الإسرائيلي أن يخرق كل الاتفاقات وخرقها بالفعل. ضعينا في تفاصيل هذا اليوم الدامي.
3: بالفعل يعني يوم دموي شهدته قرى الجنوب اللبناني تحديدا، ايضا وصلت اعتداءات العدو الصهيوني الى البقاع الغربي والى عمق الاراضي اللبنانيه تحديدا باستهداف عدد من البلدات في بعلبك. تتحدث يعني بحسب الوزاره الرسميه الصادره عن وزارة الصحة اللبنانية، فإن الحصيلة الرسمية حتى هذه اللحظة هي 47 شهيدا، ولكن المعطيات الميدانية الصادرة من الهيئات العاملة فرق الإنقاذ وغيرها تؤكد بأن العدد أكثر من ذلك، وبأنها هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار أعمال البحث عن مزيد من المفقودين في الغارات المخشية التي استهدفت منازل المواطنين الذين كانوا عادوا إلى بلداتهم الجنوبية عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، والتي شملت لبنان وذكرتها 3 مرات صراحة وعلنية بأن مذكرة التفاهم مربوطة بوقف العدوان على جبهة لبنان. ولكن بطبيعة الحال العدو الصهيوني عدو غادر لا يؤتمن، وهو كان ترجم فشله الميداني من خلال هذه الاعتداءات الكبيرة على عدد كبير من القرى الجنوبية، بعدما كان مجاهدو المقاومة كما ذكرنا سطروا بالفعل ملاحق أسطورية منذ ساعات الفجر لهذا اليوم، و كانوا يستهدفون تجمعات وآليات العدو الصهيوني عند كل محاولة تقدم نحو تلة علي الطاهر. اللافت هو أنه عند قرابة الساعة 4 من عصر هذا اليوم، كان العدو الصهيوني أعلن بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 4، ولكن مجددا بعد الساعة 4 من عصر هذا اليوم عاود العدو الصهيوني شن أكثر من 10 غارات خلال ساعة واحدة على قرى تركزت في قرى قضاء النبطية. نتحدث مثلا عن بلدات كفر صير، النبطية الفوقة، كفر رومان، كفر تبنيت، إضافة أيضا إلى غارة معادية قبل قليل، قبل قرابة الساعة من الآن استهدفت دراجة نارية على الطريق العام بين زبدين وحاروف. وبالتالي اعتداءات العدو الصهيوني وخروقاته متواصلة، هو يحاول أن يتنصل من الاتفاق وبنوده، ويحاول يعني أن يأخذ ولو صورة قصر واحدة قبل انسحابه ربما المرتقب من الأراضي اللبنانية بفعل ضغط محور المقاومة عليه وبفعل العمليات البطولية من مجاهدي المقاومة الإسلامية. الساعات المقبلة ستكون يعني ستوضح الصورة أكثر مع ارتقاب يعني مزيد من الضغط من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا مزيد من الضغط الميداني الذي بالطبع سيكبد العدو خسائر وسيضطره إلى الرجوع في آخر الأمر.
2: زهراء حلاوي مراسلتنا من لبنان، أشكرك على هذه الإحاطة. أكد حزب الله أنه سيبقى بالمرصاد لأي اعتداء وأن مجاهديه يدافعون بكل شجاعة عن أرضهم وشعبهم وأنهم يذيقون جيش العدو بأسهم موقعين بين ضباطه وجنوده القتلى والجرحى بالعشرات وفي آلياته إصابات مدمرة. حزب الله وفي بيان له أكد أن العدو لم يلتزم يوما بأي اتفاق لوقف إطلاق النار من نوفمبر 2014 إلى مخرجات التفاهم الإيراني الأمريكي الذي أكد في بنده أو من نوفمبر 2024 إلى مخرجات التفاهم الإيراني الأمريكي الذي أكد في بنده الأول على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما يشمل لبنان وأن العدو يمعن في خروقاته المتمادية ومحاولات التوغل والسيطرة على قرى لم يتمكن من الوصول إليها قبل الاتفاق. وأضاف بيان حزب الله أن العدو يعوض عجزه في مواجهة مجاهدي المقاومة بارتكاب المجازر ضد المدنيين واستهداف القرى الآمنة مثل ما حصل اليوم في أعقاب تصدي المجاهدين الباسل لمحاولة تقدمه باتجاه تلة علي الطاهر ليلة أمس. وأعلن حزب الله عن تدمير 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة واشتعال نيراني فيها خلال محاولة تسلل للعدو الإسرائيلي. وأوضح حزب الله أنه استدرج قوة مدرعة ومشاة إلى كمين محكم شمال مرتفع علي الطاهر قبل أن يستهدفها المجاهدون، كما استهدفوا بصليات صاروخية ومدفعية مكثفة. وأعلن حزب الله عن استهداف قوة ثانية للعدو الإسرائيلي حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى من كمين مرتفع علي الطاهر. وأضاف القوة الثانية للعدو الإسرائيلي حاولت التقدم تحت غطاء دخاني كثيف وقنابل مضيئة قبل استهدافها بصلية صاروخية وقذائف الهاون مؤكدا تحقيق إصابات. وجرت عقبها أو بعدها محاولات للعدو لسحب مصابيه وقتله. أوزع الإعلام الحربي مشاهد من عملية استهداف لدبابة ميركافا من الأطراف الشرقية لبلدة أحمر الشقيف بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

0: وأقرت العصابات الصهيونية بمصرع 4 جنود بينهم قائد كتيبة في قرب كفر تبنيت جنوب لبنان عقب استهداف حزب الله دبابة حاولت التقدم في المنطقة مع عدد من الآليات. ونقلت وسائل إعلام العدو عن ما وصفتها بالمصادر العسكرية أن حزب الله استهدف دبابة تابعة للكتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي، ما أدى إلى مقتل 4 عسكريين بينهم قائد الكتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي، وفيما أشارت إلى أن الضابط والجنود قتلوا في تلال علي الطاهر جنوب لبنان. تحدثت عن إصابة 17 جنديا في استهداف القوة الإسرائيلية قرب كفر تبنيت، إضافة إلى إصابة 5 جنود من قوات النخبة بمسيرة قرب كفر تبنيت. وأوضحت أن بين المصابين ضابط احتياط وأربعة من ضباط الصف من قوات النخبة تم استهدافهم بمسيرة لحزب الله. وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة في برلمان لبنان علي فياض إن التطورات الأخيرة وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي الإيراني ومفاعيله اللبنانية أوجدت توازنا فاعلا مع العدو يمكن أن يفضي إلى إلزامه بالانسحاب من لبنان.
1: اعتداء إسرائيلي إنما يعطي الحق للمقاومة في الرد عليه، وما دام هناك تواجد لأي جندي إسرائيلي على أرضنا اللبنانية فإن المقاومة ماضية في مواجهته ومقاومته حتى تحقيق الانسحاب الكامل من أرضها. هذه الثوابت ليست عرضة للمساومة وليست عرضة للتراجع، هذه الثوابت إنما يقوم عليها موقف المقاومة الذي لا هوادة فيه ولا تراجع.
0: بدوره شدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على التزام حزب الله بوقف إطلاق النار ما دام العدو الإسرائيلي ملتزم به بشكل كامل وشامل. بري وفي بيان له أكد على موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. أضاف أن ذلك يأتي في إطار التسهيل لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، وخاصة ما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وما أشار إليه تصريح ترامب بشأن وقف إطلاق النار بين كيان العدو الإسرائيلي ولبنان وحزب الله. وحمل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وما أسفرت عنه من ضحايا. وفيما ندد متحدث الخارجية الإيرانية بالعدوان على لبنان حذر من عواقبه على الأمن الإقليمي ومن التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بإشعال الحروب، كما أوضح بقائي أن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الجمهورية الإسلامية وحلفائها. أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن العدو الإسرائيلي يسعى من خلال تصعيده في لبنان إلى الفصل بين جبهات المقاومة دون جدوى. وفي منشور له حيا أبو عبيدة سواعد مجاهدي حزب الله الذين كبدوا العدو الصهيوني خسائر فادحة ولا يزالون في إطار التصدي البطولي للعدوان على لبنان. أضاف أن العدو يحاول من خلال مواصلة جرائمه واحتلاله التعويض عن فشله في مختلف الساحات، وأنه يسعى جاهدا للفصل بين جبهات المقاومة لكنه لم يجني منذ أكثر من 2.5 عامين سوى الخيبة والانكسار. جددت وزارة الخارجية والمغتربين تحذيرها لكيان العدو الإسرائيلي من استمرار عدوانه على لبنان الذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف وتدمير الكثير من الأعيان المدنية منذ بداية العدوان مطلع مارس الماضي. وقالت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها إن العدوان الصهيوني على لبنان انتهاك صارخ للقانون الدولي وخرق فاضح لمذكرة التفاهم التي نصت على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضافت أن كيان العدو الإسرائيلي يسعى من خلال التصعيد الخطير إلى تقويض الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء العدوان على دول المنطقة وإفشال أي مساع لتحقيق الأمن والاستقرار فيها. وأشارت إلى أن محور الجهاد والمقاومة لن يقف مكتوف الأيدي تجاه التصعيد المتواصل لكيان العدو الإسرائيلي. وباركت الخارجية العمليات البطولية التي تنفذها المقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان، والتي كبدت العدو خسائر فادحة باعتبارها حقا مشروعا للدفاع عن النفس كفلته كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. ولفتت إلى ما أكده السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بيانه الأخير من جهوزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب الأمة الإسلامية.

0: أكدت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وجود خطط جاهزة للرد على أي خرق للاتفاق من جانب الأعداء، في إشارة إلى أمريكا وحلفائها وأنها ستراقب المفاوضات المرتقبة عن قرب. وقالت في بيان إذا وقع أي تجاوز أو إخلال من الطرف الأمريكي فسيتم اتخاذ الإجراء المقابل وفق خطة محددة مسبقا وماضونة في المفاوضات المقبلة على أساس مصالح ومنافع الجمهورية الإسلامية، ولن نتراجع حتى الاستيفاء الكامل لحقوق الشعب الإيراني والثأر لدماء قائدنا الشهيد. وأكد البيان على انعدام الثقة الكاملة بالعدو الناكث للعهود، لافتا إلى أنها ستراقب مسار المفاوضات بدقة ولن تمرر أي تهاون في حقوق الشعب الإيراني وأجبات المقاومة وصون دماء الشهداء. أكد حرس الثورة الإسلامية في إيران أنه مستعد لإلحاق هزيمة تاريخية أشد إذا ما عاد العدو الناكث للعهود إلى سياساته السابقة. حرس الثورة أكد أن الشعب الإيراني والمجاهدين يتطلعون إلى أن تكون الساحة السياسية امتدادا للملاحم التي تحققت، وأن الشعب الإيراني والمجاهدين يقفون كالجبل الراسخ سندا لمسؤوليهم. وأضاف أنه سيستفيد من خيرات وخبرات المعارك السابقة لإلحاق هزيمة تاريخية بالعدو عند أدنى إشارة من القائد الحكيم والشجاع. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا اليوم الجمعة، وأشارت إلى أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة. وقالت الوزارة إن الاجتماع لم يعد ملحا بعدما جرى توقيع مذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب إلكترونيا بين الجانبين. وأضاف المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي أن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النهائي ستعتمد على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم واستمرار الالتزام بها. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن البيت الأبيض تأكيده أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات المقبلة معقدة، وأن واشنطن تتطلع لبدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. إذن رفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية استكمال المفاوضات مع واشنطن قبل وقف كامل للأعمال العدائية في لبنان، وجاء الموقف الإيراني عقب التصعيد الأخير للعدو الإسرائيلي جنوب لبنان.
1: مع أي خطوة للذهاب نحو التهدئة يذهب العدو الإسرائيلي نحو التصعيد، وهكذا فعل عقب توقيع مذكرة التفاهم وعشية الموعد المقرر لانطلاق أولى جلسات التفاوض في سويسرا بين واشنطن وطهران. المشهد بدا استثنائيا هنا في الجنوب اللبناني بسبب تصعيد العدو الإسرائيلي، دمار واسع في كل اتجاه، شهداء وجرحى بالعشرات، وعودة كثيفة لنازحين عادوا إلى قراهم على أمل أن بلادهم مشمولة ضمن البند الأول من مذكرة تفاهم وقعتها واشنطن وطهران. مشهد التصعيد في لبنان انعكس سلبا على مسار التفاوض في سويسرا، حيث أرجئت الجولة الأولى من المفاوضات المقررة بين واشنطن وطهران، وبدا منتجع بوركنستوك السويسري المكان المقرر لاحتضان أولى جلسات التفاوض خاليا من دون وفود ومن دون مفاوضات. لم ولن تعقد اليوم الجولة الأولى من المفاوضات كما كان مخططا لها، هذا ما أعلنته وزارة الخارجية السويسرية بعد أن علقت طهران مفاوضاتها مع واشنطن على خلفية التصعيد في لبنان. مضطر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لإلغاء زيارة كانت مقررة إلى سويسرا للقاء المفاوضين الإيرانيين.
2: ما نريده هو أن تتولى الحكومة اللبنانية ممثلة بالشعب اللبناني المنتخب حفظ الأمن في الجنوب حتى لا يسيطر حزب الله على البلاد، ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد، وبالتالي لا يشن الإسرائيليون هجمات على جنوب لبنان أو بيروت.
1: التباينات حول ملفات إقليمية وفي مقدمها لبنان تحول إذن دون الانتقال إلى مرحلة التفاوض المباشر المرهونة بشرط وقف العمليات العسكرية في كافة الجبهات وتحديدا لبنان. وفي ظل المعطيات الراهنة يرجح مراقبون استمرار تعثر المفاوضات وتعاظم التعقيدات في طريق التفاهم الأمريكي الإيراني ما دام العدو الإسرائيلي مستمرا في رفض الانسحاب من جنوب لبنان وانتهاك وقف إطلاق النار وتصعيد الجرائم والمجازر من دون أدنى ضغط أمريكي ملزم أو ملموس، ما قد يعيد الأمور إلى مربعها الأول ويدفع طهران نحو خيارات بديلة وقاسية لا تقتصر فقط على تعليق المفاوضات.
0: أكدت إدارة مضيق هرمز أنها لن تستوفي أي رسوم من السفن بعد أن أعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية بأنها ستتحمل تكاليف خدمات السلامة والأمن والتأمين خلال 60 يوما فقط. وفي بيان لهيئة إدارة المضيق دعت الراغبين في العبور عبر مضيق هرمز بإرسال طلبات العبور إلى إدارة الممر المائي بصورة سريعة لضمان مرور آمن، وشددت على أن تنسيق المسار وتوقيت العبور لكل سفينة قبل التوجه نحو المضيق أمر ضروري، وأن عدم الالتزام بذلك يحمل مالك السفينة المسؤولية. تجمع تحليلات الصحافة الغربية على أن أمريكا تراجعت بصورة كبيرة عن أهدافها المعلنة مع بداية الحرب على إيران مقابل حصول الأخيرة على متنفس اقتصادي واسع دون تقديم تنازلات بشأن ما قدم كأهداف للحرب وشروط لإيقافها.
2: سؤال المرحلة الباحث عن معرفة إذا ما كان الاتفاق بين إيران وأمريكا يمثل بداية تسوية دائمة أم مجرد هدنة مؤقتة أرجعت القضايا الأكثر تعقيدا إلى مفاوضات لاحقة، لكن هذا السؤال يتزاحم مع قراءة سريعة لنتائج الاتفاق ترى أن ميزان المكاسب الأولية يميل بوضوح لصالح طهران. تجمع تحليلات نشرتها نيويورك تايمز وواشنطن بوست والجارديان والإيكونوميست وذا أتلانتيك على أن إدارة دونالد ترامب تراجعت بصورة كبيرة عن أهدافها المعلنة مع بداية الحرب مقابل حصول إيران على متنفس اقتصادي واسع دون تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي أو حظورها الإقليمي أو غير ذلك مما قدم كأهداف للحرب وشروط لإيقافها. وتشير نيويورك تايمز إلى أن الاتفاق يمنح إيران شريان حياة اقتصادي عبر رفع الحصار البحري الأمريكي عن موانئها قبل التوصل إلى اتفاق نهائي حول البرنامج النووي. وتنقل تايمز عن مختصين أن المذكرة تبدو في مجملها لصالح إيران، إذ تحصل طهران على مسار لتخفيف العقوبات واستعادة صادرات النفط والحصول على فوائد اقتصادية مختلفة. وترى الغارديان أن الاتفاق يمثل اعترافا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق ما أرادت تحقيقه عبر الحرب، إذ كانت منذ عام 2025 تشترط وقف التخصيب المحلي ونقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى خارج إيران وإغلاق منشآت التخصيب الجديدة. أما اليوم فقد اعترف ترامب بحق إيران في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية. كما أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رفع القيود النفطية سيستلزم عمليا تخفيف القيود المصرفية والتأمينية واللوجستية المرتبطة بالتجارة الإيرانية. في هذا السياق يشار إلى أن توسيع التصاريح الخاصة بالمعاملات المالية سيقوض البنية الأساسية للعقوبات النفطية والمالية الأمريكية، وهي كما تعلق الصحيفة أقوى أدوات الضغط الاقتصادي على إيران. وفي تحليل آخر ترى نيويورك تايمز أن الاتفاق لم يفعل سوى تمديد حالة الغموض لستين يوما، وهي الفترة المخصصة لبدء مفاوضات تفصيلية حول قضايا رئيسية البرنامج النووي ومستقبل مضيق هرمز. وتعلق الصحيفة ترامب طالب إيران بالاستسلام غير المشروط، لكنه حصل على مفاجأة مختلفة كسبت معها طهران الكثير مما يدعو للاحتفال. من جهتها ترى واشنطن بوست أن الحصيلة النهائية للحرب جاءت أقل من الأهداف الأمريكية، في في حين دفعت الولايات المتحدة ثمنا باهظا لم تتوقف على الآثار المباشرة وارتفاع مستوى التضخم الأمريكي، إنما امتدت أيضا إلى المكانة العالمية لواشنطن، فأثرت الحرب على العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين والخليجيين بشكل كبير. وفي مقابل ضبط فريق ترامب وهو يخسر على جميع جبهات علاقاته الدولية، حصل بيزشكيان على حزمة واسعة من المكاسب، بينها رفع الحصار البحري واستئناف تصدير النفط والإفراج عن أصول بقيمة 24 مليار دولار والمشاركة في صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، مع اكتفاء طهران بالسماح بحرية الملاحة مؤقتا في مضيق هرمز. أما مجلة الإيكونوميست فترى أن ترامب تخلى عن معظم أهداف الحرب، فلا تغيير للنظام الإيراني ولا قيود على الصواريخ البالستية ولا إنهاء دعم طهران لحلفائها الإقليميين. ورغم أن الجمهورية الإسلامية تمتلك الآن فرصة غير مسبوقة لمقايضة الطموحات النووية بالأموال والاستثمارات في نظر المجلة، فإن فرص نجاح هذا الرهان تبقى محدودة. مجلة ذا أتلانتيك بدورها علقت أن إيران دفعت الولايات المتحدة إلى توقيع وثيقة وصفها حتى أمريكيون بالمهينة والمذلة والاستسلام الكامل، وتعلل المجلة التوصيف بإشارات متفرقة إلى مكاسب طهران من الضمانات الأمنية وحرية التسلح بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إلى كومة الأموال الكبيرة والإمساك بتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر هرمز. وتخلص المجلة إلى أن إيران ربحت الحرب، أو على الأقل لم تخسرها، أما السلام فما زال أمرا لم يحسم بعد. وتعلق المجلة: من يهتم إذا لم ينفذ الاتفاق فعليا أبدا، أو إذا تبين أن كل جزء منه أقل إغراء مما بدا عليه في البداية. إن مجرد وجود تفاهم يتضمن شروطا مذلة لأمريكا يمثل رصيدا هائلا لم يتمتع به النظام الإيراني منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
0: وفي مقابلة مع أكسيوس قال ترامب إنه لولا دعمه ووقوفه إلى جانب العدو الإسرائيلي لكان قد سحق في المواجهة الأخيرة. أضاف أن المجرم نتنياهو يفعل ما يقوله بشأن لبنان.
3: لولا دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو عامل جيدا معي، لكنه سيقول لكم: نحن من نملك السلاح، نحن من نملك كل عناصر الصفقة، نحن من نملك قاذفات بي 2 وما إلى ذلك. لولا دونالد ترامب لكانت إسرائيل قد سحقت.
4: كيف علاقتك بنتنياهو؟
3: إنها جيدة، لكن علينا أن نبقيه متزنا.
4: هل ستكون قادرا على السيطرة على إسرائيل ومنعها من مهاجمة لبنان؟
3: نعم، إنهم يكنون لي احتراما كبيرا ويفعلون ما أقوله.
0: وسخر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس من تصريحات إسرائيلية تجاه ترامب قائلا إنه الرئيس الوحيد في العالم الذي لا يزال يتعاطف مع إسرائيل في إقرار بحجم عزلتها، مضيفا أن ما يحمي الكيان هي الأسلحة الأمريكية.
5: ما سأقوله وما يزعجني بالفعل هو أنكم رأيتم أشخاصا داخل حكومة نتنياهو خرجوا وهاجموا الاتفاق، وفي بعض الحالات هاجموا رئيس الولايات المتحدة بشكل شخصي جدا، وأعتقد أن رسالتي لهم ستكون ذات شقين. أولا، إن ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره المتعاطف مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة. والرسالة الثانية التي أود توجيهها إلى بعض أولئك الوزراء ونتنياهو، وإن كان لم يسلك للإنصاف مسارهم، لكن إلى بعض الوزراء في إسرائيل الذين يهاجمون رئيس الولايات المتحدة، أقول إن ثلثي الأسلحة الدفاعية التي حمت وطنكم خلال الأشهر الثلاثة الماضية صنعت بأيد أمريكية ودفعت تكلفتها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. مشكلة إسرائيل ليست ترامب، وأي شخص في إسرائيل يعتقد أن أكبر مشكلاته هي رئيس الولايات المتحدة يحتاج إلى أن يستيقظ ويدرك حقيقة الوضع الذي تمر به إسرائيل.

0: إلى غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية عن استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر إثر قصف العدو بمسيرة خيمة تأوي نازحين في مخيم العودة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. المصادر أفادت بأن الاستهداف الصهيوني تم بصاروخين من طائرة مسيرة استهدفت خيمة تعود لأسرة زكي أبو مصطفى، بما وصل إلى مجمع ناصر الطبي 5 مصابين بينهم 4 أطفال جراء الاستهداف الذي طال الخيمة. وأفادت مصادر طبية بأن إحدى الإصابات وصفت بالحرجة، فيما يتلقى المصابون العلاج اللازم داخل المستشفى. كشف تقرير خاص بوزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع مستوى الإجهاض لدى النساء الحوامل قارب مستوى النصف من المواليد. التقرير الطبي لوزارة الصحة كشف عن 460 حالة إجهاض لكل 1000 مولود في شهر أبريل الماضي، مقارنة ب 140 حالة إجهاض لكل 1000 مولود قبل حرب الإبادة. ورصد التقرير 385 حالة تشوه خلقي لدى الأجنة، عازيا ذلك إلى الارتفاع إلى حرب الإبادة وحرب التجويع والنزوح في الخيام ومصادر المياه الملوثة. حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من أن المنظومة الخدمية باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المواد الضرورية. وقال المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا في تصريح صحفي إن الأزمة الحالية تجاوزت نقص الوقود التقليدي لتصل إلى مرحلة حرجة للغاية بفعل النفاد الوشيك للزيوت الصناعية، والتي تمثل العصب الرئيسي لتشغيل المعدات والآليات، موضحا أن من أبرز القطاعات المهددة بالتوقف الفوري أبار مياه الشرب، ما سيحرم ملايين المواطنين من الحصول على المياه الصالحة للاستخدام. وأشار إلى أن آليات جمع ونقل النفايات مهددة بالتوقف، مما سيؤدي إلى تراكم النفايات الصلبة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية. يأتي ذلك في ظل ظروف استثنائية بالغة التعقيد يعيشها قطاع غزة، حيث تطالب الجهات البلدية بضرورة التدخل الدولي العاجل لإدخال المواد الأساسية والزيوت الصناعية اللازمة لاستمرار عمل البلديات وتجنب كارثة إنسانية وشيكة. كشف مصدر فلسطيني مشارك في اجتماعات القاهرة أن التعديلات التي أدخلها المبعوث الأممي إلى غزة نيكولاي مالدينوف على خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة أعادت الخلافات إلى واجهة المفاوضات. ونقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤول فلسطيني لم تسمه تأكيده أن تعديلات مالدينوف تتعلق بملفي سلاح المقاومة وصلاحيات اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وهو ما عاد الأزمة إلى المربع صفر، خصوصا فيما يتعلق بالبند الثامن الخاص بسلاح المقاومة في غزة. تحدد الخريطة آليات تنفيذ ملفات مرتبطة بمستقبل القطاع، بينها إعادة الإعمار ونزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي وعمل قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب إعادة بناء جهاز الشرطة. في غضون ذلك كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية عن وصول ما وصفته بعناصر من قوة الاستقرار الدولية إلى الأراضي المحتلة تمهيدا لنشرها في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول لم تسمه في مجلس ترامب تأكيده بدء وصول القوات الأجنبية لكن بأعداد محدودة، حيث وصلت قوات من كوسوفو، كما كشف عن العمل على إنشاء مركز دعم لوجستي من معبر كرم أبو سالم جنوب غزة ليكون نقطة استقبال وعبور للقوات الدولية المتوقع وصولها تباعا خلال الأسابيع المقبلة. ونقلت الصحيفة عن المسؤول معلومات مفادها أن آلاف الجنود سينضمون قريبا لاستلام مهام الفصل بين قوات العدو والمناطق التي ستنقل إلى إدارة اللجنة الفلسطينية داخل قطاع غزة. وزعم المسؤول في مجلس ترامب أن ما وصفه بمركز الدعم اللوجستي سيؤدي دورا رئيسيا في تسهيل حركة قوات الأمن الدولية إلى جانب دعم الجهود المرتبطة بإعادة إعمار قطاع غزة. أشادت حركة حماس بالتصدي البطولي الذي أبداه أهالي ترمسعية وسعير لهجمات العصابات اليهودية، وبالمشهد الوطني الذي جسده أهالي خلة الحمص جنوب الخليل تمسكا بأرضهم ورفضا للاستيطان والتهجير. مصادر فلسطينية أفادت باندلاع مواجهات بين الأهالي وقوات العدو الإسرائيلي في أراضي بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وأطلقت قوات العدو الإسرائيلي قنابل الغاز أثناء خروج المصلين من قرية المغير شمال شرق رام الله، كما اقتحمت العصابات اليهودية وسط بلدة الشيوخ شمال مدينة الخليل صباح اليوم. على الصعيد الوطني وفي رأس 4100 يوم من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، نشر مركز عين الإنسانية إحصائية بشأن ما خلفه العدوان الهمجي من تداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية.
1: بعد 4100 يوم من العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، تتجاوز الحصيلة معنى الأرقام لتغدو سجلا مفتوحا لجرائم متنقلة استهدفت الإنسان وكل مظاهر الحياة. ووفق إحصائية مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، فقد بلغ إجمالي الشهداء والجرحى من المدنيين خلال 4100 يوم 60,891 مدنيا، بينهم 24,708 شهداء و 36,183 جريحا. وقد وثق المركز استشهاد 4,362 طفلا وإصابة 5,571 آخرين، إلى جانب 2,651 شهيدة و 3,348 جريحة من النساء. أما في حصيلة الرجال المدنيين فقد بلغ عدد الشهداء 17,695 شهيدا، وعدد الجرحى 27,264 جريحا. وراء هذه الأرقام آباء وأبناء ومعيلون وبيوت فقدت سندها وأسر دخلت في نزيف طويل. لم يكتفي العدوان باستهداف المدنيين، بل ضرب شرايين البلد السيادية والخدمية، فقد جرى استهداف 16 مطارا و17 ميناء و491 محطة ومولدي كهرباء، وهي أهداف تعني في حياة الناس تعطيل الحركة وخنق الإمداد وإغراق المدن والقرى في أزمات طاقة طويلة. وفي البنية اليومية للحياة، وثق المركز استهداف 718 شبكة ومحطة اتصال و 3,608 خزانات وشبكات مياه و 2,544 منشأة حكومية، إلى جانب 9,017 طريقا وجسرا. وعلى المستوى الاقتصادي، طالت الضربات مصادر الإنتاج، فاستهدف العدوان 470 مصنعا و 644 ناقلة وقود و 16,798 منشأة تجارية، إضافة إلى 506 مزارع للدجاج والمواشي و 12,554 وسيلة نقل و 586 قارب صيد، كل ذلك بهدف تجويع اليمنيين ومحاصرة قدرتهم على الصمود. وفي ملف الغذاء تكشف الأرقام وجها آخر من العدوان، حيث استهدف 1178 مخزن أغذية و568 محطة وقود و739 سوقا و1533 شاحنة غذاء. وهنا يتكامل القصف مع الحصار، تدمير المخازن وضرب الأسواق وقطع طرق الإمداد. وتبلغ الصورة مداها في استهداف 623,599 منزلا و476 مستشفى ومرفقا صحيا و1510 مدارس ومرافق تعليمية و2031 مسجدا و204 منشآت جامعية و304 مواقع أثرية و75 منشأة إعلامية. بعد 4,100 يوم تقول الحصيلة إن العدوان الأمريكي السعودي طال كل ما له صلة بالشعب اليمني، فيما تبقى فاتورة الحساب مفتوحة.
0: مع تصاعد الضغط على إدارة ترامب بفعل ملفات المجرم بستين وتداعياتها، تأتي كشوفات مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية عشية مغادرتها منصبها لتفتح جبهة أخرى داخل واشنطن، فقد نشرت وثائق عن تمويل بلادها لأبحاث بيولوجية خطيرة، وذكرت بملف الأبحاث التي أجريت بهدف السيطرة على عقول البشر.
2: أمريكا تغرق بفضائحها وترزح تحت وطأة أسرار يكشف منها الخبيث فالأخبث. واليوم تفتح مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابرد عددا من أكثر الملفات السرية حساسية استهدفت عبرها الولايات المتحدة لسنوات دول وشعوب العالم. وعشية مغادرتها منصبها، أعلنت جابرد نشر وثائق واتصالات قالت إنها تكشف تمويلا أمريكيا لأبحاث بيولوجية خطيرة.
3: قبل جائحة كوفيد قدم الدكتور فاوتشي بصفته رئيسا للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لتمويل أبحاث خطيرة على فيروسات كورونا في معهد ووهان لعلم الفيروسات. واليوم أنشر اتصالات ووثائق تكشف بدقة كيف عمل فاوتشي مع قيادات مهنية مسيسة داخل مجتمع الاستخبارات لقمع الحقيقة بشأن أفعاله وبشأن أصول الفيروس المرتبطة بتسرب مختبر وبشأن دوره في توجيه التمويل الأمريكي لهذا البحث الخطير.
2: الكشوفات الأمريكية تأتي غداة الكشف عن تمويل واشنطن ودعمها لأكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة بينها أوكرانيا، وهو ما كانت أكدته روسيا قبل سنوات مع حيازتها وثائق تكشف المستورة الأمريكية العابرة للقارات. وفي موازاة المختبرات البيولوجية يعود شبح برنامج MK ألترا إلى الواجهة، وهو برنامج سري لوكالة الاستخبارات المركزية استخدم المخدرات والتنويم المغناطيسية والصدمات الكهربائية سعيا للسيطرة على العقل البشري. جابرد عبرت عن نيتها الكشف عن المزيد بما يتعلق بهذا الملف في تأكيد جديد على التورط الأمريكي الدموي في إجراء تجارب بيولوجية وسيكولوجية على البشر على مدى عقود في إجرام توثقه المؤسسة الاستخبارية الأمريكية. الأخطر بالنسبة لإدارة ترامب التي تحاول التغطية على فضائح المجرم إبستن والمتواطئين معه أن هذه الكشوفات تتقاطع مع ملف الانتخابات الأمريكية، فالدولة التي تقدم نفسها للعالم بوصفها النموذج الأعلى للديمقراطية وتتدخل في دول أخرى بذريعة حمايتها أو نشرها تعيش أزمة ثقة داخلية حول نزاهة مؤسساتها المختلفة. ويرى مراقبون أن ترامب يسعى من خلال السماح بنشر معلومات في هذه الملفات الحساسة إلى مواجهة ضغوط ملف المجرم إبستين المصوبة عليه. في هذا السياق استبدل ترامب جابرد بمقرب له ربما لكشف المزيد من الملفات.
0: نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة دوت نت دوت واي. في أمان الله.

اتضح من تلك المشاهد ومن واقع الإخوة المجاهدين في قطاع غزة بالرغم من حجم العدوان والقصار، اتضح أن معنوياتهم عالية، وهذه نقطة مهمة وجوهرية، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. ذلك الصبر العظيم، ذلك الصمود، تلك الروح المعنوية العالية يتعلق بها الأمل في النصر من الله والتأييد من الله والمعونة من الله سبحانه وتعالى. يظهر تسابقهم للقتال وملاقات العدو الصهيوني في مختلف محاور القتال، وبخبرة أكبر مما قد مضى، ودراية أكبر، وتكتيكات محكمة، ويوقعون العدو في كمائن كثيرة ويستهدفونه بفاعلية عالية.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، إنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: لا يخدعك من لليهود انضم ويمكنك ولا تبع إيران.
2: لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدينا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7 فوق.
3: ايوة
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7 فون، أصالة وتواصل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
11: أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
12: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في مستهل هذه الفترة المسائية لهذا اليوم. هي فترة وهي مواكبة أيضا لمستجدات الأحداث، ستستمر بمشيئة الله من الآن حتى 12 من عمر هذا المساء، من عمر هذا الليل، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد الديلمي.

إذن مستمعين الأكارم، لقاء يتجدد بكم عبر أثير إذاعة أفاق إف إم وعبر تردديها 98.7 و98.5، وكذلك من يتابعنا عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي أيضا. هذه الفترة وهذه المواكبة وهذا اللقاء اليوم يسلط الضوء على عدد من المحاور وعدد من المستجدات، عدد من القضايا أيضا التي تهمنا وتهم ولها علاقة مباشرة بما نتحدث عنه بشكل دائم وبشكل مستمر، بالقضية الفلسطينية وبقضايا الأمة ككل. البداية اليوم من كان عليه اليوم داميا، كان يوما داميا، كان يوما العدو الصهيوني تعربد في أجواء هذا المكان وهذا البلد وهذه المنطقة كثيرا، وارتكب المجازر، مجازر بشعة، مجازر شنيعة، مجازر لا يرتكبها إلا الكيان الصهيوني. الحديث اليوم مستمعينا عن لبنان، وفي هذا المحور منذ صباح اليوم إلى الآن العدو الصهيوني ارتكب المجازر وارتكب الجرائم، والنتيجة بالعشرات، عشرات الشهداء، عشرات الشهداء، أكثر من 50 شهيد اليوم فقط في لبنان في مختلف المناطق اللبنانية، وأكثر من 100 جريح وفق ما أفادت مصادر لبنانية اليوم. إذن هو يوم جديد، يوم آخر يضاف إلى سجل الأيام الدامية التي يعيشها الشعب اللبناني تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الصهيوني المستمر. في هذا اليوم الذي اختلطت فيه أصوات الطائرات الصهيونية التي عربدت في الأجواء، اختلطت بأصوات سيارات الإسعاف، وفي ذلك المكان وكما كتب أحدهم قال امتزج فيه غبار الركام بدموع الأمهات وآهات الجرحى. هو لبنان، وهو بالمقابل العدو الصهيوني الذي رأى في توقيع الأمريكي والرضوخ الأمريكي للإملاءات والشروط الإيرانية، رأى في ذلك ذل وخسارة وتراجع، وكما هي عادة اليهود وكما هي عادة المجرمين وكما هي عادة الكيان الصهيوني لا يلتزم بمواثيق أو عهود أو اتفاقيات أو أيا كانت. هذا هو العدو الصهيوني. في الجنوب اللبناني اليوم وفي الشرق أيضا كانت كالعادة بيوت الأمنين، بيوت الساكنين هدفا لنيران العدو. كانت يعني أو كان المشهد اليوم تكرر في هذا المشهد في تلك المناطق، مشهد في يعني صورة موجعة ومفزعة في ذات الوقت. كما ذكرنا عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في يوم واحد في أقل من 24 ساعة، أقل من 15 ساعة. ارتفعت حينها أو هناك جراء الغارات الصهيونية أعمدة الدخان فوق قرى مأهولة بالسكان، وعادت إلى الأذهان مشاهد الحروب والدمار الصهيونية التي يعني اعتقد البعض أنها خلاص أصبحت من الماضي. العدو الصهيوني لا يتراجع ولا يتوقف إلا وقد تحقق له المشروع، مشروعهم الأكبر، الكيان الصهيوني أو ما يسمى بإسرائيل الكبرى. الحديث مستمعينا الأكارم ما يحصل في لبنان وما حصل اليوم من تصعيد ومن تطور أيضا هو فصل جديد من فصول المعاناة، من فصول الشعب الذي يرزح تحت تهديد العدوان والاحتلال والاعتداءاته المتكررة. وهناك شعب المقاومة والشعب اللبناني ككل دفع ثمانا باهظة من دمائه ومن أمنه ومن استقراره، وهو لا زال متمسك بأرضه وبحقه في الدفاع عن أرضه وفي الحياة الكريمة أيضاً.

0: فشل ميداني ذريع يقابله هستيريا دموية. هذا هو العنوان الأبرز للمشهد في الجنوب اللبناني، حيث بدأ العدو الصهيوني منذ ساعات الفجر الأولى تصعيدا مجنونا استهدف المدنيين العزل ومنازلهم الآمنة في عدد من قرى الجنوب والبقاع الغربي. حصيلة بربرية الغارات ارتفعت لتسجل قرابة 50 شهيدا بينهم الكثير من النساء والأطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى، في مجازر متواصلة تعكس عمق المأزق الذي يعيشه العدو. هذا الجنون الصهيوني لم يكن إلا محاولة بائسة للتغطية على الهزيمة النكراء التي مني بها العدو عند الأطراف الأمامية للجنوب. ففي الساعات الماضية سطر مجاهدو المقاومة الإسلامية ملحمة بطولية جديدة عند تلة علي الطاهر، التلة الاستراتيجية التي حاولت قوات النخبة الصهيونية التقدم نحوها تحت غطاء ناري مكثف، فكانت في انتظارها كمائن الموت المحكمة، اشتباكات أوقعت القوة الغازية بين قتيل وجريح وأجبرت آليات العدو على الانكفاء تجر أذيال الخيبة والاندحار.
1: الإسرائيلي كان يريد السيطرة على جبل أو تلة علي الطاهر، وهي تلة مشرفة على منطقة النبطية بالإضافة إلى إشرافها على مناطق فلسطين المحتلة. طبعا هي نقطة حاكمة ومهمة جدا، وهذه المحاولة 13 للعدو الصهيوني بالسيطرة عليها، ولكن هذه المحاولة 13 بقت بالفشل، وكانت نتيجتها أنه يعني تم استهداف الكثير من الأليات، 3 دبابات للكيان الصهيوني بالإضافة إلى مقتل قائد كتيبة، وأعتقد بأن هناك العديد من الجرحى والإصابات في صفوف العدو.
0: وفي السياسة يأتي هذا العدوان الواسع فيما مداد التوقيع لم يجف بعد على مذكرة التفاهم الأخيرة بين طهران وواشنطن، والتي تنص صراحة على وقف العدوان على جبهة لبنان، ليتأكد مجددا أن الولايات المتحدة شريك كامل في سفك الدم اللبناني، وأن تعهداتها ليست سوى غطاء سياسي لجرائم ربيبتها إسرائيل.
1: إلى ما ترمز هذه العمليات اليوم، واضح بأن الإسرائيلي يحاول من خلال هذه العمليات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لجر المنطقة إلى حرب أخرى وعرقلة ما يحصل من نتائج المفاوضات الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. ما يريده الإسرائيلي ليس فقط التخريب، إنما كذلك ربط عمليات وقف إطلاق النار بالمفاوضات التي ستحصل في 22 شهر من قبل السلطة اللبنانية التي استسلمت لإرادة الكيان الصهيوني بشكل كامل في كل اعتداءاته على لبنان.
0: أمام الوحشية الإسرائيلية والدعم الأمريكي المطلق، تثبت المقاومة مجددا أنها الضمانة الوحيدة، وأن لغة السلاح هي الخيار الحتمي الذي يفهمه هذا العدو. من بيروت، زهراء حلاوي، المسيرة.

طيب اذا المستمعون الكرام، بالنظر الى هذا اليوم الدامي في لبنان، في جنوبي وفي شرقي لبنان، في ظل ما تتعرض له هذه المناطق المدنية، هي مناطق مدنية، ما تعرضت له من اعتداءات، في ظل الجرائم أيضا التي ارتكبها العدو الصهيوني، هي يعني نقول هي تأتي في سياق وفي سلسلة أيضا متواصلة ومتصاعدة من الإجرام. هذا التصعيد لا ينم إلا عن هزيمة، لا ينم إلا عن وجع. ففي الوقت الذي تتواصل فيه هذه الاعتداءات على هذه المناطق، تتواصل المواجهات في الميدان، في ميدان المعركة، في مختلف الجبهات، قوى المقاومة اللبنانية، حزب الله أيضا يؤكد أن محاولات التوغل ومحاولات الضغط العسكري لن يحقق أي أهداف، ويؤكد أيضا أن الدفاع عن الأرض وعن السيادة سيستمر مهما بلغت التضحيات، كما تأكد أو أكد وجاء في سياق حديث أيضا أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم. اليوم حاول العدو الصهيوني وقوات العدو المتوغلة للمرة 13 محاولة السيطرة على تلة علي الطاهر، كما سمعنا في التقرير، في المحاولة 13 كل المشاركين في محاولة السيطرة على هذه التبة الاستراتيجية تم إعدامهم وفطسوا ما بين قتيل وما بين جريح. أيضا طبعا وتم محاولة الاستهداف تمت، أو محاولة التقدم تحت غطاء ناري كثيف، والنتيجة كانت الجميع ما بين قتيل وجريح، وطبعا هم من قوات النخبة المدربين المجهزين لمثل هذه المهام، لكنهم بمعية معداتهم العسكرية جميعهم في خبر كان، واجبروا من تبقى منهم اجبر على التراجع وجر أذيال الهزيمة والخزي والعار وراءه، ولم يستطيعوا السيطرة على هذه التبة أو على هذا المكان الاستراتيجي. فإذا المقاومة بالفعل في الميدان تؤكد وتثبت أنها صاحبة القرار وصاحبة الأرض، ونتيجة لفشل العدو الصهيوني وقواته التوغل أو السيطرة أو التقدم على حساب الأراضي اللبنانية في جنوب لبنان، يعود العدو الصهيوني باستخدام الوسيلة الجبانة، باستخدام الطائرات من على بعد كيلوهات نحو المساء السماء، وما معه إلا أن يكسف من بعيد. وطبيعة الأهداف من هم؟ المدنيين والأبرياء الذي جلهم من الأطفال والنساء. هذا هو طبيعة العدو الصهيوني، وهذه هي عقليته الإجرامية. لكن هل ذلك سيوقف بأس المقاومة أو سيضغط على المقاومة على أساس أنها تسلم؟ لا، لأنه القاعدة بتقول أنه في حال نحن سلمنا للعدو فإن الخسائر ستكون أضعف بكثير جدا. صحيح الآن هناك خسائر وهناك معاناة وهناك وجع وهناك دماء وهناك أرواح تزهق، لكن في حال لو أننا سلمنا للعدو ونفذنا ما أراده، النتائج والتداعيات ستكون كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. والكارثية هنا لا تتوقف عند حدود السيطرة على المكان فقط أو على الجغرافيا، ولا يكتفي العدو بالتحكم بالثروات ولا حتى بإهانة الناس، وإنما هي يعني خسارة بكل المقاييس. ولذلك خيار المقاومة الوحيد، الخيار الوحيد هو الأمثل وهو الأنجع في مواجهة العدو الصهيوني. والتجارب الماضية أثبتت خلال العقود الماضية أن، والكلام هذا يعرفه العدو جيدا في كل مكان، كل المعتدين في كل مكان، أن القوة العسكرية مهما بلغت مهما امتلكت من تقنيات ومن إمكانات لا تستطيع أن تصنع استقرارا دائما بالقصف والتدمير، أو أن تصنع انتصارا بالأصح. الشعوب صحيح شعوب المقاومة قد تتألم، قد تخسر، قد تعاني، وقد تدفع أثمانا باهظة، لكنها في كثير من الأحيان تصبح أكثر تمسكا بحقوقها عندما يعني عندما تواجه هذا العدو، وعندما يعني تشعر هذه الشعوب وهذه الأمم أن وجودها وكرامتها مستهدفان من قبل العدو الصهيوني. والتسليم
معنى لا عزة ولا كرامة ولا دين ولا مروءة ولا إسلام ولا إنسانية ولا وطنية تبقى. العدو يريد أن يلتهم الأرض والإنسان وكل شيء، ويرى في من هم مخلوقين من الخاصة يعني من البشر ككل، مش فقط العرب والمسلمين، أنهم خلقوا لخدمتهم لمن يزعمون أنهم هم شعب الله المختار، وما بقية الشعوب التي خلقت إنما لخدمتهم وحمايتهم ويعني تنفيذ ما يريدون، تنفيذ إملاءاتهم. هذا هو، هذه هي العقلية الإجرامية، العقلية اليهودية، العقلية الصهيونية. ولذلك يعني كل يوم ومع كل معركة ومع كل جريمة يتأكد لنا أكثر فأكثر أن خيار المقاومة هو الحل.

0: طيب هذا يحدث أو ما يحصل في لبنان من تصعيد ومن إجرام ومن يعني من من من أبشع أنواع القتل وأبشع التصرفات وأبشع السلوكيات من قبل الكيان الصهيوني. على الضفة الأخرى وعلى الجانب الآخر كان من المؤمل أنه عند الساعة الرابعة عصرا تقريبا بدء يعني تنفيذ دخول وقف إطلاق النار أو الاتفاق والتفاهم المذكرة التفاهم التي كانت اليوم على أساس ستدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة عند الساعة الرابعة عصرا. لكن العدو عند الساعة الرابعة عمق أكثر القصف وكان هذا كان متوقع على فكرة منه متوقع من قبل العدو أن يصعد وأن يعبر عن عدم رضاه. تحدثنا عن العدو الصهيوني وتحديدا مجرم الحرب نتنياهو ولم يرضى ولم يوافق على أساس واستاء يعني من الاتفاق ومن الرضوخ الأمريكي الذي كان تحت وطأة الضربات وتحت وطأة يعني البأس الإيراني الواضح كان ما سلمش الأمريكي هكذا لله وفي الله. لكن تألم العدو الأمريكي أكثر من أي وقت مضى العدو الأمريكي ولذلك رضخ. ولا معروف عن العدو الأمريكي عن جهية والتكبر والاستكبار لكن تحت وطأة الضربات الحيدرية الضربات الإيرانية خلال 40 يوم رضخ العدو الصهيوني أو رضخ العدو الأمريكي. الصهيوني صحيح تأثر خلال المرحلة الماضية لكن لم يتأثر بحجم تأثر وبحجم خسارة العدو الصهيوني أو العدو الأمريكي لم يتأثر حبيبي كما تأثر ذلك رضخ الأمريكي. وسمعنا تصريحات على لسان نائب ترامب على أساس نائب الرئيس الأمريكي ويتحدث ويهاجم ترامب ويهاجم عفوا نتنياهو ويهاجم الكيان ويعني يقول عليكم أن ترضخوا عليكم أن عليكم أن تستجيبوا يعني أمريكا حمتكم كثيرا لم يعني بمعنى أنه لم تنبت أو لحم أكتافكم منا نحن من حميناكم لو لم توجد أمريكا لما وجد الكيان وتصريحات مشابهة كثيرة. عموما في ظل ذلك كان هناك أو حديث إيراني واضح خلال الأيام الماضية من موضع قوة ومن موضع اقتدار أيضا من موقع الذي استطاع أن يفرض شروطه خلال الحرب وخلال أيضا المفاوضات. ولذلك أول بند من الـ 14 بندا أول بند ما هو يتحدث عن وقف الحرب في جميع الجبهات بمن فيها وأولها وعلى رأسها لبنان. وفي حال وجاءت تصريحات فيما بعد على لسان قاليباف وعلى لسان أيضا آخرين قيادات عسكرية في الحرس الثوري وكذلك القوات المسلحة بمختلف أشكالها القوات المسلحة الإيرانية وحديث صريح كان واضح إذا ارتكب العدو أي حماقة بمعنى لم يوقف عدوانه العدو الصهيوني لم يوقف عدوانه على جنوب لبنان فإن أيدينا على الزناد أيدينا على الزناد. ولذلك الآن لا نعرف ما هي ردود الفعل الإيرانية وسنحاول رصدها ونقلها لكم مباشرة. عموما نتيجة ذلك نتيجة أن العدو الصهيوني ارتكب هذه المجازر منذ صباح اليوم ولكم تتخيلوا وفق ما يتحدث الآن مصدر طبي عاجل في هذه الأثناء 65 شهيد و15 مفقود و60 جريح نتيجة الاعتداءات الصهيونية على قرى وبلدات منطقة النبطية في جنوب لبنان اليوم 65 شهيد و15 مفقود و60 جريح الحصيلة قابلة للزيادة وقابلة للارتفاع. في مقابل ذلك قام الإيراني وأعلن تعليق المفاوضات. نستمع.
1: مع أي خطوة للذهاب نحو التهدئة يذهب العدو الإسرائيلي نحو التصعيد وهكذا فعل عقب توقيع مذكرة التفاهم وعشية الموعد المكرر لانطلاق أولى جلسات التفاوض في سويسرا بين واشنطن وطهران. المشهد بدا استثنائيا هنا في الجنوب اللبناني بسبب تصعيد العدو الإسرائيلي دمار واسع في كل اتجاه، شهداء وجرحى بالعشرات، وعودة كثيفة لنازحين عادوا إلى قراهم على أمل أن بلادهم مشمولة ضمن البند الأول من مذكرة تفاهم وقعتها واشنطن وطهران. مشهد التصعيد في لبنان انعكس سلبا على مسار التفاوض في سويسرا، حيث أرجئت الجولة الأولى من المفاوضات المكررة بين واشنطن وطهران، وبدا منتجع بوركنستوك السويسري المكان المكرر لاحتضان أولى جلسات التفاوض خاليا من دون وفود ومن دون مفاوضات. لم ولن تعقد اليوم الجولة الأولى من المفاوضات كما كان مخططا لها، هذا ما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية بعد أن علقت طهران مفاوضاتها مع واشنطن على خلفية التصعيد في لبنان، ما اضطر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لإلغاء زيارة كانت مقررة إلى سويسرا للقاء المفاوضين الإيرانيين.
2: ما نريده هو أن تتولى الحكومة اللبنانية ممثلة بالشعب اللبناني المنتخب حفظ الأمن في الجنوب حتى لا يسيطر حزب الله على البلاد ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد، وبالتالي لا يشن الإسرائيليون هجمات على جنوب لبنان أو بيروت.
1: التباينات حول ملفات إقليمية وفي مقدمها لبنان تحول إذن دون الانتقال إلى مرحلة التفاوض المباشر المرهونة بشرط وقف العمليات العسكرية في كافة الجبهات وتحديدا لبنان. وفي ظل المعطيات الراهنة يرجح مراقبون استمرار تعثر المفاوضات وتعاظم التعقيدات في طريق التفاهم الأمريكي الإيراني ما دام العدو الإسرائيلي مستمرا في رفض الانسحاب من جنوب لبنان وانتهاك وقف إطلاق النار وتصعيد الجرائم والمجازر من دون أدنى ضغط أمريكي ملزم أو ملموس، ما قد يعيد الأمور إلى مربعها الأول ويدفع طهران نحو خيارات بديلة وقاسية لا تقتصر فقط على تعليق المفاوضات.

إذن هذا هو المشهد اليوم في لبنان، ويوم دامي ويوم موجع، وبكل تأكيد محور المقاومة ككل وعلى رأسه إيران لن يسكت ولن يصمت جراء هذه الاعتداءات وجراء هذه الخروقات واستمرار وتصاعد الجرائم الصهيونية. اسمحوا لي بداية أن أقول لكم مستمعينا أبرز ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم، الذي أكد اليوم في كلمة له في مراسم المجلس العشورائي المركزي، أكد أن المقاومة أسقطت مشروع إنهائها وستواصل حتى تحرير كامل الأرض. قال شيخ نعيم قاسم: اتخذنا قرارا كربلائيا وصبرنا حيث يجب وقاتلنا حيث يجب، موضحا أن 15 شهرا كان صبرا، أو كان صبرنا قتالا، وبعد الثاني من مارس أصبح قتالنا صبرا، ولن نعود إلى ما قبل هذا التاريخ. شدد الشيخ نعيم قاسم على أن مشروع إنهاء حزب الله سقط وسيخرج الإسرائيلي حتى آخر شبر من أرضنا إن شاء الله، مضيفا: خلقنا أحرارا واخترنا أن نرفض الظلم وألا نقبل الاستعباد والاحتلال والوصاية، ورفضنا مشاريع الآخرين. لفت إلى أن المقاومة تواجه كل أنواع التبعية السياسية والثقافية والتربوية والأخلاقية، وعندما يواجهنا العدو بالسلاح نواجهه بالسلاح، معتبرا أن كل خطوة نقول فيها لا للوصاية الأمريكية ونرفض فيها الاحتلال هي انتصار. وواصل الشيخ نعيم قاسم رسائله النارية قائلا: لا نخشى الموت وهذا جزء من النصر، مؤكدا أن المقاومة ستظل في الميدان حتى زوال الاحتلال. وعرج الأمين العام لحزب الله على خلفيات الفترة الماضية بقوله: التزمنا باتفاق الطائف والدستور وحصرنا الخلاف السياسي وآمنا بتحرير الأرض ووجهنا سلاحنا لهذا العدو. وأوضح أن تفسير النصر بقواعدنا هو غلبة الثبات والاستمرار، وبقواعدنا العدو مهزوم لأننا حاضرون في الساحة ونتحمل الصعوبات، مبينا أن الخسائر الكبيرة ثمنها أقل من الاستمرار أو من الاستسلام والانهزام. وأمضى قائلا أن نمنع العدو من تحقيق هدفه، وأن أيضا تشعل دماء الشهداء قلوب المؤمنين بالمسؤولية وحفظ الأمانة، فهو نصر، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي على لبنان هدفه تركيع المقاومة. في ختام هذه الكلمة، هي كلمة مطولة، ختام الكلمة جدد الشيخ نعيم قاسم التأكيد على أن المقاومة ماضية في مشروع التحرر ونصف المخططات الصهيونية، مشيدا في ذات الوقت بدور الأطراف العاقلة والحكيمة في الداخل اللبناني التي وقفت سدا منيعا أمام خطط العدو.

تعقيبا أو تعليقا أيضا على ذات الموضوع على مستوى الجرائم الصهيونية التي ارتكبت في لبنان، اليوم الخارجية اليمنية وزارة الخارجية والمغتربين حذرت وجددت تحذيرها لكيان العدو الإسرائيلي من استمرار عدوانه على لبنان. في تفاصيل الخبر، جددت وزارة الخارجية والمغتربين تحذيرها لكيان العدو الإسرائيلي من استمرار عدوانه على لبنان، والذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف وتدمير الكثير من الأعيان المدنية منذ بداية العدوان مطلع مارس الماضي. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إن العدوان الصهيوني على لبنان انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لمذكرة التفاهم التي نصت على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضافت أن كيان العدو الإسرائيلي يسعى من خلال التصعيد الخطير إلى تقويض الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء العدوان على دول المنطقة وإفشال أي مساعي لتحقيق الأمن والاستقرار فيها. أشار البيان إلى أن محور الجهاد والمقاومة لن يقف مكتوف الأيدي تجاه التصعيد المتواصل لكيان العدو الإسرائيلي، وباركت وزارة الخارجية العمليات البطولية التي تنفذها المقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان، والتي كبدت العدو خسائر فادحة باعتبارها حقا مشروعا للدفاع عن النفس، كفلته كافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية. لفت بيان وزارة الخارجية إلى ما أكده السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في بيانه الأخير من جهوزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب الأمة الإسلامية. إذن مستمعينا الكرام، هذا هو الموقف المعروف والمألوف أيضا من اليمن ممثلة بما يصدر عن وزارة الخارجية أو أي من قيادات صنعاء. الأمر واضح، واليمن بكافة ما يمتلك من وسائل قوة هو حاضر في قلب هذه المعادلة. ونحن في أوقات سابقة جاء على لسان العميد يحيى سريع وجاء على لسان السيد القائد بنفسه أننا نقاتل وأننا نعمل جميعا ضمن وحدة الساحات، معنى عودة العدو الصهيوني لتصعيده الإجرامي في غزة أو في لبنان وفي غزة أيضا، معنى ذلك عودة العمليات البحرية أو العمليات الجوية التي تستهدف عمقه بمختلف أنواع الأسلحة البالستية والفرد صوتية والمسيرات.

0: أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان يواجه في المرحلة الحالية أخطر مشروع أمريكي إسرائيلي، وشدد على أن المقاومة عازمة على إخراج العدو حتى آخر شبر من أرض لبنان.
1: نحن نمر في أخطر مرحلة في حياتنا في لبنان، وأخطر مشروع مؤامرة أمريكية إسرائيلية دولية، وأخطر ما يمكن أن يواجه بلدنا ومستقبل أطفالنا وأفكارنا. أمريكا تقود هذا المايسترو وهذه الخطة بكل تفاصيلها في كل الاتجاهات، وتستخدم كل الإمكانات المتوفرة لها. المشروع الإسرائيلي الآن يستجدي أقل مستوى له. لقد سقط مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال، وسيخرج الإسرائيلي حتى آخر شبر من أرضنا. كونوا واثقين أن النصر بمعناه الذي يؤدي إلى إخراج العدو الإسرائيلي من أرضنا سيتحقق إن شاء الله تعالى.

طيب أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. لا زال الحديث مستمر في المحور الأول في بشأن ما حصل وما حدث منذ صباح اليوم في لبنان المقاومة ولبنان الصمود، لبنان التي اليوم تعرضت لاعتداءات صهيونية غاشمة، ولبنان أيضا التي شهدت اليوم عمليات نوعية نفذها أبطال الحزب، حزب الله، أبطال المقاومة الإسلامية في لبنان، وكانت نتائجها مبهرة ومذهلة كالعادة. يعني كل الأخبار هنا تفيد نقلا عن ما جاء في وسائل الإعلام العبرية بأن اليوم كان لهم يوما داميا، كما يعني يوما داميا بالنسبة لقواتهم المتوغلة على حساب الأراضي اللبنانية، وكان يعني كما حولوا وجعلوا يوما داميا على حساب دماء الأبرياء ودماء النساء والأطفال، وكما هي عادة العدو. بالنظر إلى هذه الخسائر، إلى ما قاله أو ما أقره عقيد صهيوني في قوات الاحتياط، أقر بأن جنود قواتهم في لبنان قال هذه الجملة، قال كالبط في حقل الرماية يقتلون عبثا. هذا الاعتراف أو هذا التصريح لم يأتي على لسان أحد قيادات المقاومة ولا أحد قيادات يعني الصديقة للمقاومة، وإنما جاء على لسان أحد قيادات قوات العدو الصهيوني. قال وصف جنودهم بأنهم كالبط في حقل الرماية يقتلون عبثا. هذا إقرار واعتراف أيضا صريح بمدى الخسائر التي يمنون بها يوميا بنيران المقاومة الإسلامية في لبنان، واعتراف أيضا بفشلهم في تحقيق أهدافهم، وإقرار أيضا بأن كل تحركاتهم إنما هي عبثية تأتي يعني استجابة للرغبات المجرم الحرب نتنياهو. اعتبر هذا القيادي أو العقيد الإسرائيلي في الاحتياط اسمه رونين كوهين، اعتبر أن دخول الذي سماه الجيش إلى لبنان غير صحيح، قائلا نحن موجودون هناك بلا سبب، إذ يمكن تنفيذ المطلوب بطرق أخرى، وفق ما قال. واعترف أن حماية مستوطنات الشمال لا تتم بهذه الطريقة، قائلا إن هذا وهم، وإن هناك من يذر الرماد في عيون سكان الشمال وفي عيون الجمهور الإسرائيلي كله، كما جاء هنا في التعبير حرفيا. أضاف قال الصواريخ والمحلقات ما زالت قادرة على الوصول إلى كل مكان، طبعا في إشارة وقصتها صواريخ والطائرات المسيرة التي يطلقها حزب الله. عموما أردف بالقول، قال نحن نرى قتلى طوال الوقت، مقرا أن هذه الأحداث تبدو صعبة ومن المؤلم الحديث عنها، هكذا قال، ومن المؤلم الحديث عنها. أشار أيضا إلى أن من يعرف تجربة لبنان يدرك أننا لم نشهد بعد الأحداث الصعبة فعليا، فالكلفة مقابل الفائدة لا تستحق ذلك. وأضاف قال يجب الانسحاب بدلا من أن ننتظر حتى يفرض علينا الواقع التراجع. يأتي هذا الاعتراف مستمعينا في إطار تصدي المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله لخروقات العدو الصهيوني المتواصلة رغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن. واليوم أيضا في ذات السياق وسائل إعلام عبرية كانت قد أقرت بوقوع ما سمته بحدث أمني صعب جدا وسيء في جنوب لبنان، أسفر عن تدمير آليتين وإخلاء إصابات بالتزامن مع تصدي المقاومة الإسلامية لمحاولة تقدم إسرائيلية عند أطراف بلدة جنوبية. فالإطار أيضا ذاته مستمعينا كان المحلل العسكري لصحيفة هائرتس العبرية قد أكد فشل العمليات الإسرائيلية في لبنان وتحقيق المقاومة إصابات مؤكدة. هذا الاعترافات مستمعينا لم تأتي من وسيلة إعلام تابعة للمقاومة أو صديقة للمقاومة، وإنما من وسائل إعلام العدو نفسه ومن قيادات العدو نفسه، يعترف ويقر بأنهم يمنون بخسائر كبيرة، ولذلك يريدون أن يغطوا أو يعني أن
يعني يبرروا هذه الانسحابات أو هذه الخسائر المتوالية بارتكاب جرائم بحق النساء والأطفال في جنوب لبنان. هذه هي العقلية الصهيونية. كان حينما يتم تلقينه أي حتى في اليمن، في اليمن ولا في غزة ولا في أي مكان، حينما كان يعني يمنى بخسائر كبرى عسكريا، كان يعود لضرب إما الميناء أو محطة كهرباء أو يعني أو محطة نفط بترول. وهذا هي طريقة العدو، هذا هو طريقة تفكيره أقصد. فلذلك لا غرابة بالنسبة لنا، لكن يؤكد لنا أيضا أنه بالمقابل الآخر هناك وجع، هناك خسائر، وهناك تراجع، تراجع كبير. وهذا التراجع أدى إلى أنه ودفع قيادات العدو الصهيوني إلى القول بأنه وجودنا هناك بلا سبب، وجنودنا يقتلون هناك كما يقتل البط في حقل الرماية، لا يوجد هناك سبب. والمزاعم التي يرفعها نتنياهو بأنه تنفيذ هذه العمليات إنما يأتي لتأمين بلدات الشمال كما يسميها، مستوطنات الشمال فلسطين المحتلة. فتحدث هذا القيادي العقيد الصهيوني في الاحتياط رونين كوهين، قال هناك طرق أخرى لتنفيذ ذلك، وأكد أنه يجب الانسحاب بدلا من أن ننتظر حتى يفرض علينا الواقع التراجع. واليوم تحت وطأة هذه الضربات إنما وتحت وطأة هذه الخسائر أيضا التي يمنوا بها يوميا، ذلك يدفعهم لأن يتراجعوا. وهناك سخط كبير في الداخل الصهيوني جراء كل سياسات مجرم الحرب نتنياهو، لأنه ينظر هناك الجمهور الصهيوني ينظروا إلى والأغلب ينظرون إلى تحركات وإلى سياسات نتنياهو على أنها إنما تأتي يعني أو ينفذها من أجل ما يأتي في إطار الحملة الانتخابية أو سياسة، يعني سياسة نتنياهو نفسه داخل الكيان، يعني بمعنى أنه لا مصلحة للمجتمع الصهيوني في هذه الحروب وفي هذه الجرائم خاصة. يعني فعموما في هذا الإطار هناك أيضا اعترافات أخرى، وهناك يعني ردود فعل كبيرة. ذكرنا الجانب يعني حزب الله وما جاء أيضا على لسان صنعاء في بيان وزارة الخارجية. هنا نبقى مع بيان قائد قوة أو تصريح قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاني، الذي حذر في هذا التصريح، حذر جنود الأعداء قائلا: غزة لديها طوفان أيضا، وإذا تحركتم وفقا لرغبات سياسيكم فستقعون في شراك الطوفان أو في شرك الطوفان. سنقول لكم ما جاء تحديدا في هذا التصريح بعد هذا الفاصل.

ما جعل لسان قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران كان له تصريح أيضا، قال يتحدث طبعا عن غزة ويتحدث أيضا وأشار إلى ما جاء في سياق أو ما قاله حزب الله. حذر قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد إسماعيل قاني جنود الأعداء قائلا: غزة لديها طوفان أيضا، وإذا تحركتم وفقا لرغبات سياسيكم فستقعون في شرك الطوفان. وأضاف: عندما قلنا إن حزب الله لديه مرصاد لم تكترثوا فوقعتم في مأزق. واختتم قاني رسالته بالقول: توخوا الحذر. في سياق متصل، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل قائد الكتيبة 52 في قوات العدو الصهيوني اسمه مقدم دور بن سمحون وثلاثة جنود آخرين إثر استهداف دبابة تابعة للكتيبة خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان. في الإطار ذاته أيضا أقر إعلام العدو بأن الجيش الإسرائيلي أو ما يسموه بالجيش، إحنا نسميه قوات غازية، الجيش يعني أنه جيش لدولة وباعتراف، أيوة، قوات الاحتلال الإسرائيلية أخفقت في احتلال مرتفعات على علي الطاهر في النبطية في جنوب لبنان، ويأتي ذلك في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان والبقاع رغم إعلان واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما يشمل جبهة لبنان، وعليه تواصل المقاومة التصدي للانتهاكات دفاعا عن لبنان وعلى لبنان وشعبه أيضا. على المقلب وعلى الجانب الفلسطيني، كانت فصائل المقاومة الفلسطينية قد أصدرت تصريحا صحفيا في وقت سابق حذرت فيه من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتأثير ذلك سلبا على المسار التفاوضي. لفت أيضا أو لفتت المقاومة إلى أن العدوان يأتي ضمن سياسة القتل والاغتيالات والمجازر والمذابح واستهداف رجال الشرطة الفلسطينية والحصار الظالم وتصاعد سياسة التجويع والضغط العسكري بهدف إبقاء قطاع غزة في حالة انهاك دائم. وعليه دعت الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف اطلاق النار الى الزام الاحتلال بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منه كافة. عموما الشاهد من هذا مستمعينا، العدو في كل الاتفاقات سواء من اقر بها ووقع او التي لم يعترف بها كما حصل في لبنان وسابقا وقع على اساس في غزة، لكن هل توقف في يعني عن اجرامه في غزة؟ لم يتوقف. طيلة الفترة الماضية ظل العدو الصهيوني يرتكب المجازر والجرائم يوميا، لا يمر يوم إلا ويرتقي عدد من الشهداء. لم تتوقف المدافع، لم تتوقف آلة القتل الإجرامية في غزة، في قطاع غزة بشكل عام لم تتوقف، بل على العكس في بعض الأماكن زادت، وفي بعض الأماكن حاول أن يتقدم عن ما سماه بالخط الأصفر الذي كان مرسوم سابقا. فالعدو يتقدم، ومن جهة أخرى في لبنان ارتكب كما اليوم أيضا المجازر والجرائم. كل المؤشرات تشير إلى أنه المقاومة هي الحل، ومواجهة العدو الصهيوني بالتوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى هي الحل وهي الضامن لنجاح سواء اتفاق أو لمواجهة العدو وإزالته واستئصاله بشكل عام.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

طيب، كان هناك تعليق فلسطيني ومباركة فلسطينية على لسان أبو عبيدة، ومن منا لا يعرف أبو عبيدة؟ أبو عبيدة الجديد بعد الأول الذي استشهد. اليوم وجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أبو عبيدة وجه التحية لسواعد مجاهدي حزب الله في لبنان قائلا إنهم كبدوا العدو الصهيوني خسائر فادحة ولا يزالون. وأكد أبو عبيدة أن تكبيد الاحتلال الخسائر يأتي في إطار التصدي البطولي للعدوان على لبنان وشعبه وسيادته، مشددا على أنه حق وواجب كفلته الشرائع كلها. وأضاف أبو عبيدة متحدث كتائب القسام أن العدو يحاول من خلال مواصلات جرائمه واحتلاله التعويض عن فشله في مختلف الساحات، مردفا أن الاحتلال يسعى جاهدا للفصل بين جبهات المقاومة، ولكن محاولاته كلها عبث إذ لم يجني منذ أكثر من عامين ونصف العام سوى الخيبة والانكسار. الجدير بالذكر مستمعينا أن الاحتلال الصهيوني واصل انتهاكاته في لبنان وبالأخص في جنوبه، رغم وقف إطلاق النار المعلن عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني، وعليه تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان تصديها لقوات الاحتلال، ولا سيما في منطقة التي ذكرناها أول، منطقة علي الطاهر، التي أكدت المقاومة أنها عصية على توغل العدو، وسيصدر المجاهدون فيها ملاحم كربلائية دفاعا عن بلدهم وعن شعبهم. وذكرنا أيضا في سياق ذلك كيف علق وكيف أقرت وسائل إعلام صهيونية وسائل إعلام عبرية كيف أقرت بفشل قواتهم يعني فشلها الكبير في احتلال هذه المرتفعات، تحديدا مرتفعات وتلال علي الطاهر في النبطية جنوبا. وأشارت ذات الوسائل العبرية إلى أن دبابات كثيرة أصيبت خلال الهجوم، وتجري عمليات إجلاء لجرحى من قواتهم على إطلاق صواريخ مضادة للدروع واستخدام المسيرات. هذه الخسائر اليوم التي يمنيوا بها في هذه المنطقة في جنوب لبنان هي جاءت بعد اعتراف العدو الصهيوني بوقوع ما سموه بالحدث الأمني الصعب جدا والسيء في جنوب لبنان. تحدثوا اليوم في وقت سابق وأسفر عن تدمير آليتين وإخلاء إصابات بالتزامن مع تصدي المقاومة الإسلامية لمحاولة تقدم إسرائيلية عند أطراف بلدة أو بلدة جنوبية في جنوب لبنان.

0: طيب في تعليق ايضا اعلامي لبناني في قناة الميادين عبد الرحمن عز الدين يتحدث عن تجهيز ان ايران تجهز للرد على استمرار العدوان على لبنان، ونقل لنا ما جاء في سياق وفي حديث ايضا احد الضيوف من طهران استضافهم في قناة الميادين وتحدثوا اليه بهذه التصريحات ان ايران وفق وعدها او على وعدها على مستوى مضيق هرمز وعلى مستوى الصواريخ ايضا فهي مجهزة للرد، والثأر ايضا لكل هذه الدماء ولكل الجرائم التي ارتكبت منذ صباح اليوم في لبنان. فاذا نسمع.
1: لمن يسأل كيف ستتصرف إيران في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان تحديدا على جنوبه في انتهاك فاضح لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أقول لكم التالي، وهذا ما قاله الأكاديمي والمحلل السياسي رضا صدر الحسيني للميادين، وهو عندما يتحدث عن هذا الموضوع يتحدث بناء على معلومات: في الفترة القصيرة المقبلة إذا لم تلتزم إسرائيل بوقف لإطلاق نار حقيقي في لبنان فإن الجمهورية الإسلامية في إيران ستعود لإغلاق مضيق هرمز وتجهز الصواريخ، لا بل الصواريخ جاهزة للإطلاق باتجاه المواقع الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، وسترمي هذه المذكرة في سلة المهملات إذا لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الشروط. هذا ما قاله لنا في مقابلة من طهران عبر شاشة الميادين.
0: نعم. سأضع لك إذن، وكما جاء على لسان وكما تشير أيضا كل التصريحات السابقة إلى أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي وأنها سترد بكل تأكيد، كما يعني ردت في أوقات سابقة وكما أثبتت الوقائع والأحداث والعمليات أنها عند مستوى هذا الوعد وعند مستوى التحذير، تحذيرها للعدو الصهيوني الذي واصل ارتكاب جرائمه بحق يعني المدنيين وبحق السكان وبحق الآمنين في جنوب لبنان. إيران تؤكد أكثر من مرة، ومحور المقاومة ككل يؤكد أن أو على مبدأ وحدة الساحات، وعلى أن العدو إذا ارتكب جرائم ومجازر في منطقة ما فإن الرد سيأتي حتما. فإذا ربما ستشهد الأوقات أو الساعات القادمة، ربما لأنه قال الفترة القريبة والأيام القريبة القصيرة القادمة، ربما ستشهد عمليات رد كبرى، الصواريخ مجهزة، مضيق باب أو مضيق هرمز سيعود مرة أخرى للإغلاق في وجه الملاحة استنكارا أو ردا على هذا الخرق. الاتفاق الإيراني أو التفاهم هي مذكرة تفاهم ولم يرتقي بعد إلى مستوى الاتفاق، هو مذكرة تفاهم فقط. هذه المذكرة شملت في فقرتها وفي بندها الأول وقف إطلاق النار في كل الجبهات بمن فيها، وذكرت لبنان حصرا في ذلك اليوم. ومع ارتكاب العدو الصهيوني هذه الجرائم وهذه المجازر وارتقاء عشرات الشهداء، ربما سنشهد ردا إيرانيا واسعا خلال الساعات القادمة ردا على هذه الجرائم، ونحن مع هذا الرد، ونحن مع يعني مع فكرة مواجهة التصعيد بالتصعيد ومواجهة تأديب أو تبني فكرة تأديب العدو، لأنه في حال ترك الحبل على الغارب كما يقال، في حال ترك المجال هكذا دون أي ردود فعل عملية واقعية ميدانية في الميدان بلغة الصاروخ وبلغة الطائرات المسيرة وبلغة القوة، في هذه الحالة العدو سيتمادى أكثر فأكثر. هكذا هو العدو الصهيوني وهذه هي عقليته الإجرامية.

فوق إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى. لا وهن، فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقا.

0: في المحور الآخر بجانب اليمني والمحور اليمني والعدوان على اليمن والحصار على اليمن الذي لا زال مستمر، وتعقيبا على ما جاء على لسان السيد القائد ودعوته، أيضا دعوته اليوم لدعوته خلال البيان في العام الهجري أو بمناسبة العام الهجري الجديد إلى تكاتف الجهود شعبيا ورسميا لرفع أو لكسر هذا الحصار، كما جاء على لسان رئيس الحكومة القائم بأعمال رئيس الحكومة، فقال المرحلة القادمة هي مرحلة كسر الحصار. في هذا الإطار شهدت اليوم العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات شهدت وقفات حاشدة عقب صلاة الجمعة تحت شعار يمن الأنصار في جهوزية واستنفار، تنديدا بالإساءات المتكررة للمقدسات، وتأكيد أيضا تأكيد على مبدأ أو على موضوع الجهوزية العالية والاستنفار لمواجهة أي تصعيد من جهة، والاستعداد لكل ما يوجه به قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والاستعداد لخوض معركة التحرر والاستقلال حتى تحقيق النصر. أكد المشاركون في كل الوقفات التي شهدتها يعني مختلف المحافظات اليمنية، لا أقول فقط على مستوى صنعاء، أكدوا جميعهم ثباتهم على الموقف الإيماني في مواجهة الطغاة والمستكبرين، وحملوا أيضا أو حملوا راية الجهاد ونصرة مقدسات وقضايا الأمة، مؤكدين استمرارهم في التعبئة والتحشيد استعدادا لأي طارئ. أوضح بيان الصادر عن الوقفات أنه وفي مناسبة الهجرة يستذكر الشعب اليمني عظيم نعمه أو عظيم نعمة الله عليه بهجرة خاتم الأنبياء إلى أجداده الأنصار في المدينة المنورة، والذين كانوا جديرين بشرف حمل الرسالة الإلهية وبأن يكونوا جيش الإسلام الأول الذي واجه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طواغيت ذلك العصر وإمبراطورية كفر ذلك الزمان. أشار البيان إلى أن الشعب اليمني اليوم المؤمن المجاهد شعب الحرية والعطاء اليوم يواصل أو يصل الماضي بالحاضر ويواصل مسيرة الأجداد تحت راية حفيد النبي المختار، ويعادي ويواجه طواغيت العصر وأئمة الكفر الأمريكان والصهاينة، ويبني نهضته وحضارته مهتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. البيان أكد على ثبات الموقف الواضح من أعداء الإسلام والمجتمع البشري اليهود والصهاينة وعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر، وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل الذين يجاهرون بعدائهم للإسلام والمسلمين. أدانا بيان الوقفات واستنكروا ما قام به عبد الصهيونية المجرم الكافر المهرج ترامب من إساءة لمكة المكرمة والكعبة المشرفة بيت الله الحرام، مستنكرا الصمت المخزي لشعوب الأمة العربية والإسلامية تجاه هذه الإساءة الشنيعة. والبيان بارك للجمهورية الإسلامية في إيران بما حققه الله لهم من نصر كبير على طاغوت الأرض والشيطان الأكبر الأمريكي والإسرائيلي، وأعلن أبناء صنعاء ومختلف المحافظات التعبئة والنفير العام واستعدادهم الكبير لتنفيذ كل ما توجه به القيادة نحو تحرير كامل الأراضي اليمنية من التواجد والاحتلال السعودي والإماراتي، وقطع كل الأيادي القذرة التي تحاصر الشعب اليمني وتنهب ثرواته وتعبث بمقدراته وتفاقم معاناته. إذن هذا هو الشعب اليمني بكل فئاته من مختلف المناطق على العهد وعلى الوعد، ومع السيد القائد في كل ما يأمر ويوجه به في كل المسارات وفي كل المحاور. والحديث هنا تحديدا حول ما يتعلق باستمرار الحصار والعدوان السعودي بإشراف أمريكي. خلال الأيام الماضية مستمعينا شهدنا أو خلال السنوات أيضا الماضية كلها شهدنا حالات فيها أشكال مختلفة من أشكال المعاناة، وشهدنا بالمقابل بالتزامن معها ناس من يطلع ويتحدث عن هذا الواقع الاقتصادي السيء نتيجة الحصار والعدوان، لكن الذين يتحدثون ولا يشيرون ويوجهون أصابع الاتهام إلى من يقف وراء إلى هذا الوضع، فهو يعني أو لا يتم النظر إليه باعتباره وبوصفه أيضا منتقد يريد الإصلاح، وإنما فيما يخدم العدو. نحن ننتقد أو نتحدث عن الجانب الاقتصادي الداخلي، وبالمقابل أيضا نشير إلى المتسبب الأول الذي حاصر ولا زال محاصر عمليا، ومن وجه بنقل البنك المركزي، بمن عطل وظائف البنك، وبمن جعل الإيرادات كلها تذهب إلى بنوكه. العدو السعودي هو عدونا الأول الذي يأتمر بإمرة الأمريكي، فعلينا إذن أن نوجه صابع الاتهام له، وعلينا أيضا أن تكون هذه المشاهد، مشاهد الحصار، مشاهد الجوع، مشاهد المعاناة، معاناة الشعب اليمني نتيجة الحصار، يفترض أن تكون هي الوقود لنندفع أكثر لمواجهة العدو السعودي، لندفع أكثر لأن نتكاتف ونصطف إلى جوار السيد القائد، ونأتمر بما يأمرنا بما يوجهنا السيد القائد به في إطار كسر الحصار، وأن ينعم الشعب اليمني بأرضه وبكل ثرواته دون من من أحد، ولا إحنا بحاجة أحد. فإذا هذا ما يفترض أن تكون كل تحركاتنا باتجاهه في مواجهة العدو السعودي. وإن شاء الله إن شاء الله تعالى قربت نهاية العدو، قربت نهاية الحصار، وحتما كما دائما نقولها الطائرات والصواريخ التي ناصرت إخواننا على بعد أكثر من 2000 كيلومتر هي قادرة على إسناد وعلى مناصرة نفسنا ومناصرة أبناء المحافظات الجنوبية الواقعة تحت وطأة الاحتلال والمرتزقة. فإذا العدو السعودي يبدو، وكما يتحدث الواقع وتبدو الصورة، أنه لم يرتدع ولم يعني يتعظ بما حصل لأسياده في البحر وفي البر، العدو الصهيوني والعدو الأمريكي. لذلك لابد أن نعيد إلى الأذهان، أن نعيد إلى الذاكرة، أن نعيد تلك الصورة وتلك المشاهد، مشاهد الـ يعني مشاهد الـ الاستهداف المطارات والأماكن الاستراتيجية تنورة، واستهداف أيضا مختلف منشآت أرامكو السعودية. ويتذكر العدو السعودي من ضربة واحدة وحينها قبل سنوات عدة، قبل أن نمتلك الآن الفرد الصوتي، قبل أن نطور سلاحنا وبات بحمد الله ما هو عليه اليوم، حينها استطعنا أن نوقف نصف الإنتاج، استطعنا حينها أن تكون ضرباتنا أثرت على أسعار النفط على العالم أجمع، في العالم أجمع. وبكل تأكيد من حينها اليوم ما قد حصلوش يعني طرق ووسائل يستغنوا بها عن النفط السعودي. نحاول العدو الأمريكي فعل ذلك، حاول كثيرا، لكن أيضا إحنا مستعدين أن نعيد تلك المشاهد، مستعدين أيضا أن نفعل كل شيء، والله العظيم مستعدين أن يعني ما عاد باقي يعني في مقابل أن نتحرر، في مقابل أن نحفظ وأن نحافظ على كل المكتسبات السابقة، وأن نحافظ على كل التضحيات السابقة بحيث لا تذهب هدرا. ضحينا ودفعنا من دمائنا ومن أرواحنا ومن من من من حياتنا والله ومن عمرنا، وما باقي إلا نقطف ثمرة هذا الصبر وهذا الانتصار، أو هذا الـ الـ الـ الـ الـ الانتصار باقي قطف الثمرة فقط. ولذلك قطف الثمرة هي باقي تكة قليلة، تكة في مواجهة العدو السعودي، وسيرضخ وسيعود صاغرا راكعا تحت أقدام الشعب اليمني هنا في العاصمة صنعاء.
1: سالتنا للعميل السعودي والعميل الإماراتي وغيرهم من العملاء في الداخل أو في الخارج،
2: نقول لهم والله أننا قد ملأنا قلوبنا غيظا وسخطا وعداء منكم، لن يزول هذا الغيظ إلا بزوالكم بإذن الله.
3: والله والذي رفع السماء بلا عمد أننا مشتاقون للقائكم.
2: نحن لكم بالمرصاد
4: ونحن جاهزون نكل بالعدو السعودي.
2: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر، لن ينفعك الإسرائيلي ولن ينفعك الأمريكي، نحن لك بالمرصاد.
5: فالإسرائيلي بنفسه لم يستطع أن يحمي الملاحة البحرية، فأنت تريد أن تحميها؟ لمن تحميها ومن من ستحميها؟ تحميها للعدو الصهيوني؟ هذا يحرم عليك.
4: قل للسعودية بأننا سنضربها كما نضرب إسرائيل، وندمرها كما ندمر إسرائيل، ونجعلها عبرة لمن اعتبر.
3: الشعب والله لا يدخل يتعصم دعا،
6: سينال العقاب من الشعب اليمني والجيش اليمني.
4: نحن أبناء اليمن سندخل إلى عقد دارك ودار أبيك وجدك بإذن الله سبحانه وتعالى.
7: صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعملي في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا.

0: تأكيدا على الوعي الراسخ واليقظة العالية ورفع الجهوزية الكاملة في مواجهة قوى العدوان والاستكبار ومخططاتهم، شهدت عموم مديريات صنعاء العاصمة والمحافظة خروجا حاشدا في وقفات شعبية في مديريات معين والثورة وشعوب وبني الحارث وآزال. خرج المواطنون عقب أدائهم لصلاة الجمعة أمام عشرات المساجد والجوامع في وقفات شعبية، أعلنوا خلالها التعبئة العامة والنفير العام واستعدادهم الكبير لكل ما توجه به القيادة نحو تحرير كامل الأراضي اليمنية والتحرر من الاحتلال والحصار. إلى ذلك شهدت مديريات صنعاء القديمة والتحرير والسبعين والصافية والوحدة خروجا شعبيا واسعا أمام عشرات المساجد والجوامع عقب أدائهم لصلاة الجمعة، أكدوا خلالها ثباتهم على الموقف الواضح من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري من اليهود الصهاينة والغرب الكافر، معبرين عن إدانتهم واستنكارهم للإساءة الأمريكية بحق الكعبة المشرفة. وفي محافظة صنعاء شهدت مديرياتها خروجا شعبيا واسعا في عشرات القرى والعزل بمديريات بني حشيش ومناخة وصعفان وهمدان والحصن بخولان والحيمة الداخلية والحيمة الخارجية وسنحان وصنعاء الجديدة وبني مطر. خرجوا في عشرات الوقفات التي نظموها أمام عشرات المساجد والجوامع عقب أدائهم لصلاة الجمعة، باركوا خلالها انتصار الجمهورية الإسلامية في إيران على الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل، معلنين جاهزيتهم العالية لمواجهة أي تصعيد لإسناد محور الجهاد والقدس. سمير المترب، المسيرة، صنعاء.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

0: إذن الشعب اليمني، كل الشعب في كل المحافظات اليمنية يعلنون استعدادهم أولا التعبئة أو النفير العام، واستعدادهم الكبير لتنفيذ كل ما توجه به القيادة ممثلة بالسيد القائد يحفظه الله نحو تحرير كامل الأراضي اليمنية من التواجد والاحتلال السعودي والإماراتي، وقطع كل الأيادي القذرة التي تحاصر الشعب اليمني وتنهب ثرواته وتعبث بمقدراته وتفاقم معاناته. نستقبل مشاركاتكم مستمعينا الأكارم على 772-882-0888. مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أولا نوصل تحياتنا للجيشنا العظيم والبطل، ونقول له باب المندب والبحر الأحمر أول قبل كل شيء، حصار بالحصار.
0: نعم.
1: ونقول لا للحصار بعد اليوم بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: نقول للسيد القائد نحن مفوض لك يا قائدي، افعل ما شئت، نحن مفوضين لك، أولا من الموت البطيء.
0: صحيح.
1: ونقول للمتزقين هذا بيقولون أي ضربونا أي زري ما يفعلوا زري ما يفعلوا، كلما بشعبهم من الأمريكي والصهيوني.
0: صحيح.
1: لم نخشاهم ولا نخافهم، وبإذن الله من نصر إلى نصر بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك.
1: حياتي لكم.
0: شكرا، في أمان الله.

0: إذن هذه مشاركة من شيخنا صالح الجيد. أهلا وسهلا.
1: مساكم الله بالخير، مساء النصر عليك وعلى المخرج وعلى كل المستمعين والمشاركين.
0: أهلا وسهلا بك، مساء النصر للجميع إن شاء الله.
1: وجمعتكم مباركة يا سيدي، عليك وعلى السيد القائل سلام الله عليك.

0: جانا خمول، جانا يعني ما تقول نحاس نحسنا، ما فيش يعني ما تقول تموم من اجل مصحاه ومن اجل فوق العدو فوقه. سمع الاخوات يعني من عليهم القرار السيد القائد سلام الله عليه لا يحبنا ان احنا نؤمر ما يؤمر على الظالم ولا على اي يعني من القيادات سلام الله عليهم، ولكن عليهم ان يأمروا الجيش جاهز والقبائل جاهزه والشعب اليمني من اجل يصحى. الشعب اليمني يا اخي داري ان حقنا الرواتب وداري ان يملك البنك عدن ومن حاصرها ومن حاصر البر والبحر والجو بالنسبه للمطار تمام، هو السعودي والامريكي والاسرائيلي لماذا نبكيهم يسرحوا ويمرحوا ومطار دبي ومطار الرياض يعني في راحه وفي يعني فتح من امره واحنا مقيم علينا؟
1: نعم
0: لا يوقف هذا مطارات حتى هؤلاء المنبطحين الخليجيين وكذلك حتى يعني اسرائيل سلام الله على السيد القائد وسلام الله على المشير الرفض شعبي المكتاب وسلام الله على من عليهم القرار احنا في القبيل عن يمشي الشاهدين
1: ونعم بكم.
0: الأمانة لا يدوانوا الناس يعني تعبوا وسلام الله على شعراءنا ومنهم عبد الله العنوة وكل الأوفياء وكل المسلمين والمشاركين وتقبلوا تحياتي في الأخير العميد الشيخ صالح الجيد.
1: شكرا لك
0: الرسمي والجميل على يمنه وتصبحون على خير يا أخي
1: وأنتم من أهل الخير والنصر إن شاء الله. شكرا في أمان.

0: إذن هذه المكالمة. مرحبا،
1: مساك الله بالخير يا
0: سيدي. مساكم الله بالخير والنصر إن شاء الله. لو سهلا
1: سلام الله عليك. الشيخ صالح الجيد بيتحدث والبث قطع. بلغت تحياتي من الشاعر أبو عبد الله الحنوت،
0: وجه لك تحية طبعا.
1: قلت نصر صنعاء بارقه برق وبيرق النص الرفرف بيرقه معاه فلسطين شعبنا انطلق عيش المثلة بالطبق طارقه. قال لأجل الأخصام تجهز الفلق معاه فيلق القدس للتحب فيلق الشعب اللي من معاه فلسطين يقدم الدفق لأجل تحرير وسا دافقة بعد دافقة وصرخة شعار الموت دقت الأرض دق وندق دبر الحرب نحبه ونعشقه. قالوا محور القدس بالنصر حق نصرنا بالله في كل ميادين نحققه في كل جولة صواريخ أنا أدق على كل الأهداف ضربات تام دققة ودخول إسرائيل كل ساعة إلى النفق وابن اليهود يذوق الموت وينشقه البحر الأحمر وصاعر الغرق من تحت تام دوجة ونغرقه. قالوا ويدخلون زمان الكافر الغرق وباقينا من دب علينا نغلق يا رجال البحرية فكوا الغرم بوحلق ومن تعدى بحرنا بالمسيرات تلحق باقي هالعمالات ودنك مجهز لهم قاضي ومحكمة ومشنقة قولوا لهم لا يتأخروا شتك قبل أن ترجع جثث مفحمة مصندقة حساب يتحاسب وبحاضر وكل ما سرق ما لهم بالخيانات من أخطار حاضر ونسابقة عقاب لازم على كل من فسق واصبح مجند معاد دول ظالمة وبارسك وظهر طلع حرر حول الملاعين والسرق لابد ما نقطع يد كل سارقة ما عاد في صورنا لهم لا رحمة ولا الشوق دي بعض في لوضة اليمن كيف الشوق قطح الله وش كل خائن ومرتزك في اعتقر ترامب ربه ورازق ومن تولي غرب شر ما خلق وعوذ بالله المخلوق تعدى حتى خالق يا سيدي يا خير من صدق رجالك معك في الروح والدم صادقة رجالك معك في الروح والدم صادقة وتوفان لك ساتران أولا نسك كل مؤمن حر شل بندقهم كل مؤمن حر شل بندقهم سلام تقهك الكريم
0: صح لا لسانك. شكرا لك، شكرا على هذه القصيدة البديعة. لك التحية في أمانة.

0: اخوك لما مرحبا.
1: الله مساك بالخير يا اخي احمد.
0: اهلا وسهلا.
1: قاعد عمك حق عاطف.
0: يا مرحبا بك، تفضل.
1: الله يحفظك ويحفظك يا سيدي القائد ويطول بعمرك، واحنا مسؤوليك صغيرنا وكبيرنا مع القوات المسلحه، الله يحفظهم ويطول اعمارهم ويرد من حديد يا قوات المسلحه على العدو الامريكي والاسرائيلي وداعشهم وداعشهم، والتحيه لايران والعزه والاسلام والكرامه ولبنان والعراق، ونقول الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود،
0: شكرا. شكرا لك، في امان الله.

طيب نقرأ الرسائل والمشاركات التي شاركتنا بها اليوم في هذه الفترة المسائية. في سؤال يعني على برنامج فتاوى متى يبث؟ متى يا أستاذ محمد؟ الساعة 7:30 صح؟ أو الساعة كم برنامج فتاوى؟ 7:30 كل جمعة مساء، كل جمعة الساعة 7:30. رسالة أيضا، نحن سيف وبندق السيد القائد فقط يأشر، وسوف نتحول إلى صواريخ نحرق هذه الأسرة الظالمة ونستعيد اليمن الكبير بمن فيها نجران وعسير قده يعني نحن باغرين فيما معناه يعني. نعم، إلى نهاية الرسالة. حامد جعمل تحية لك، شكرا جزيلا. أيضا هذه الرسالة نشكر شيخ نعيم قاسم الذي يردع الكيان الصهيوني، والسيد عبد الملك قال ايش؟ طيب المرسل طبعا وجه في الاخير لابو عبد الله العنوة ومحمد الغيلي صادق الزماني عمران حبر الضليمة، شكرا لك. طيب ايضا هذه رسالة ومشاركة، العملية التي قام بها الكيان الاسرائيلي يومنا هذا على الشعب اللبناني هي نتيجة هزيمة واوجاع داخل صفوفهم ونتيجة عن تخبط في أوراقهم الزائفة، وكان سبب تلك الهزائم والتخبط في الأوراق هي الضربات الموجعة التي تلقاها من الشعب الإيراني ومن محور المقاومة سواء كان في لبنان أو في غزة أو في سوريا، وعلى رأسهم الشعب الإيمان والحكمة. الآن مهما طرب أو قصف العدو الإسرائيلي فإن رجال الله مستعدة لمواجهته حتى يكون تحرير كل شبر من الأراضي المحتلة. لن نخضع، لن نخنع، لن نستسلم مهما كانت مراحل الصعاب. حجة أسلم أبو بشار المؤيد، أحسنت يا أبو بشار، شكرا لك على هذه الرسالة.

طيب من الرسائل أيضا التي وصلتنا اليوم، محمد حسين من مديرية التعزية قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية، اليمن صامد مثل الجبال، إحنا اليمنيين بترول ونار في وجه أمريكا وإسرائيل وكل خائن. طيب في رسالة أيضا قال: مساء الخير، أقول عبر إذاعة أفاق الحبيبة أشكر الحشود التي توافدت في عرسه. قال ما شاء الله، دام الله سرور عموما، وتحية أيضا لكل من حضر عرسك. رسالة أيضا يبدو قصيدة: مساء الخير، هذا زامل عاد باقي، شخص منكم يخجل يأكل حكام العرب والعقال، ومن تخاذل فالقضية يخضر، رحال يا دنيا مع الله رحال، ومن فسل في دعم غزة يفسل، شعب اليمن وصال غزة وصال بالله وحده والكتاب المنزل، من وثق بالله خاض الأحوال، معنا قيادة دائما. ايش دائما؟ ايش تتمل الى نهاية الرسالة. عموما قال: جاهز يخوض الحرب ضد الدجال، وسلامتكم ابو رعد الاسعدي، جبهة تعز وزامل اشرف قبيلة.

طيب أختم هذه الفترة مستمعينا بقراءة أبرز التصريحات وآخر المستجدات ما جاء على لسان مصدر طبي لبناني. 65 شهيدا و15 مفقودا و60 جريح نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على قرى وبلدات منطقة نبطية جنوب لبنان اليوم. مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن الرضائي قال جبهة المقاومة تدافع عن جميع دول المنطقة لا سيما الدول المجاورة لفلسطين. اللواء الرضائي قال لولا جبهة المقاومة لكانت الدول المجاورة لفلسطين قد وقعت تحت احتلال الكيان الصهيوني. اللواء الرضائي أيضا وهو مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران قال إن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربة لأحدث التكنولوجيا الأمريكية وأكثرها تطورا، وقال يجب تثبيت حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. هنا أيضا مصدر لبناني قال مصرع وجرح أفراد قوة صهيونية أثناء محاولتها التوغل على إلى منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان. طبعا هذه محاولة جديدة. رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي قال عدم التزام أمريكا بالبند الأول من مذكرة التفاهم يظهر أنها تفتقر إلى الرغبة في كسب ثقة الشعب الإيراني. وقال عزيزي استمرار هذا الوضع سيكلف أمريكا ثمنا باهظا، أوله رد ذكي ورادع على خرق بنود مذكرة التفاهم ونحن ما زلنا ثابتين على موقفنا. وكانت هناك أيضا تصريحات لمتحدث وزير الخارجية الإيراني في تفاصيل ومواضيع أخرى. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الفترة المسائية عبر أثير إذاعة آفاق FM. نلقاكم بمشيئة الله على خير في قادم الفترات والبرامج عبر ذات الأثير. شكرا لكرم المتابعة، تقبلوا في الختام محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني وهي كذلك من المنفذ المخرج لهذه الفترة على الهواء مباشرة العزيز محمد الديلمي. في أمان الله.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: وأنت منتصر أيضا عندما تصبح شهيدا في سبيل الله. أنت منتصر أيضا، أنت عملت ما عليك أن تعمله، فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. يرى المؤمنون بعضهم صرع في ميادين الجهاد كما حصل في يوم أحد. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رأى حمزة سريعا وصرع كثير من المجاهدين، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدا. لو كانت تلك خسارة أن يفقد أشخاص مهمين كحمزة، لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها. ولابد في هذه المسيرة أن يصبر شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
4: مالك بتحاكي روحك؟
3: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
4: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما يؤمن؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: رجل لا يأمن جاره بوائقه.
1: قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
3: الليل، الليل هو ما يعقب النهار من الظلام، وهو من غروب الشمس إلى طلوعها أو إلى طلوع الفجر الكاذب، وتجمع مفردة الليل على ليال وليائل. ومفردة الليل قد وردت في سياقات عدة في القرآن الكريم، منها كونه نعمة من الله سخرها لنا، قال تعالى:
4: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار.
3: ومن سياق مفردة الليل أيضا أن جعل الله عز وجل جزءا منه وقت ذكر وعبادة، قال تعالى:
4: قم الليل إلا قليلا.
3: وللليل فوائد عظيمة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، فمنها أنه جعل الليل سكنا ولباسا، والنوم فيه سباتا لنرتاح بعد العناء والتعب، قال تعالى:

وقد أخبر الله عز وجل إن المنتفعين بآية الليل والنهار هم المتقون لا غيرهم، قال تعالى: إن

واختلاف الليل والنهار هو أن كل واحد يخلف الآخر على الاستمرار بنظام محكم محدد حتى لا يطول أحدهما، بحيث يختل نظام الخلق أو يكسر كذلك. فعندما نتأمل في كتاب الله عز وجل نجد أن القرآن مليء بالآيات التي حثت على التفكر والتدبر في آية الليل والنظر فيها بعين البصيرة والبصر، لتقود المرأة إلى تقوية إيمانه بالله تعالى وشكر نعمته.

0: ورب ساع فيما يضره. الإنسان عندما يسعى عمليا لتحقيق هدف معين أو من أجل غرض معين، سواء على مستوى أموره الشخصية أو في إطار مسؤولية عملية أو في إطار قضية معينة، عليه أن يكون سعيه مبنيا على فهم صحيح ومعرفة صحيحة على مستوى الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه والأمر الذي يريد أن ينجزه. هل هو صحيح بمعيار الحق؟ هل هو حق بمعيار الصحة؟ هل هو صحيح بالنظر إلى الطريقة والأسلوب؟ هل هي صحيحة؟ هذا أمر مهم. لا يكفي أن يتجه الإنسان في سعيه العملي بأي طريقة بأي شكل لتحقيق أي موضوع أو أي أمر دون النظر فيه هو، ودون النظر في الوسيلة العملية، في الطريقة العملية التي يعتمد عليها. وإلا فقد يسعى الإنسان بجد ويبذل جهدا عمليا للوصول إلى شيء أو لإنجاز شيء أو لتحقيق شيء هو يضره، ليس في مصلحته، إما لأنه من الباطل أو لأنه التبس عليه الأمر وليس مصلحة له كغرض من شؤونه الشخصية أو من أموره في الحياة. إذا لم يدرس الأمور ببصيرة، بحكمة، بفهم صحيح، إذا لم ينظر للأمور في مقدماتها الصحيحة وفي وسائلها الصحيحة وفي طريقتها السليمة والحكيمة، فقد يتصرف وقد يسعى لتحقيق ما يضره، أو تكون الطريقة نفسها طريقة تضر بك وتفشلك أو تحملك أعباء لا ضرورة لها ولا حاجة لها، ويمكن الوصول إلى تحقيق الهدف بدونها. فالسعي العملي لا ينبغي أن يكون مجردا من الفهم الصحيح والمعرفة الصحيحة والبصيرة فيما تسعى لتحقيقه. البصيرة تجاهه هو، هل هو شيء صحيح؟ هل هو مفيد لك إذا كان لغرض شخصي مثلا؟ هل هو بالشكل الذي يستحق منك أن تبذل من أجله المجهود العملي؟ هل أن تحفز الإنسان حالة الرغبة والتي ليست مبنية على تدقيق أو معرفة صحيحة، فينطلق باندفاعة كبيرة إلى موضوع معين هو ضار له أو مفسد له أو خطر عليه أو شر له، أو كما قلنا في الطريقة والأسلوب كذلك ولو كان الموضوع في أصله مناسبا. فميزة السعي العملي والجد العملي لوحدها لا تكفي، يكون الإنسان عمليا فقط كيفما كان، ولو بطريقة عشوائية، ولو لتحقيق أشياء لا يتأكد هل هي مناسبة صحيحة مفيدة بحسب ما يتعلق بها. الإنسان قد يسعى لأمور شخصية مباحة له مثلا، لكن قد يغلط فيها لا يصل إلى ما يفيده ما يؤمله، لأنه لم يبني الأمور على معرفة صحيحة ومقدمات صحيحة، أو قد تكون في أمور أكبر وأشمل من أموره الشخصية، قضايا مهمة أو مسؤولية عملية تستدعي كذلك أن يتحرك الإنسان عمليا ببصيرة ووعي وفهم ومقدمات صحيحة وطريقة عملية سليمة بالممكن. ورب ساع فيما يضره.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرب عن خالص الشكر والتقدير للبلاد، فللقوات المسلحة، فللقائد الحكيم العزيز القوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، فكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل، فللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة، فالكيان الصهيوني صفاء الأطفال فحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
3: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
2: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المبخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نست إلا من عند الله العزيز الحكيم.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

إن الإجرام الصهيوني الأمريكي لن يخلد الكيان الموعود حتما بالزوال في كتب الله في التوراة والقرآن، وبنهاية طغيانه بالسقوط وحتمية الوعيد الإلهي الصريح في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن على شعوب أمتنا الإسلامية أن تثق بالله تبارك وتعالى، وأن تأخذ بأسباب نصره، وأن تزيدها التضحيات عزما وثباتا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

0: مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: الهجرة النبوية.
11: يا الله لك الحمد فوالها وتعالها.
3: تستمعون الآن لبرنامج يطلع.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، مرحبا بكم وحياكم الله إلى هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة، صوت المزارعين، صوت التنمية الشاملة لبلدنا الحبيب وأرضنا الطيبة المباركة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة يا مستمعينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، في كل ربوع اليمن الغالي، في هذه البلدة الطيبة المباركة، في الجبال، في الوديان، في السهول، في الهضاب، في شمالها وشرقها وجنوبها وغربها. تحية لكم جميعا وأهلا بكم إلى عالم الزراعة.

0: يا ليت والبحر زوم وقاع قهران من وجه واحدة.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوم، وزرع أرضك تجد في كل شبر مائدة.
0: متى وكيف يا أخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على أرضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي.

إذن مستمعينا الكرام وشعبنا اليمني العزيز، كل المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج، اليمن يمضي بخطى واثقة بإذن الله تعالى، مستعينا بالله متوكلا عليه نحو الاكتفاء الذاتي رغم كل العراقيل والصعوبات والوضع المرير الذي صنعه العدوان الخبيث والحصار اللعين على بلادنا الذي نفذته أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وآل سعود والنظام الإماراتي وكل من خدمهم وشارك في هذا الحصار على شعبنا اليمني المتطلع إلى الحرية وإلى العيش بحياة كريمة. سوف يكسر هذا الحصار وسوف نكتفي ذاتيا بإذن الله بما تنتجه أرضنا بسواعد الرجال المزارعين والمزارعات والفلاحين والصيادين والتنمويين وفرسان التنمية وكل من يعمل في هذا الميدان العظيم المهم، حتى نكتفي وحتى نعيش بحياة كريمة مستغنين ومستكفين بإذن الله تعالى بما أنعم الله علينا وعلى بلدنا من خيرات ونعم وفضائل. إذن أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج يد تزرع.

0: مستمعينا الكرام، التفاح ثمرة مباركة وفاكهة جميلة، ويعني تزرع في اليمن وتنتج في اليمن في عدد من المحافظات، في محافظات أيضا يكون هناك تركيز بشكل أكبر وزراعة وإنتاج بشكل كثيف، وهذا المنتج لجودته وجمال يعني مذاقه وروعته أيضا يصدر إلى الخارج، لا يقتصر إنتاج التفاح وتوزيعه في السوق اليمنية فقط، بل يتم تصديره إلى عملاء وإلى زبائن في الخارج وإلى مستهلكين في خارج اليمن، لأن هذا التفاح وهذا المنتج فرض نفسه بهذه الجودة العالية التي يتمتع بها. اليوم هنتكلم عن التفاح، محصول التفاح من كل النواحي، من الناحية الاقتصادية والغذائية والظروف وكيف يزرع، أين يعني المواعيد التي يتم زراعته فيها، أبرز أصناف التفاح التي تنتج في اليمن، تمام، ونتكلم عن النوع السكري الذي الآن بدأ يدخل في السوق، نقارن بين المنتج المحلي والمنتج الخارجي، لأنه بيجي أحيانا كان في فترة معينة بيجي منتج خارجي تقريبا تفاح إيراني، وفي كان به هذاك التفاح الأحمر تقريبا أمريكا ومش عارف إيش. هنتكلم عن هذه الجزئيات كلها وهذه المحاور مع ضيفنا المهندس سعد خليل، مختص إرشاد الفواكه بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية. طيب الله أوقاتك مهندس، وأهلا وسهلا.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: حياكم الله مهندس. إذا ما بدأنا نتكلم عن أهمية محصول التفاح اقتصاديا للمزارع والاقتصاد الوطني بشكل عام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
0: اللهم صل على وآله.
1: بالنسبة للتفاح فله أهمية اقتصادية للمزارعين وكذلك للاقتصاد الوطني بشكل عام. فالتفاح يعتبر من أهم المحاصيل الفاكهة النقدية التي تؤدي إلى زيادة دخل المزارع، حيث تساهم في دخل في زيادة دخل في تحسين دخل المزارع من الناحية الاقتصادية، حيث يعتبر عائدا ماليا مربحا مجديا للمزارعين. كذلك يعتبر من يساهم في عملية الاقتصاد الوطني من حيث تخفيف فاتورة الاستيراد للاستيراد الخارجي،
0: نعم،
1: وتعزيز المنتج المحلي. كذلك التفاح يعتبر مجدي اقتصاديا، حيث يحصل المزارع على أرباح قد تصل إلى مثلا في الهكتار الواحد إلى 10 أضناء، تبلغ بمقدار حوالي 5 مليون ريال يمني للمزارع في في في المساحة الهكتار. كذلك من الأهمية الاقتصادية للتفاح حيث يوفر فرص عمل للعاملين في سلسلة القيمة للتفاح، وخاصة في العمليات التسويقية، التعبئة والتخزين والنقل والتدريج والفرز والعمليات التسويقية لاستغلاله في العمالة والفرص العمل.
0: نعم جميل. يعني إذن هو منتج يعني له جدوى اقتصادية كبيرة بما تحدثت عنها أنت في سلسلة القيمة كاملة، وسواء بالمنتج الخام هذا المستهلك بشكل مباشر أو حتى في الصناعات التحويلية، يعني مربيات ونكهات وعصائر معلبة ومجفف أو أي شيء.
1: نعم.
0: طيب حدثنا يا مهندس عن الظروف البيئية المناسبة لنجاح زراعة التفاح. هل التفاح يحتاج جو معين، مناخ معين، أو أنه ممكن يزرع في أي محافظة أو في أي جو؟
1: التفاح يعتبر المناخ المناسب له هي المناطق المعتدلة المائلة للبرودة، خاصة المناطق المرتفعة.
0: نعم.
1: حيث يتراوح ما بين 300 إلى 800 ساعة حسب الصنف المزروع في هذه المناطق. بالنسبة للتربة يفضل التربة العميقة الخصبة ذات القوام المتوسط، يعني طينية مخلوطة برملية. وهذه أفضل الترب التي تزرع فيها محصول التفاح. بالنسبة للمناطق التي يحبها التفاح فيها زراعة هي المناطق المرتفعة على ما قلت سابقا التي ترتفع خاصة المناطق التي ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 1800 متر.
0: نعم
1: نعم
0: جميل. يعني كلها مرتفعات في المناطق المنخفضة والحارة لا يمكن زراعتها.
1: أيوة يعني لا يمكن لكن مشوا بالشكل المطلوب في هذه المناطق.
0: طيب أين تتركز إذن زراعة التفاح في اليمن وما أبرز المحافظات المنتجة؟
1: تتركز محصول التفاح زراعته في المناطق المرتفعة في المناطق المرتفعات الشمالية وجزء من المناطق الوسطى. أبرز المحافظات التي تتركز فيها زراعة محصول التفاح والتي أكثرها زراعة هي محافظة صعدة، كذلك في محافظة عمران وفي محافظة صنعاء خاصة في مديرية همدان وبعض مناطق المحويت ومارب.
0: نعم بس أكثر محافظة إنتاجا
1: في محافظة صعدة
0: هي صعدة
1: وهي التي تعزز فيها الإنتاج غزير خلال أو مدار السنة كامل.
0: طيب ما هي مواعيد زراعة التفاح يا مهندس ومراحل نموه من التشتيل حتى الحصاد؟
1: بالنسبة لمواعيد زراعة التفاح تزرع الشتلات عادة في فصل الشتاء يعني خلال شهري يناير وفبراير أثناء دور السكون. المراحل التي تبدأ بالتشتيل في المشاتل ثم النقل للحقل المستديم بعد التشتيل. كذلك بعد الحقل المستديم يتم مرحلة النمو الخضري وكذلك مرحلة الإزهار وبعد ذلك مرحلة عقد الثمار ويليها أصولا إلى النضج والحصاد.
0: جميل. طيب الآن مهندس حدثنا عن أصناف التفاح المزروعة في اليمن ومميزات كل صنف، الآن اللي في السوق كم عدد الأصناف؟ يعني
1: بالنسبة للأصناف الحالية وأكثر زراعة في الأصناف الحالية هي صنف آنا الذي هو أكثر زراعة وأكثر انتشارا الآن في محافظة صعدة وفي بقية المحافظات، وكذلك صنف يسمى بصنف دورست غولدن الذي يتميز باللون الأصفر ذات الطعم السكري. والأصناف المحلية اللي هو الصنف البلدي أو ما يسمى بالصنف الزجاجي في محافظة صعدة. وهذه الأصناف أكثر زراعة في هذه في محافظة صعدة وفي بقية المحافظات ويتم زراعتها الآن. بالنسبة للمميزات هي لها مميزات أنها مائلة للبرودة يعني تتميز في البيئة أو تنتج زراعتها في البيئة المائلة للبرودة المعتدلة، وكذلك أنها لها أكثر إنتاجية وكذلك فالمناطق المرتفعة الشمالية يعني تميز بها هذه الأصناف.
0: جميل. طيب حدثنا عن الصنف السكري اللي تم إدخاله إلى محافظة صعدة في الفترة الأخيرة.
1: بالنسبة للصنف السكري وهو الصنف التي تم إدخاله في هذه الفترات السنتين هذا الماضية وتم إدخاله أولا مع في مكتب الزراعة بمحافظة صعدة وكذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبحوث حيث تم زراعة أكثر من 1800 شتلة في مشتل مكتب الزراعة ولثمانية أصناف.
0: نعم.
1: من هذا الصنف السكري وتم نجاحات هذه الأصناف الثمانية داخل المشتل وتم تشتيل أكثر من 200,000 شتلة لتوزيعها للمزارعين في هذه في منطقة في محافظة صعدة. وهذا الصنف يعتبر من الأصناف المجدية اقتصاديا حيث له مميزات كبيرة حيث أنه من المميزات الأهم أنه يتميز بطعم سكري وطعم سكري شديد وأحجامه متناسبة وكذلك شكله جذاب ومرغوب لدى المستهلكين وله قدرة فترة أو فترة تخزيني طويلة أكثر من الأصناف المحلية
0: ما شاء الله.
1: وكذلك من مميزاته أنها مقاوم والقشرة حقه يعني مقاومة للتخزين والنقل والتدريج والتوزيع والتبريد وما يتأثرش مثل الأصناف المحلية المزروعة الآن.
0: طيب الآن هو يتواجد في السوق؟
1: لا موجود في السوق.
0: هو موجود؟
1: نعم موجود في السوق
0: لأول مرة أو قد تم تزويقه؟
1: يعني هو تم زراعته قبل 3 سنوات.
0: هذا جديد يعني؟
1: أيوة. وهذا الصنف يتم حصول على ثمره بعد 2 سنين، يعني يتم زراعته من بعد 2 سنين، يعني هذا السنة الذي أكثر تواجدا في السوق.
0: طيب هو لونه بيكون أصفر زي ما أنا شفت صور في مواقع التواصل، مش متأكد يعني من
1: لا 3 ألوان. هو على ما قلت لك إنه به 8 أصناف، بالصنف أخضر وصنف أحمر وصنف أصفر. وهذه الأصناف في من هذه 8 الأصناف التي تم زراعتها وفحصها في مكتب الزراعة في محافظة صعدة، وإن شاء الله تم توزيع للمزارعين، واليوم تم زراعتها في محافظة صنعاء
0: ما شاء الله،
1: وفي بعض الجمعيات في محافظة ذمار وفي محافظة، يعني نسقوا مع مكتب الزراعة من بدايتي وذا الحين بيتم توزيع عبر المحافظات والجمعيات.
0: طيب جميل جدا، يعني في إقبال على زراعته. وهو ذو جدوى مهمة يعني من ناحية التحمل مع الظروف البيئية، أيضا كذلك المذاق أشكاله.
1: نعم.
0: الطعم إلى آخره. طيب ممكن يا مهندس تحدثنا عن التطعيم في التفاح، ما أبرز الطرق المستخدمة للتطعيم؟
1: بالنسبة للتطعيم في التفاح، والتطعيم في التفاح مهم جدا. يستخدم التطعيم لإكثار الأصناف المرغوبة التي هي على أصول قوية ومقاومة للأمراض مثل الصنف السكري. وأبرز الطرق وأكثر الطرق في عملية التطعيم، تتم عملية التطعيم بالعين أو التطعيم بالعين في الصيف والتطعيم بالقلم في فصل الشتاء.
0: هذه طرق التطعيم.
1: نعم.
0: طيب المسافة الزراعية المناسبة بين الأشجار؟
1: بالنسبة للمسافات الزراعية هي تعتمد على الأصل المستخدم في الزراعة من أصناف التفاح. مثلا الشائع وهو الأكثر وهو المناسب أن تكون المسافات ما بين الشتلة والشتلة أو الشجرة ما بين 4×4 متر أو 5×5، وقد تصل في بعض الأصناف إلى 2×4 متر.
0: نعم. طيب ماذا عن التسميد يا مهندس؟ التسميد لشجرة التفاح، أهميته، نوع الأسمدة اللي بتحتاجها الشجرة، وأي حين بيتم التسميد؟
1: بالنسبة لعملية التسميد هي مهمة. وهذه مهمة للمزارع، وتعتمد عملية الأسمدة في الأسمدة العضوية أو السماد البلدي، حيث يضاف السماد البلدي في فصل الشتاء لتحسين خواص التربة فترة السكون. كذلك الأسمدة الكيماوية تحتاج التفاح لعناصر الNPK الذي هي متكونة من نيتروجين ونيتروجين للنمو الخضري والفوسفور للجذور، وكذلك الفوسفور للجذور والإزهار، وكذلك البوتاسيوم يستخدم لجودة الثمار وكبر حجمها.
0: نعم.
1: وتضاف على دفعات، يعني قبل الإزهار وأثناء عقد الثمار بشكل مناسب.
0: طيب أهمية التقليم، وما هي الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المزارعون؟
1: بالنسبة لعملية التقليم، عملية التقليم لها أهمية كبيرة، فهي لها أهمية أولا في تنظيم الحمل وتنظيم الحمل للثمار في المحصول نفسه، كذلك تجديد الأشجار ونموها ونمو أفرع قوية داخل الشجرة. كذلك لها أهمية للسماح للضوء وأشعة الشمس للدخول داخل الشجرة للقضاء على الأمراض والأتربة والحشرات التي تصيب شجرة التفاح. أما الأخطاء الذي يستخدمها بعض المزارعين هي التقليم الجائر، وهذه مشكلة كبيرة في تقليم الجائر، لأنه يتسبب في عملية نمو الثمار أو تقليل الحمل في المحصول نفسه أو إهمال التقليم أساسا. بعض المزارعين لا يتم عمل التقليم إلا بشكل قليل جدا، مش هو التقليم المناسب للشجرة، مما يسبب نمو خضري للشجرة ودخول الأمراض والأمراض والحشرات والآفات، ما تقل من جودة ونمو الأشجار التفاح.
0: طيب الاحتياجات، ما هي الاحتياجات المائية لشجرة التفاح خلال الموسم؟ كم تحتاج؟
1: بالنسبة للاحتياجات المائية لمحصول التفاح فهي مناسبة، أكثر ما تحتاج له شجرة التفاح هي خلال فترة نمو الثمار وتقل أثناء فصل الشتاء، وأكثر وعملية الري تتم بطريقتين، بعض بطريقة الغمر والطريقة الثانية هي طريقة التقطير أو بالري الحديث، وهي العملية المجدية والمناسبة. فعملية الري بالتقطير ذو جدوى عالية لأنه يوفر المياه، وكذلك قدرة الاستيعابية للمحصول مناسبة، وكذلك يتم التسميد عبر شبكة الري، ويحصل الشجرة على الماء والعناصر الغذائية بشكل مناسب وملائم.
0: جميل. ما أهمية استخدام وسائل الري الحديثة مثل الري بالتقطير بالنسبة للتفاح، وما مدى جدوائيتها؟
1: بالنسبة لما تكلمت سابقا، الري بالتقطير مهم جدا خاصة لأشجار التفاح، لأن أشجار التفاح ما تحتاج إلى ري غزير مثل
0: الغمر،
1: لأنه يسبب إجهاد للشجرة نفسها وظهور تعفنات، وكذلك التعطيش
0: وخسارة، ما منها فائدة،
1: وخسارة
0: يعني استهلاك كبير للماء
1: وإسراف. نعم، خاصة إذا كانت المسافات ما بين الشجرة والشجرة 4 إلى 4 متر أو 5 في 5 متر. وبالنسبة لعملية الري بالتقطير فهي مناسبة جدا لأشجار التفاح لأنها تقلل من نسبة الإسراف في الماء، وكذلك حصول النبات على عناصره واحتياجاتها المائية المناسبة.
0: جميل. مهندس، سوف نواصل الحديث معك عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالزراعة، زراعة التفاح، ما هي الممارسات التي ترفع جودة الثمار تحسن الإنتاجية، ما هي العلامات التي تدل على وصول ثمرة التفاح إلى مرحلة النضج، لأن هناك البعض مع الأسف الشديد بعض المزارعين بيحصد محصوله وينزله للسوق وعاده حامض،
1: نعم،
0: ما قدوش ناضج سواء، فمع الأسف الشديد بيخرب ويطيح وبيخسر، يعني بعضهم على أساس يشتي يلحق بداية الموسم عشان يبيع غالي، وهذه مشكلة تتكلم عنها إن شاء الله لكن بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، متابعينا الأعزاء، فاصل ونعود إليكم لاستكمال هذه الحلقة من برنامج يد تزرع، تابعونا.

0: إذن حياكم الله مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، مرحبا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من برنامج يد تزرع على إذاعة أفاق. نرحب من جديد بضيفي الحلقة المهندس سعد خليل، مختص إرشاد الفواكه بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية في وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية. حياكم الله مهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: ما أبرز الممارسات الزراعية اللي بترفع جودة الثمار وبتحسن الإنتاجية؟
1: العمليات التسويقية هي أهم العمليات التي تجعل المحصول أو ثمار المحصول التفاح ذات قيمة تسويقية عالية. فالعمليات ما بعد الحصاد أو ما عملية،
0: لا أنا بتكلم عن الممارسة الزراعية اللي بترفع جودة الثمرة.
1: بالنسبة للعمليات الزراعية على ما ذكرت سابقا هي تبدأ من عمليات اختيار الأصناف، الصنف المناسب للزراعة للحصول على جودة عالية، مثل الصنف السكري هذا إن شاء الله بيتم تعميمه وانتشاره للمزارعين. كذلك العمليات الزراعة، عمليات الري والتسميد وعمليات التقليم والإدارة والمكافحة المتكاملة للآفات، هذا عمليات مناسبة أو مهمة للمزارع للحصول على جودة عالية للمحصول.
0: جميل. واللي بتحافظ على البسمة، يعني على المحصول نفسه، العمليات ما بعد الحصاد، صح؟
1: نعم، العمليات ما بعد الحصاد مهمة وأكثر أخطاء يسببها المزارعين في هذه العمليات التسويقية،
0: التخزين، الفرز،
1: التعبئة،
0: أيوة التعبئة إلى آخره، عن نجيلها إن شاء الله. طيب نسأل سؤال، كيف يمكن الزيادة الرأسية للتفاح في نفس المساحة؟ يعني بدل ما أنت قلت إحنا قادرين ننتج 10 طن، صح، من الهكتار الواحد، هل إحنا قادرين ننتج أكثر من خلال يعني عمليات معينة، البذور إلى آخره؟
1: لا، بالنسبة للتفاح اختيار الصنف على ما قلت لك، بالنسبة إذا كان التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية فلا بد من اختيار أصناف قوية وأصناف ذات إنتاجية عالية، مثل الصنف السكري. الصنف السكري لإنتاجية عالية ذات 8 الأصناف هذا الذي تم زراعتها في محافظة صعدة، فهي تمتاز بزيادة الإنتاجية خاصة إذا كان التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية. أما بالنسبة على ما ذكرت إن في الهكتار الواحد حوالي 10 أضنان من الأصناف المحلية البلدية، أما الأصناف هذا بتكون أكثر وأكثر اقتصاديا وإنتاجيا
0: إن شاء الله بإذن الله. طيب مهندس، ما هي العلامات اللي بتدل على وصول ثمار التفاح إلى مرحلة النضج المناسبة للحصاد؟
1: بالنسبة للعلامات، علامات نضج ثمار التفاح تبدأ أولا في تغير حجم ولون الثمرة من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر، أو بعضها من اللون الأخضر الداكن إلى اللون الأخضر الناعم. كذلك صلابة الثمرة نفسها. ثانيا سهولة فصل الثمرة عن الساق أو عن القطف، حالة القطف يعني تجي وهي سهلة على حين يتم قطفها. كذلك بالنسبة للعلامات نضج الثمار التفاح، طعمها بالنسبة للطعم السكري، نسبة سكرية عالية، وكذلك أنها تكون تغير في اللون وكذلك في الحجم.
0: نعم، يعني علامات واضحة.
1: نعم،
0: ويستطيع المزارع بسهولة أنه يقدر يميز يعني.
1: نعم.
0: طيب ما هي الأضرار التي قد تنتج عن الحصاد المبكر أو المتأخر؟
1: بالنسبة للأضرار، أولا زيادة الحموضة والتدهور في السوق في القيمة التسويقية للمحصول، وهذه تجعل من المستهلكين انعزال عن شراء التفاح. يعني تجي تقطف أنت في أول الموسم من أجل الحصول على أرباح وعلى أسعار، ولكن القيمة الغذائية للمحصول لم تكتمل بعد. فالمستهلك نفسه بينعزل، يجي الانعزال أو عدم طلب للشراء للمحصول بسبب هذه السرعة في قطف المحصول. ثانيا أن المحصول إذا تم قطفه قبل نضجه يجي لها عدم اكتمال النضج التام وضعف التخزين، ضعف التخزين نفسه.
0: نعم. طيب ما هي الأخطاء اللي بيرتكبها بعض المزارعين أثناء عملية القطف والنقل؟
1: بالنسبة لعملية القطف لها أخطاء كبيرة، في تكون بعض الأخطاء في عملية القطف تكون عشوائية، يعني تكون قطف بدون يعني بسرعة يجيبه بسرعة المسائل عشوائي،
0: يؤثر على الشجرة نفسها،
1: يؤثر على الشجرة،
0: تمزق يعمل تكسر
1: يعني
0: لل
1: يعني يمسك الثمر هكذا من دون ما يحركها هكذا ولا بسلوب بطيء. قلة مهارة في عملية القطف لدى العمال أو القاطفين، كذلك أنه يتم عملية القطف في عبوات
0: مش نظيفة،
1: مش نظيفة، كذلك في عبوات خشنة ما يتم تجريحها،
0: أيوة.
1: يتم صدفها بعض الأحيان في سطح على الأرض، وهذه عملية خاطئة. كذلك يتم هز بعضهم هز الشجرة ما يتساقط إذا كانت بعيدة بعض هذا، وهذا تسبب في ضعف أو انخفاض القيمة التسويقية للثمرة نفسها.
0: نعم.
1: وهذا أخطاء شائعة، وإن شاء الله بعد مع الوقت بعد تندرج قليلة جدا.
0: طيب، ما هي أفضل طرق التعبئة والتغليف يا مهندس اللي بتحافظ على جودة التفاح أثناء النقل والتسويق؟
1: بالنسبة للتعبئة والتغليف هو يقلل الفاقد. نعم، الطرق الصحيحة في عملية التعبئة أن تكون على حجم السلة أو على طرف السلة، يعني ما تكونش تعبئة كاملة فوق السلة، بحيث أن أثناء التدريج هو التدريج حق السلة فوق سلة فوق سلة بما يأثر على السلة اللي تحتها.
0: صحيح.
1: وبالنسبة لعملية التعبئة هي مهمة للمزارع، لأن أغلب المزارعين عندها هكذا عقدة نفسية ما يشيل لا يعبي السلة لا رأسه، ويطرح فوقها كرتون ويطرح سلة فوق سلة ويعبي فوق السيارة وجالك ما جالك مادة كماد وصدمات للثمن.
0: الله الله الله.
1: وهذا أخطاء لابد ما يتلاجاها المزارع نفسه.
0: صحيح.
1: وهي لصالحه، لأن ذي الحين بيجي يوجه السلة ويطرح السلة اللي فوقها على الأضخم الثمار الذي يوجهها، ما يسبب صدمات وكدمات للمحصول.
0: يعني عبيط بيطيح عليه من كيلو إلى 2 كيلو في كل سلة، في
1: أكثر. نعم.
0: وعن أكثر يعني ما عدى.
1: وهذه تحصل لأن التفاح بيعتبر لسلاسل، يوصل للمسوق الجملة، مسوق الجملة لا مسوق التجزئة، ويتوزع وما يوصل إلا
0: ما يوصل باقي إلا ربع في السلة.
1: صحيح. وهذا المزارع لابد أن يفكر فيها ويحافظ عليها.
0: صحيح.
1: بالنسبة للتغليف، والتغليف مهم، حين التعبئة أول حاجة من نوع السلة لابد أن تكون سلة نظيفة، لابد أن تكون وضع السلة مرصوفة، يعني فرز يعني مدرجة، فرز نظيف معبه بتعبئة صحيحة متوازنة، لا يجي هو بيصب غير صبوب من البردي للسلة.
0: نعم.
1: ويسكب من غير تنظيم ولا غير ما يسبب لها جروح أو صدمات للثمار نفسها.
0: للثمار. نعم.
1: والتغليف، وأغلب التغليف هو يجي في العبوات الكرتونية ذات أحجام مناسبة، وهذه مناسبة أفضل من السلة البلاستيكية، فتعبى
0: الكرتونية.
1: أيوة الكرتونية.
0: أيوة بيجي ناعمة.
1: بيجي
0: ما فيهاش.
1: ناعمة. نعم.
0: صح.
1: ما بيش فيها.
0: أما البلاستيكية بيجي فيها
1: خدوش و.
0: أيوة بيجي فيها أعمدة وكذا. مش عارف إيش.
1: سبب جروح كلية.
0: هذا تنفع للأشياء القاسية، يعني لبعض الثمار القاسية.
1: وإذا طرح في السلة مثلاً غشاء ناعم مثلاً مشمع ولا قرطاس ولا حاجة ناعمة.
0: وكرتون.
1: كرتون من هنا من الجهات.
0: أو إسفنج أو أي شيء.
1: أيوة بحاجة إنه لا يتسبب إلى جروح في قشرة حق الثمار التفاح.
0: صحيح. مهم جدا. وفي نماذج، يعني إحنا
1: به نماذج مؤسسات.
0: أيوة قد في مؤسسات بدأت تشتغل على هذا الجانب، جانب التغليف بشكل جميل.
1: نعم جدا.
0: وفي معك كان من قبل الخارجي، المنتج الخارجي، كيف بنلاحظ كيف بيهتموا به.
1: نعم.
0: بيطرحوا الحبات هكذا داخل كراتين ويحطوهن داخل هذا يعني أوراق.
1: نعم.
0: أو زي الإسفنج والفاين وكذا، يعني أيوة يعني تبقى الثمرة محافظة على نفسها عدة أشهر
1: وتكون
0: ما
1: يجيها
0: شيء،
1: تكون جذابة ونظيفة.
0: صحيح، بلا شك. طيب، ننتقل سيدي الكريم إلى الصناعات التحويلية. أو قبلها في هناك سؤال، ما كيف يمكن الاستفادة من الثمار غير المطابقة للمواصفات التسويقية بدلا من إهدارها؟
1: أيوة، بالنسبة للفاقد من الثمار التفاح حيتصل إلى أكثر من 18% أو أكثر،
0: رقم نسبة كبيرة.
1: نسبة كبيرة هذا الفاقد، وهذا تعتبر خسارة للمزارع نفسه. فبالنسبة للفاقد هو يأتي من هذا الأخطاء العشوائية الذي يمارسها المزارعين والمسوقين في عمليات ما بعد الحصاد، فوجد فاقد. هذا الفاقد يمكن أن نحوله إلى صناعات غذائية نستفيد منها في عملية الصناعات الغذائية، وتحويلها إلى مربيات أو عصائر أو مخللات وغيرها.
0: جميل جدا. وهذه بتحافظ على القيمة النقدية والاقتصادية،
1: القيمة التسويقية. نعم
0: نعم. وبدل ما حتى يعني بنلاحظ أنه الأسواق أحيانا بتغرق بالصناعات التحويلية لمنتجات خارجية.
1: نعم.
0: بينما احنا عندنا مادة خام قادرين احنا نعمل صناعة تحويلية ونصدر.
1: نعم. مثل المنجود الحين ان شاء الله بتوجه.
0: أيوة.
1: فيه.
0: نعم. كذلك التفاح. نعم. أي التفاح وبقية انواع الفواكه احنا قادرين نصدر للخارج. نعم. مربيات وفواكه مجففة، خل، عصائر. نعم. الى اخره، ومعانا يعني جودة عالية. يعني
1: جودة عالية ونظيفة
0: جدا.
1: قيمة غذائية عالية.
0: المذاق نفسه يعني. نعم. مذاق التفاح اليمني حاجة فريدة. طيب ما دور الجمعية التعاونية متعددة الأغراض في كل ما ذكر من العمليات الزراعية والمعاملات والتسويق؟
1: بالنسبة للوضع الراهن الآن، الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض لها دور كبير في العمليات الزراعية للمحصول التفاح، خاصة في عمليات ما بعد الحصاد أو في تنظيم التسويق. بالنسبة للجمعيات الآن تم تشكيل مجاميع إنتاجية أو ما تسمى بمجاميع إنتاجية لمحاصيل التفاح، خاصة في محافظة صعدة. من خلال هذه المجاميع الإنتاجية التي تعتبر الركيزة الأساسية في عملية تزويد وإرشاد المزارعين في العمليات الزراعية، الممارسة العمليات الزراعية والتسويقية الصحيحة لمحصول التفاح، وإدخال مدخلات إنتاجية أو مدخلات وتزويدهم بمدخلات مثل الأصناف، الشتلات، البذور، شبكات الري.
0: نعم.
1: بإدخالهم بعمليات قروض داخل الجمعيات.
0: إذن الجمعية لها دور كبير جدا.
1: نعم.
0: في هذا كله من العمليات الإنتاجية حتى مسألة التسويق. إن شاء الله نشوف يعني هذه الثمرة وهذا المنتج اليمني الرائع بكل أصنافه وتشكيلاته إن شاء الله يعني يرتفع ويرتقي ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس سعد خليل، مختص إرشاد الفواكه بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية. كنت معنا ضيفا في هذه الحلقة من برنامج جد تزرع.
1: شكرا لكم.
0: حفظكم الله. مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جد تزرع، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة. تقبلوا خالص تحيات أيوب شوقي إدريس، محمد صالح حاتم، سوسن مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعاً حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14 عصرا.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء، الذي نناقش فيه موضوع خطبة الجمعة مع فقرات أخرى. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم، أذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: أرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذه الحلقة في هذا اليوم، يوم الجمعة المباركة. والبداية معكم مستمعين الأعزاء بالفقرة الأولى،
1: منبر الجمعة. منبر الجمعة،
0: نرحب بكم في هذه الفقرة والتي سنتناول فيها بإذن الله عز وجل نقاطا مهمة، ومع مغادرة السنة الهجرية عام 1447 هجرية ودخول السنة الجديدة من العام الهجري، استقبلنا عاما هجريا جديدا. نتذكر في هذه الأيام أهمية الوقت، وكذلك نتذكر الهجرة النبوية الشريفة، وأيضا ذكرى يوم عاشوراء بكل ما يحمله من معان ودلالات في وجدان الأمة. يسعدنا أن نرحب معنا في فقرتنا هذه ضيفنا هنا في الاستوديو، عضو رابطة علماء اليمن، الأستاذ عبد الله محمد العمراني. حياكم الله أستاذ عبد الله، مرحبا بكم.
2: حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
0: أهلا بكم أستاذ عبد الله. مضت سنة هجرية، مضى العام 1447 هجرية، ودخلنا في سنة جديدة من السنة الهجرية. أستاذ عبد الله، بادئ ذي بدء، السؤال المهم الذي علينا أن ننتبه له وأن نركز عليه، أهمية الوقت وكيف نغتنم أوقاتنا.
2: طبعا بالنسبة لأهمية الوقت، الإسلام يولي هذا الموضوع جانب مهم جدا، وهو أن على الإنسان ألا يضيع وقته في أي شيء. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب، يعني الله بيعلم نبيه أنه في كل وقت من أوقاته وفي كل لحظة من لحظات زمانه أنه يكون يستغل وقته بالعبادة. طبعا العبادة تكون في المعاملات، أو العبادة تكون في العبادات. فقال له فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من الأعمال أو من أشياء مهمة في جهاد في سبيل الله، أو في الصلاة، أو في تعليم الناس الشريعة، أو في نشر الدين، فإذا فرغت من هذا العمل يعني فانصب، يعني قم بأعمال ثانية، يعني ولا تعمل لنفسك عطلة، واستغل وقتك في كل زمان
0: وقت. إجازة، يعني لا يوجد إجازة في طاعة الله.
2: نعم، لا يوجد إجازة. وإلى ربك، قال الله سبحانه وتعالى وإلى ربك فارغب، إن الإنسان الآن هو في رحلة دائما مع الله سبحانه وتعالى وإلى الله. يعني الإنسان في هذه الدنيا ما بيعمل، إنه في رحلة، هذه الرحلة تنتهي إلى أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى ربك فارغب، يعني ما تكون رغبتك إلا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني وبعض العلماء أو أكثر العلماء وأئمة اللغة قالوا فإذا فرغت فانصب، ما ذكرش هنا، ما ذكرش المتعلق أو المتعلق.

0: ونوم الصائم أيضا جعله الله عبادة، فليستغل حتى هذا النوم بأنه يستعين به في تأدية العبادات وفي تأدية المعاملات. هذا النقطة. أيضا الله غرز لنا في طبيعة البشر، في كل البشر يعني مسلمين وكافرين عندهم غريزة إنه الإنسان ما يضيعش وقته. يعني تخيل أجيب لك واحد من المشاهير العالميين، يعني لا عنده ديانة ولا عنده كتب سماوي ولا شيء، يعني ديانته إنه بوذي
1: بفطرته.
0: آية بفطرته بغرز في كل إنسان هذا إنه بيعلم الناس. وطبعا أصبح رجل عالمي ومشهور في العالم في السبعينات، كان يقول أهم شيء يمتلكها الإنسان في وقته أو في حياته هو الوقت.
1: الله
0: يعني
1: الله.
0: على الإنسان هو إنسان بوذي، وعندما استغل هذا الفكر وهذه القاعدة وانتبه لهذه النقطة، إنه نقطة إن إحنا إن الإنسان لا يضيع وقت من أوقاته لا في لعب لا في لهو لا في مراح لا في إلا أن يكون بشيء بسيط هكذا ترفيه على النفس.
1: ما بالك بمن يضيعه في المعاصي والحرام؟
0: ما بالك بهذا الشيء. يقول هذا المشهور العالمي، يقول أملك شيء ما يكون للإنسان هو أن يغتنم هذا الوقت، بالرغم أنه وقته هذا الوقت هذا مين كان يستغله في تيكواندو وكاراتيه وكذا، لكن أصبح رجل عالمي بفضل هذه القاعدة أنه أملك شيء للإنسان هو مسألة الوقت. هذا إنسان بوذي، فما بالك نحن قد الله سبحانه وتعالى علمنا إن إحنا ما نضيعش أوقاتنا أبدا.
1: صحيح.
0: أيوة، فهذه مسألة مهمة. وكيف بالإنسان؟ الله ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليعبدون، قالوا أنا إلا ليعرفون، ليعرفون الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا الله سبحانه وتعالى عنقوم بالعبادات، وعيكون معرفة الله سبحانه وتعالى إنه هو السبب ووقود وطاقة في شحذ الهمم وعدم تضييع الوقت. فنحن كما المسلمين الآن بيضيعوا أوقاتهم، وكم في قراءة جرائد، في قراءة في التلفونات، في الواتساب، في الفيسبوك، في الكذا، مع أن هذا أصبحت يقولون بعض الأطباء أصبحت مسألة إدمان. يعني يقولون بعض الأطباء حتى الإنسان الذي قد يمارس الفيسبوك أنه يفلت الفيسبوك لمدة ساعة، أي يحس بتوتر في جسمه ويحس بتوتر في عقله لأنه لم يفتح الفيسبوك في هذه الساعة أو في هذه الساعة.
1: نعم.
0: مثل هذه الساعات بيقول لك هذا أشياء مهمة إن الإنسان ينتبه لهذه الأشياء وهذه البرامج وهذا المسخ بأنه أصبحت إدمان، يعني مثل الحبوب العلاجات.
1: صحيح.
0: في مسألة مهمة إن الإنسان ينتبه.
1: وكم أستاذ عبد الله حث القرآن الكريم على استغلال الأوقات، بل أقسم الله عز وجل بالوقت في أكثر من سورة، فقال والفجر.
0: نعم.
1: وليال عشر والضحى والليل إذا سجى والشمس إلى آخر ما أقسم الله عز وجل به. إذن أستاذ عبد الله، الوقت هو رأس مال الإنسان، وهنا نسأل يعني إذا كان هذا الوقت رأس مال الإنسان وقد انقضت سنة بكاملها ودخلنا في سنة جديدة، والآن نحن في الخامس، في اليوم الخامس من هذه السنة الجديدة، كيف نستثمر بداية هذا العام الهجري، يعني ونحن ما زلنا في بداية هذا العام الهجري الجديد، في محاسبة النفس وتجديد التوبة والعهد مع الله عز وجل؟
0: طبعا هذا سؤال مهم، لأنه يتعلق في جانب محاسبة النفس. محاسبة النفس هذا عنوان كبير ومهم جدا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، عن بعض العلماء قال ولتنظر نفس، يعني الإنسان نفسه إنه ينظر في نفسه ويحاسب نفسه، وإن كان المعنى إنه هو الإنسان في حقيقته هو أن يعامل هذه النفس. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأقسم ونفس وما سواها، الذي يعني معناه والذي سواها، الذي والله سبحانه وتعالى. فمحاسبة النفس شيء مهم جدا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه أنهم يحاسبوا أنفسهم وأن يستغلوا هذا الدين في محاسبة النفس. كان يرشدهم مثلا إلى من بعض محاسبة النفس أنه يكون الإنسان لازم الاستغفار، والنبي أخبرهم أنه بيداوم على الاستغفار يوميا ويأتي بها 100 مرة يوميا بشكل يومي. هذا
1: نعم.
0: يعتبر من محاسبة النفس.
1: صح.
0: في شيء مهم جدا أن الإنسان يحاسب نفسه، والإنسان يحاسب نفسه. يعني تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء من أجل هذه النفس، من أجل هذه النفس. يعني قريش ما كانت تمتلك في نفوسها الكبر، العجب، الرياء، الشرك، هذه الأشياء وغيرها من العناوين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأجل أن يهذب هذه النفوس وترتقي إلى أن يعامل الإنسان ربه سبحانه وتعالى في كل الحقوق، وأن يتعامل الإنسان الفرد مع أخيه الفرد، وأن يتعامل الإنسان مع المجتمع. هذا شيء مهم جدا، أن الإنسان يحاسب نفسه ويراجعها دائما.
1: نعم.
0: الإمام علي بيقول في بعض كلامه أو فيما معنى كلامه، إن الإنسان المتقي نفسه منه في عناء،
1: الله،
0: والناس منه في راحة. يعني تخيل الإنسان عندما يراجع نفسه إنه لا يغثي والدته ولا يصرخ فوق أبيه، ويعامل أولاده معاملة حسنة، ويعامل جيرانه معاملة حسنة، ويعامل المسلمين معاملة حسنة في السوق، في أي مكان، في النوادي، في أي مكان، في المقبرة، إن الإنسان يعامل الناس معاملة حسنة، ويراجع نفسه دائما أنه لا يزعل أحد ولا يؤذي أحد. فهو دائما بيجابر نفسه أنه لا تؤذي ذلك الشخص، وإذا هذا الشخص عاملك معاملة سيئة لا تؤذي، بل احمله على السلامة. وهكذا الإنسان
1: نعم.
0: في باستمرار يعامل نفسه
1: ويحاسب نفسه دائما،
0: أيوه، يحاسب نفسه دائما على أنه يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى، ويؤدي حقوق العباد، ولا يكون منه تجاوز ولا تعدي ولا بقي في مسألة حقوق عباده أو في حقوق العباد. يعني تخيل لما الإمام علي يقول نفسه منه في عناء، لأنه بسرخة في صحة نفسه، لا ما يشتيش في عجب مع كل الناس، ولا يشتي رياء، ولا يشتي كبر، ولا يشتي مخايا، ولا يريد السرقة، ولا يريد أن يرتكب المعاصي. النبي قال أني حفت الجنة بال، يعني أن حفت النار بالشهوات.
1: نعم.
0: حفت النار بالشهوات. فالإنسان بيكافح نفسه، النفس حق هذا ويزكي أنه ما ترتكبش هذه، أنه ما يرتكبش هذه الشهوات. فهو دائما في محاسبة، والناس منه في راحة.
1: صحيح.
0: لأن الناس الذي يحاسب نفسه ويراجع نفسه دائما مع الله، ويراجع نفسه دائما مع عباده، تبصر أن العباد مرتاحون من هذا الرجل. يعني
1: نعم.
0: لم يصل إليهم أذى ولا ضرر ولا شيء. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده.
1: صحيح.
0: ذلك مسألة المحاسبة مسألة مهمة جدا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء إلا وما هاجر إلا لأجل هذه القاعدة المهمة والشريفة، وهي تزكية النفس البشرية. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكذلك أيضا يجدد الإنسان نفسه في التوبة والعهد مع الله، لأنه كلما تجي هذا السنة الهجرية أو رأس السنة الهجرية الإنسان يحاسب نفسه. مثل التاجر في كل سنة أو في كل شهر أو في كل أسبوع بيراجع
1: ويعملون جرد، يعني في آخر السنة
0: ويعملوا جرد ويحاسب ما ربح وما خسر وما خرج وما دخل وما وهذه أشياء هذه متعلقاتها الدنيا، ما بالك هو النفس الذي عدخلك الجنة أو هي الذي عدخلك النار. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من
1: دساها.
0: فهذه مسألة مهمة.
1: نعم. وأيضا إضافة إلى كلامكم أستاذ عبد الله، الحديث النبوي الشريف الذي يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، على ضوء ذكر الهجرة النبوية ونحن في السنة الجديدة نتذكر هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو نتحدث عن هذه الهجرة من زاوية الدروس التي نستفيدها بالنسبة في استغلال أوقاتنا، إضافة إلى الثقة بالله عز وجل، وأيضا الأخذ بالأسباب.
0: فعلا يعني موضوع الهجرة موضوع كبير جدا، وفيها دروس وفيها عبر وفيها استفادات. مسألة ميزان الثقة بالله والأخذ بالأسباب، فإن الهجرة النبوية على صاحبي أفضل الصلاة والسلام، كان في مسألة إنه عندما قريش رغبوا من يأتي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتله أو يأتي حيا أو ميتا
1: نعم
0: يعطف جائزة 100 ناقة طبعا 100 ناقة بيرغبوا بإناث الجمال لأن الإناث الجمال هنا الذي بيولدان
1: من أحسن
0: أيه من أحسن وهي بتدي لك الثروة الحيوانية هي
1: نعم
0: فيعطوا جائزة مغرية لكل من يأتي بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نال منه لأنهم علموا أن النبي قد هاجر من مكة وأنه اختفى من مكة وذهب إلى المدينة فقام أحد الشباب مكة أو فتيان مكة وهو مشرك وكافر وقام ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد في أثناء الطريق شك أن النبي ما عجش من هذا الطريق وإنما سوف يغير وجهته من طريق أخرى فذهب في هذا الطريق الآخر يعني وراء النبي من بعيد فلحق بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لكن الخيل حقه وغرزت أرجلها في التراب أو في الرمال 3 مرات فعلم مالك
1: سراقة
0: بن مالك أن هذا شأنه شأن عظيم وأن هذا يبدو أنه نبي فأنه نبي وأنه له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى فما فعل قال للنبي قال النبي أعطني الأمان وأنا سوف أضللهم عنك فأعطاه النبي الأمان وقال له يا سراقة يعني كيف يكون الحال بك وأنت تلبس سواري الملك ملك كسرى فبعدما النبي هاجر إلى المدينة وجاءت الفترة التي أسلم فيها مالك سراقة بن مالك كان هناك ثقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة وعند أيضا سراقة
1: وأيضا هذا سراقة أخذ النبي أخذ بالسبب فكان عون الله وتأييده له
0: فهذا كان عندهم ثقة أنه وعد الله سبحانه وتعالى سوف وعد النبي أنه سوف يتحقق يتحقق من الله سبحانه وتعالى فهذه مسألة مهمة أن إحنا ضروري ما يجي يكون عندنا ثقة مثل ما كانت عند الرسول عندما تكلم بهذا الكلام وعندما حصلت عند الصحابة لأنه عندما غزوا وفتحوا فارس أتوا بالذهب والسواري والتاج والمنطقة اسمها الذي الحزام الذهبي وأخذ عمر بن الخطاب وألبسها قال اليوم يتحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موت النبي يعني سلمه السواري ولبسه ولبسه التاج والمنطقة هذه فقد تحقق هنا وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكبر المسلمين لهذا الشيء لأن كانت عادية تعتبر معجزة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
1: صلى الله عليه وسلم ومن هذا أستاذ عبد الله ندرك على أنه إذا أخذنا بالأسباب في استغلال أوقاتنا وتبنا وعدنا إلى الله عز وجل فإن الله أيضا سيتوب علينا وسيغفر لنا وإذا وثقنا به فإنه سينصرنا شكرا لكم الأستاذ عبد الله على هذه الإضاءة المباركة في هذا المحور مستمعين الأعزاء نأخذ معكم فاصلا قصيرا ونعود نواصل الحديث في المحور الثاني.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة في الفقرة الأولى منبر الجمعة مع ضيفنا هنا في الاستوديو عضو رابطة علماء اليمن الأستاذ عبد الله محمد العمراني. نرحب بكم من جديد أستاذ عبد الله وحياكم الله.
1: الله يحييكم وبارك فيكم وشكرا لكم.
0: عافاكم الله. أستاذ عبد الله، نتحدث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هاجر من مكة إلى المدينة. نحن اليوم بحاجة إلى أن نهاجر إلى الله عز وجل في ظل هذه الفوضى العارمة والمستنقع الخطير الذي تعيشه الأمة، وفي ظل الحرب الناعمة التي نواجهها من قبل أعداء الله عز وجل. كيف نترجم مفهوم الهجرة في سلوكنا اليومي، أيضا في تعاملنا مع أجهزتنا ووسائل التواصل التي صارت هذه الأجهزة ووسائل التواصل مستنقع إلا لمن انتبه لنفسه؟
1: إلى الله سبحانه وتعالى وكيف ترجمتها في السلوك في سلوكنا في مسألة مهمة جدا. أنا قد أكون أقول إن هي الغاية في هذا الحياة الدنيا، وهي إن مسألة الهجرة بعض العلماء قالوا إنه لا هجرة بعد الفتح، وقالوا إنه بعد فتح مكة سواء كانت دار كفرية أو دار فسق، بينما بعض العلماء الآخرين قالوا إنه حتى لو افتتحت مكة إنه لابد من الهجرة إذا كانت انتقلت هذه الدار من دار إيمان إلى دار فسق أو إلى دار كفر، وركزوا في هذه المسألة. وقد أكون أقول أني مع الجانب الآخر في هذه الفكرة أنها صائبة، إنه الإنسان حتى ولو حصل فتح مكة والمنطقة تحولت إلى منطقة دار فسق أو رجعت إلى دار الكفر مثل الأندلس حصلت هذا الشيء، فإنه الإنسان يكون دائما في يخاطب نفسه انه هيهاجر،
0: وايضا نهاجر الى الله، يعني نهجر المعاصي.
1: ايوه، وهذا انه الانسان يهاجر وينقذ نفسه، لانه الانسان ما معرف في هذا الدنيا الا انه يكافح هذه النفس هذه تؤمره بالمعاصي وتؤمره بالشهوات. فالنفس هذه مهم انه يوميا او في كل لحظه انك تكون تجمعها، وانك ما تعطيهاش الشهوات التي تحبها، لان النفس تحب الشهوات، تحب شهوات المعاصي، تحب الشهوات المحرمه من النساء والسرقة وغير ذلك والرياء والكبر والعجب والشرك. أيضا النفس تحمل أهم معصية في الكون هذا، وهي معصية الشرك الخفي. الشرك الخفي النفس بتلازم هذا الإنسان، فيحتاج في كل لحظة أنه ما يكونش مشرك بالله، بمعنى أنه يشرك مع الله سبحانه وتعالى شيء آخر في العبادة. وهذا طبعا مثل الذين يراءوا، الشرك الخفي هو مثل الرياء.
0: نعم.
1: الرياء ومثل العجب، فهو مهم جدا. إذا زكى نفوسنا عاد تزكى أعمالنا، وعاد تزكى وسلوكنا يكون فيها زكاة وفيها وتنهج النهج الصحيح وتتعامل بالأعمال الصحيحة. فلا بد إن إحنا نهاجر إلى الله سبحانه وتعالى من أول شيء، أول شيء من هذه النفس.
0: نعم.
1: ببعض العلماء يقولون والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. أضرب لك مثل بسيط لكن نفهم بها الأشياء الكبيرة. إنه بعض الآباء والأمهات يدللوا أبنائهم في كل شيء، ما يخليش يحتاج إلى أي شيء، ويرفه ويعطاه الرفاهية الكاملة، حتى إنه بيشربها الحليب من سنتين إلى ثلاث سنين إلى أربع يشربها الحليب حق النهاية،
0: وبعد ذلك يصير مدمن. يعني
1: وبعد ذلك يصير مدمن. ببعضهم أنا أعرفهم كان يشرب الحليب حتى ثاني إعدادي، قدوا في ثاني إعدادي يشرب حليب الأطفال. ليش؟ لأنه ولف. وبعد ما كبروا مثل هؤلاء الناس نعرفهم رجعوا اكتلبوا وحوش فوق آبائهم فوق أمهاتهم، لأنه ما عادش ينقطع هذاك الدلال، ما عادش ينقطع هذاك الشهوات وهذاك النعيم وهذه الراحة. لأنه والنفس كذلك إذا اهملتها ما بتحاسبهاش، ما بتجمعهاش عن الإدمان وعن الولعة وفي أي شيء، إدمان في أي شيء وولعة في أي شيء حتى في المعاصي، إذا لم يجمعها سلوك طبعا هيكون سلوك منحرف
0: صحيح
1: ومعدول عن الطريق. الله سبحانه وتعالى يقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا الله خلينا، مش المقصود انك تهدينا من اول مره وتخلينا في الاسلام، لا، حتى بعد الاسلام يا الله خلينا دائما وابدا سلوكنا دائما سلوكنا واعمالنا في الصراط المستقيم. لذلك الله قال اهدنا الصراط، ما قال إن شاء الله اهدنا إلى الصراط المستقيم.
0: صحيح.
1: اهدنا الصراط نفسه، يعني خلينا نستمر في هذا الطريق نفسه، طريق الإسلام وهو طريق الأنبياء، ما هو طريق الأنبياء إنه ما يظلموش في الكيل ولا في الوزن، لا يذو عباد الله، لا يأخذون حقوق الآخرين، لا يغتصبون أموال الآخرين. كم الآن بنشاهد من اغتصابات، كم نشاهد من أخذ الأموال بغير حق من أراضي وغير أراضي، هذا بسبب إنه ما بش عندنا مفهوم الهجرة إلى الله. فالنبي هو جاء الهجرة العملية من مكة إلى المدينة، هي معناها الهجرة في الداخل نفس معناها.
0: نعم، لأن رسول الله في البداية يعني هجر المعاصي. أيوة. من نفسه، ثم استطاع أن يهاجر. هنا الأستاذ عبد الله أيضا تذكر قول الرسول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: أيوة.
0: وأيضا قول الله عز وجل نتذكر ففروا إلى الله. أستاذ عبد الله، الهجرة كل الناس يهاجرون، منهم من يهاجر إلى الطاعة ومنهم من يهاجر إلى المعصية، مثل ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر أيضا هجرة من نوع آخر، هجرة الإمام الحسين ابن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على مقربة من ذكرى عاشورة، عندما هاجر من المدينة ذهب إلى مكة ثم ذهب إلى العراق، كانت الهجرة في طاعة الله عز وجل. نعم. أستاذ عبد الله، ما كانت عندما نتحدث عن يوم عاشورة لنهيئ له، لأننا سنتحدث إن شاء الله سنفرد له موضوعا خاصا في الجمعة القادمة، ما كانت هذا اليوم في تاريخ الإسلام وما الذي حدث فيه باختصار شديد؟
1: وهذا السؤال المهم، إنه هو ببعض يعني المسلمين الذي ما بش عندهم علم كثير يعني يجي يقول يوم عاشوراء عند المذهب الفلاني هو بمعنى كذا، وعند المذهب الفلاني هو بمعنى كذا. لا، أصلا يوم عاشوراء هو له مكان في الإسلام نفسه، يعني إذا كان في الإسلام نفسه عنده له مكان، فهو يكون له مكان في قلوب المسلمين جميعا، يكون في أي من أي مذهب أو من أي حزب سياسي إسلامي. لذلك هو اليوم عاشوراء هو يحتل مكانة عظيمة في الإسلام نفسه. فأيضا ما هو الشيء الذي حدث فيه؟ حدث فيه عنوانين كبيرين، وهو العنوان الأول أنه الله سبحانه وتعالى نجى موسى من فرعون، كان في يوم عاشوراء في العاشر.
0: نعم.
1: من المحرم. وأيضا كان محطة أيضا تاريخية وعظيمة وامتداد للرسالة، إن الإمام الحسين استشهد في هذا اليوم،
0: فاجعة كبيرة يعني.
1: فاجعة كبيرة، وسبيل الحسين هو نفس سبيل موسى، وهو الخروج لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، ونشر الدين ونشر الإسلام ونشر هذه أشياء مهمة. فالإمام الحسين استشهد في هذا اليوم، استشهاده كان ما هو عنوانه، إنه خرج لأجل الإصلاح في أمة جده، يعني الإمام الحسين رأى الإسلام بيندفن والمسلمين لم تعد سلوكهم على ما ترضي الله سبحانه وتعالى. لأن من هو المسلم؟ المسلم الذي تكون أعماله موافقة لمبادئ والشريعة الإسلامية، وإذا كانت أعمال موافقة للشريعة الإسلامية فهي أعمال إسلامية، وإذا لم توافق فهي أعمال غير إسلامية. ولا
0: وإن نطق بالشهادة،
1: حتى وإن نطق بالشهادة. في ذلك كان مهم أن الإمام الحسين يخرج ضد الظلم وضد من دفن شريعة الإسلام والمسلمين. طبعا للعلم أن شريعة الإسلام وهي الأحكام هي أكثرتها معاملات.
0: صحيح.
1: وأكثرتها أفعال وأعمال وسلوك وتحرك وعدم إعطاء العطلة لنفسك في هذا المجال. فعندما الإمام الحسين بسرقة سلوك المسلمين وأعمال المسلمين وليس عقيدتهم فقط، عندما بسرق سلوكهم قد منحرف عن الإسلام جدا، فخرج على الذي الرأس الذي أفسد الإسلام والمسلمين، خرج عليه بثورة. وما أراد بهذه الثورة إلا لإصلاح أمة جده وإقامة هذا الدين، ويرجع سلوك المسلمين كما كان على عهد رسول الله، على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في يوم عاشوراء حتى بعظم الذي قال إنه نسخ الوجوب بقي الندب. شوف لأهمية هذا اليوم، لأن هذا اليوم كلما تذكرنا فيه موسى عليه السلام وكلما تذكرنا فيه الإمام الحسين، فهذا يشحذ هممنا ويعطينا طاقة.
0: نعم. سنأتي إلى الدروس أستاذ عبد الله في السؤال. نعم. الأخير، إذن ذكر الإمام الحسين عليه السلام هو حفيد رسول الله، واستشهد على يد من يدعون أنهم خلفاء لرسول الله أمثال معاوية ويزيد بن معاوية الذين حرفوا الخلافة إلى الملك. العضود. استاذ عبد الله، في ختام حلقتنا ونحن نتحدث عن الهجرة النبوية، نتحدث عن ذكرى يوم عاشوراء، السؤال المهم: كيف نستفيد من هاتين المناسبتين في مواجهة التحديات والأخطار المعاصرة والثبات على المبدأ، خصوصا أن هنالك أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، أمريكا وإسرائيل، يضغطون على هذه الأمة ليخرجوها عن دائرة الإسلام بالحرب الناعمة، بالحرب العسكرية؟ كيف نستفيد من هاتين المناسبتين في هذه الظروف التي نواجهها؟
1: نعم، هذا سؤال مهم جدا، والمفروض يعني إذا ضربنا مثل بالمذاهب الإسلامية، المذاهب الأربعة وغيرها، هذه المذاهب الإسلامية الذي يقول الشاعر وكلهم من
0: يعني كلهم من رسول الله
1: ملتمسون فعلا.
0: نعم.
1: فالمسلمين أو علماء الإسلام أو علماء المذاهب أو الذين يقودون المذاهب والوجهات الشخصية العلمية الإسلامية، هذا المفروض أنهم كلهم يتوحدوا أمام هذه التحديات والأخطار. طبعا كل احنا من اول التاريخ لهذا الحين ونشوف احنا المذاهب الاسلاميه انهم في تناحر، مع انه كلهم بيجمعهم الاسلام نجدهم في تناحر. وما هو السبب؟ اول شيء السبب من الاهواء وغيرها من المسائل، لكن هذه تشتت وتحارب المذاهب وتشتتهم وتكفير كل واحد للاخر الى ما ادى الى ان اسرائيل تفسد في الارض.
0: صحيح.
1: وفساد اسرائيل في الارض عناوين طويله، فساد في الجانب الأخلاقي، فساد في جانب النساء، فساد في جانب المالي، فساد في جانب القتل، فساد في جانب الحشيش، في كل المجالات،
0: كل مجالات الحياة.
1: نعم، في الأفلام الإباحية، في نشر، في تجنين الزنا والفاحشة، تجنين هذا ضيع أسر وضيع دول على ما يضيع مجتمعات. أوروبا الآن تشكي من هذه القوانين الإباحية. فاليهود نشروا هذا الشيء وجعل أيضا الإسلام والمسلمين في جعل المسلمين في تناحر والمذاهب في تناحر
0: عن قدواتهم. نعم. ومناسباتهم مثل هذه المناسبات.
1: حتى أن تل أبيب يوجد معها جامعة إسلامية لتخريج العلماء، يعني إسرائيل تشرف على هذا الشيء وتخرج علماء وتدعمهم بالمال ويقوموا هذا العلماء في خدمة إسرائيل. فالذي الشيء يقول من هذا كله أنه تفرق المسلمين أدى إلى أن إسرائيل تفعل هذا كله. وخير دليل وشاهد موضوع جزيرة فلسطين، لذلك طريقة اليهود وتعاملهم وتفكيرهم الوحشي. فإحنا أتى هذا الشيء أتى إلى تمزيق الأمة وضررنا كلنا، يعني معنويا وجسديا تضرر المسلمون كلهم. يعني إذا مذهب حار مذهب فإنه لا يضرر ذلك المذهب دون ذلك المذهب، وإنما يتضرر الكل معنويا وجسديا. فما هو الحل لهذه الإشكالية؟
0: نعم،
1: الحل لهذا الإشكالية أنه مثلا المذاهب عندنا النقاط المشتركة أكثر من النقاط التي إحنا بنختلف فيها. نعم، فنضرب مثل كيف يكون هذا التوحد. أحيانا يجي التوحد بشكل عام أو صورة كبيرة وما بيش عندنا طريقة فعلية أن إحنا نتوحد. نضرب مثل واحد أنه من ضمن الأشياء التي إحنا نتوحد فيها أن في كتابنا جميعا في كل المذاهب الإسلامية أن الله بيحذرنا من اليهود والنصارى.
0: نعم،
1: بيحذرنا من أنهم هؤلاء مفسدون في الأرض وحذرنا، وهذا التحذير مستمر إلى يوم القيامة. فما هو نفعل؟ نخذ مثلا هذه النقطة يتوحد المذاهب الإسلامية في هذه الآية، في هذه الآية فقط، ويطبقوا ويقولوا خلاص ويخرجوا ببيان أن اليهود والنصارى المحاربين من النصارى هؤلاء، أما اليهود قدوم بشكل عام لأنهم كلهم، فهؤلاء كلهم أعداء للإسلام والمسلمين، وطريقة مواجهتهم يكون بالطريقة كيت وكيت وكيت وكيت.
0: نعم،
1: وأن المسلم وأن المسلمين في نفس الدولة أنهم يتوحدوا في هذا الجانب. أنت تشوف على قوة والتحدي، يعني كيف ما بش أي مذهب من المذاهب الإسلامية إلا ويقول أن اليهود والنصارى أعداء الإسلام.
0: صحيح. وعلى ضوء ما ذكرت أستاذ عبد الله من نقاط الاتفاق، أيضا العودة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الهجرة النبوية هي شيء متفق عليه، والاستفادة من دروسها. حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه كان حق، وإن حاول البعض أن يقول بأن الحسين بن علي عليه السلام خارج عن الجماعة وأنه قتل بسيف جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزيل الشكر لكم أستاذ عبد الله محمد العمراني، عضو رابطة علماء اليمن، على هذا الحضور المبارك وعلى ما تفضلتم به من إضاءات قيمة. شكر الله لكم وبارك في علمكم وعملكم، وجعل عامنا الهجري الجديد عام نصر وعزة وثبات للأمة.

0: نرحب بكم جديد مستمعين الأعزاء، وننتقل بكم الآن إلى فقرتنا الثانية في حلقة هذا الأسبوع. ومضة معرفية. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة ومضة معرفية. نحن في مطلع هذا العام الهجري الجديد، نستمع الآن إلى فلاشة خاصة لسماحة السيد العلامة شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية. نقف معه مع موضوع مهم، سرعة انقضاء الأعمار وضياع العمر في الغفلة. تفضلوا معنا بالاستماع إلى هذه الفلاشة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. بسم الله خير الأسماء وأكرم الأسماء وأشرف الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض. ومن أما شاء ربنا من شيء بعد فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنظر بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، خلق الخلائق بقدرته، واستعبد الأرباب بعزته، وساد العظماء بجوده، لم ينته إليه نظر ولم يدركه بصر، أدرك الأبصار وأحصى الأعمال وأخذ بالنواصي والأقدام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من التواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. أوصيكم ونفسي بالإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والإقبال على الله والإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار. فما أوصيكم ونفسي بالمسارعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال سارعوا سارعوا. ما أسرع ذهاب الأيام كما كان يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ما أسرع الساعات في الأيام، وما أسرع الأيام في الشهور، وما أسرع الشهور في السنين. تنقضي الأيام وتذهب أيام وتأتي أيام، وينقضي عمر الإنسان أحيانا كثيرة دون أن يحرز الإنسان نفسه خيرا عند الله سبحانه وتعالى. تمضي عليه الأيام والأسابيع والشهور والسنون، وينقضي عمره دون أن يقدم لنفسه شيئا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ها نحن على يعني مقربة من اكتمال عام هجري كامل، وعلى مشارف عام جديد. انقضى عام كامل بما فيه من الخير ومن الشر، حافل هذا العام بأحداث كثيرة وجسيمة لا تخفى على أحد. ومنها الأحداث التي جرت في فلسطين، والتي جرت في لبنان، والتي جرت في إيران، والتي جرت عندنا في اليمن، ولا زالت الساحة مستعرة والساحة محترقة والابتلاء قائما. لا زال الأمر كما هو عليه من الابتلاء العظيم، والناس ما بين مقدم رجلا ومؤخر أخرى. أناس يتوجهون إلى الله ويقبلون على الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس قد حظوا بنعمة الله وتوفيق الله بأن رزقوا الشهادة في سبيله، أو ماتوا على أحسن حال من أحوالهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، بينما أناس آخرون ربما سواء باغتهم الأجل وهم على أسوأ حال، والعياذ بالله، من التلكؤ والرجوع عن الله سبحانه وتعالى، وأكل أموال الناس بالباطل، وحرمان الورثة من إرثهم، والأيمان الفاجرة، والمغاني والملاهي والمزامير والطيش واللعب، وفي غفلة ماتوا. وحين ماتوا كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا هنا معنى الزج، يعني انتهي عما أنت فيه من الطيش والجهل والسفاهة والحم والغباء وضياع الأوقات، وتوجه إلى الله. كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا إنها كلمة. وفي تفسير آخر أن كلمة كلا ها هنا جاءت معنى حقا، إنها كلمة هو قائلها. كل إنسان فرط في دينه، فرط في حياته، فرط في عبادته، سيقول هذا القول: رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيتمنى أن لو يؤخر، حتى يصحح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. ولن تؤخر نفس إذا جاء أجلها. نحن يا إخواني اليوم نتحدث، ومواعظ الله سبحانه وتعالى كثيرة، وأول مواعظ الله كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يحذرنا من مغبة التمادي في العصيان، ومن مغبة السهو واللهو واللعب والحمق والجهل. لأن يوم القيامة، عندما يأتي يوم القيامة، يقول الحق سبحانه وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كل إنسان سيندم إلا المؤمنون، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين. كل الناس سيندمون، سيبكون دما، سيقول القائل منهم: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا عنده ميراث الورثة، عشرات السنين مرت وهو جاثم على هذا المال، لم يعطي أهل الحق حق حقوقهم، لم ينصفهم، لم يسلمهم مالهم، وعنده أوقاف لم يخرجها، عنده وصايا لم يؤدها، عنده أمانات لم يؤدها، وهو يحدث نفسه أنه سيعيش. الجيل الأول مات، والجيل الثاني بعده ثالث صاروا كبارا، ولا زال المال دابعا تحت هذه الأسرة دون أن يعطوا بقية الأسرة حقوقهم. ما أدري كيف يفكر الناس، هل الأعمار بأيديهم أم بيد الله سبحانه وتعالى؟ هل هم ضامنون للعيش في هذه الدنيا والبقاء في هذه الدنيا إلى ما لا نهاية، حتى يتعاملوا مثل هذا التعامل من القسوة والغفلة والغرة والغش والخداع والنفاق والعياذ بالله؟ ماذا يحدث الإنسان نفسه؟ كم هو باق في هذه الحياة الدنيا؟ كم سيعيش؟ كم سيبقى في هذه الدنيا؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اليوم نسمع المتكلم يتكلم ونحن نسمع، ما فائدة الكلام إن لم يكن هناك من يسمع ويعي وينتفع بما يسمع؟ فاسمعوا وعوا وانتفعوا إذا سمعتم عباد الله. اسمعوا وعوا، فالدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتهاء، قالت على كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكذبون عباد الله هذا كلام الله هذا كلام رب العزة جل جلاله وعظم شأنه.
0: وإياكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الفلاشة ونذهب وإياكم الآن إلى الفقرة الختامية والثالثة في هذه الحلقة.
2: ميدان الخطابة.
0: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة وهي الفقرة الختامية في هذه الحلقة ميدان الخطابة. كنا في الحلقة الماضية قد وقفنا عند الخطابة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبرز خصائص خطبه ورأينا كيف كانت خطبه نموذجا على في الصدق والوضوح والرحمة. أما اليوم فإننا نواصل حلقاتنا في هذه الفقرة وسلسلة الخطابة ونقف اليوم عند قمة شامخة من قمم البيان العربي والإسلامي عند من قيل فيه كلامه فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. نقف اليوم مع الخطابة عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. مستمعين الأعزاء الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في البداية تربى في بيت النبوة ونشأ في حجر الرسالة وتلقى البيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة حتى صار أمير المؤمنين وإمام البلغاء ومرجع الفصحاء ومعلم الخطباء عبر الأجيال. خطب الإمام علي عليه السلام وتميزه أيضا في الخطبة ليس أمرا عابرا بل كان نتيجة لالتقاء العلم بالعمل، فهو الذي جمع بين العلم والعمل والإيمان باللسان والقول والفعل والحكمة بالتجربة والبصيرة بالموقف. ولهذا ظلت خطبه مدرسة قائمة بذاتها استفيد من الخطباء والعلماء وأهل البيان إلى يومنا هذا. جمعت طائفة من خطبه وقد جمعت طائفة من خطبه ورسائله وحكمه في كتاب نهج البلاغة الذي يعد من أعظم كتب البيان العربي بعد القرآن الكريم. ولا يزال نهج البلاغة محل دراسة وتحليل ومراجعة في الجامعات أيضا والمعاهد ومراكز الأبحاث. مستمعين الأعزاء إذا ما تأملنا في خطب الإمام علي عليه السلام وجدناها تتميز بخصائص كثيرة ونادرة لا تكاد تجتمع في غيره. من تلك الخصائص أولا عمق المعنى وسعة الفكرة. خطبه ليست كلاما عابرا بل بحر من الحكمة وميدان للفكر. أيضا قوة التصوير وجمال البلاغة. الإمام علي عليه السلام بالتأمل لخطبه نراه يرسم بالكلمات صورا حية يجعلك ترى ما يقول ويحرك في نفسك المعنى قبل أن يصل إلى عقلك. ثالثا حرارة الوعظ وصدق الموعظة، فهو لا يعظ بقوله فقط بل من قلب يحترق على أمته ومن لسان يخاطب الضمير قبل العقل. رابعا الجمع بين الفكر والعاطفة. خطبه ليست مواعظ عاطفية فقط ولا فلسفات جافة، بل هو الذي جمع بين العقل والقلب. خامسا التنوع في الموضوعات. تناولت خطبه التوحيد والعدل والزهد والسياسة والجهاد والإدارة والحرب والسلم حتى صارت موسوعة شاملة في الفكر والبيان. سادسا قوة الأثر النفسي. روي أن كثيرا من الناس ومن أصحابه عندما كانوا يسمعون خطبة يبكون، ومن أشهر خطبه الخطبة المعروفة بخطبة المتقين التي ألقاها لصاحبه همام، فما إن انتهى منها حتى صعق همام صعقة كانت نفسه فيها. بالعودة إلى نماذج من خطبه عليه السلام منها خطبته التي قال فيها: أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت. لو نقف وقفة قصيرة مع هذا المقطع الشهير من خطبه عليه السلام في قوله: أما بعد، فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت بالطلاع. ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، والسبقة الجنة والغاية النار. تأملوا معي هذا المقطع البليغ في كلمات قليلة لم تتجاوز سطرين. رسم الإمام علي خريطة الحياة كلها: الدنيا في إدبار، والآخرة في إقبال، واليوم تدريب، والغد السباق. هذا ما يسميه أهل البلاغة التقسيم البديع، حيث يضع الإمام معادلة كاملة في الحياة في جمل متوازنة متناسقة المعنى. لاحظوا اختياره للألفاظ: أدبرت، آذنت بوداع، لم يقل ذهبت، بل اختار صورة من يستأذن في الرحيل: أقبلت، أشرفت، صورة من يطل عليك من شرفة عالية، المضمار، السباق. تصير الحياة كميدان تدريب وسباق. هذا هو الإعجاز في خطب الإمام علي عليه السلام. وهنالك خطب أخرى كثيرة ونماذج من خطبته عليه السلام، لكن السؤال: ما الذي نتعلمه اليوم من خطب الإمام علي عليه السلام ومن الخطابة التي كان يسلكها أمير المؤمنين عليه السلام؟ لعل أهم الفوائد التي يخرج بها الخطيب من دراسة خطب الإمام علي عليه السلام: أولا، أن الخطيب الحق هو من يحمل علما قبل أن يحمل لسانا، قبل أن يحمل لسانا يجمع بين العلم والعمل. ثانيا، العبارة القصيرة المركزة أبلغ من العبارة الطويلة. ثالثا، التصوير الحي يجعل المعنى يدخل القلب قبل العقل. رابعا، الخطيب لا يؤثر إلا إذا خرج كلامه من قلب يحترق على أمته ويحترق على الناس. خامسا، الجمع بين الفكر والعاطفة وبين الحكمة والموقف هو سر الخلود في الخطابة. وسادسا، أن خطب الإمام علي عليه السلام مدرسة مفتوحة لكل خطيب يريد أن يرتقي بكلمته بكلمته، فلا غنى لطالب البيان عن النظر في نهج البلاغة وتأمله. وأخيرا مستمعين الأعزاء، الخطابة عند الإمام علي عليه السلام قمة شامخة يتطلع إليها كل خطيب وكل عالم وكل صاحب كلمة. فالإمام علي في خطبه قد جمع ما تفرق في غيره: العلم العميق والإيمان الصادق والبيان الرصين والموقف الثابت والوعي الشامل.

0: مستمعينا الأعزاء، وقفنا اليوم في حلقتنا في رحاب بداية العام الهجري الجديد. مع رحاب هذا العام وأيضا مع قيمة الوقت ودروس الهجرة النبوية ومع يوم عاشوراء ومعاني الثبات والموقف، ثم استمعنا إلى ومضة معرفية لسماحة السيد العلامة شمس الدين شرف الدين عن سرعة انقضاء الأعمار وضياع العمر، ثم وقفنا أخيرا في ميدان الخطابة عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. نشكر ضيفنا الكريم الذي حضر معنا في فقرة منبر الجمعة عضو رابطة علماء اليمن، نجدد له الشكر الأستاذ عبد الله العمراني، ونشكر أيضا مخرجنا الرائع المهندس محمد علي هبة. نسأل الله عز وجل أن يجعل عامنا الهجري الجديد عام نصر وعزة وثبات للأمة، وأن يجعلنا من يستلهمون من الهجرة وعاشوراء روح الموقف والمواجهة، وأن يكتب لنا ولكم حسن الختام. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة من ملتقى الخطباء ومع محطة جديدة وفقرات جديدة. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
2: نقول لقادة العدو ومجتمعه: أنتم اليوم في مأزق كبير. فقد أصبحت المواجهة بينكم وبين الصادقين الجادين المعتمدين على الله من أبناء الأمة. وتحرر ملف هذه القضية من المتواطئين المستهترين العابثين، وهذه مقدمة للنصر الحاسم الآتي حتما ولتحقق الوعد الإلهي. إذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
3: يا جند ربي سدد الله رميكم، بودوا على أرض الوطن من دمكم، فالأرض غالي والكرامة غالي.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نخلص فلن نخلص، أليس كذلك؟ وإذا ما قمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أن الصبر قد نفذ وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مر التاريخ.
3: والله أن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكيل.
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
3: القاسي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاءت رجال اليمن بسيوف بتاره، وسمحتي علي ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيد النطوف، سلاح الايمان والعالم شوف.
6: ان شعب اليمن نفذ صبره،
3: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع،
4: صبرنا انتهى وإلى هنا ويكفي.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
1: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني ولا تستهدف أي شعب مسلم. فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية، وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافاً عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
0: ضد أمريكا وإسرائيل.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكتك المطهرين، وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، وهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة يا رب العالمين، ووفقنا أبدا ما أحييتنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم، بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، والمسارعة في طاعة الله، وترك التسويف والمواعدة في طاعة الله. فالإنسان والدنيا سريعة الزوال، وشيكة الانتقال. ها نحن اليوم نغادر عاما ماضيا ونستقبل عاما جديدا، عام مضى الله أعلم ماذا صنعنا فيه، هل أحسننا فيه أم أسأنا. ختم لنا عام بأكمله بخيره وبشره، ونسأل الله تعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته فيما مضى، وأن يحفظنا فيما بقي، وأن يعصمنا وأن يستعملنا أبدا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه. لتعلم أن السنين سريعة، سريعة الزوال، عمر الإنسان سريع. قال سبحانه وتعالى حاكٍ عن أهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. الدنيا يا إخواني سريعة الزوال، وعلينا أن نبادر الأوقات فلا نضيع أوقاتنا، سواء أوقاتنا رصيدنا، أوقاتنا سواء مالنا، أوقاتنا هي الرصيد الذي نعيشه. إما أن نغتنم هذا الرصيد، وإما أن نسرف فيه وأن نلعب به وأن نضيعه. يأتي يوم القيامة يقول القائل منا رب ارجعون، عند موته يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، من ورائهم برزخ إلى يوم البعث. جاء في الرواية سواء في الأثر كأنه موقوف عن الإمام جعفر الصادق أو غيره: من استوى يومه فهو مغبون، يعني إذا كان اليوم مثل الأمس في نفس العمل وفي نفس السيرة، من استوى يومه فهو مغبون يعني ناقص، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. إذا كان يوم قد صلى ويوم قد ترك الصلاة والعياذ بالله فهو ملعون. وكذلك الحال لو أكل أموال الناس بالباطل، كذلك الحال لو أسرف لو أساء. فلذلك لا بد من المسارعة في طاعة الله إخوان المؤمنين، والمبادرة، وألا نضيع أوقاتنا، في الملاهي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، والعياذ بالله أن نكون من الناس. إخواننا المؤمنين، مرت بنا ذكرى الهجرة النبوية في مطلع هذا العام، وهذه أول جمعة من هذا العام الجديد 1448. الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، محطة مفصلية في تاريخ هذه الأمة، فلم يكن ما بعدها كمثل ما كان قبلها. كانت الهجرة أمرا ضروريا وأمرا تكليفيا دينيا من الله سبحانه وتعالى. عد من لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا ولاية له، ولذلك قال الحق جل من قائل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فإن استنصروكم في الدين وعليكم النصر إن استنصروكم في الدين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا يعني إلا تفعلوا الهجرة والموالاة تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات جاءت في آخر سورة الأنفال، تحدثت عن الهجرة وعن وجوب الهجرة وعن ضرورة الهجرة وعن أنها ضرورة دينية لا يكتمل إنسان إيمان إنسان بل لا يتحقق الإيمان إلا به، لأنه قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين هاجروا. لماذا؟ لأن الدعوة قد وصلت في مكة المكرمة إلى طريق مسدود، وتآمر المشركون بعد أن أذابوا النبي وأصحاب النبي شتى ألوان العذاب، تآمروا على قتل النبي وتصفية الإسلام من جذوره بمحو النبي وقتل النبي وتصفية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم لدى الجميع قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصلوا إلى حد أن خططوا في قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاضطر النبي للهجرة بعد أمر الله تعالى له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده الاستعداد لأن يضحي بنفسه، لكن الدعوة في بدئها وفي مهدها، ولا بد أن تنتشر هذه الدعوة، ولا بد أن تصل دعوتها إلى الآفاق، ولا بد لتحقق ذلك من الهجرة التي أمر الله تعالى بها. ولذلك لضرورة الهجرة قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لاحظوا كيف أن الحق سبحانه وتعالى توعد من لم يهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى للعذاب الأليم بجهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأن هذا التكليف ابتلاء من الله سبحانه وتعالى به يتحقق إيمان العبد من عدمه. ولاحظوا لو أنكم سئلتم اليوم لأن تهاجروا بيوتكم وتغادروا بيوتكم وتتركوا أهاليكم هجرة إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله، هل كان سيقوم بهذا التكليف أحد من الناس إلا من رحم الله؟ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إن الهجرة النبوية إن الهجرة هجرة الأوطان وهجرة البيوت وهجرة الأهل تماثل في التكليف بقتل النفس وإزهاق النفس، كما كلف الله سبحانه وتعالى الخليل إبراهيم عليه السلام بقتل ولده إسماعيل، وامتحنهما ذلك الامتحان العظيم، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك الحال في الهجرة، هاجر من هاجر ممن صبد إيمانه بالله وبرسوله وتركوا بيوتهم أوطانهم وتركوا ذراريهم وتركوا أهاليهم وتركوا يعني أموالهم طاعة لله ليذهبوا إلى مكان الناس في هذه الدنيا عندما يغادرون منزلا يكونون قد أعدوا منزلا آخر ينتقلوا إليه وهيئوه وأعدوه وفرشوه، فلن ينتقلوا إلى ذلك المكان إلا بعد أن هيئوا لأنفسهم مكانا آخر أفضل من الأول. لكن هجرة النبي وأصحاب النبي وأصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه، هاجروا إلى مكان مجهول لا مال لهم فيه ولا بيت لهم فيه ولا مسكن لهم فيه ولا وطن لهم فيه، أمر مجهول، على أن العرب سترميهم بقوس واحدة. هذا هو المعنى، هذا هو معنى التكليف الإلهي يا إخواني. علينا أن نفهم أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين، الذي خلق هذا الجسد، خلق شتى سمعه وبصره وفتق لسانه وسوى هذا الجسد العظيم، هذا الجسد، ولقد خلق الإنسان في أحسن تقويم. الله تعالى غني عن هذا الجسد وعن سائر الأجساد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هل كان الله تعالى بحاجة إلى أن يلجئ نبيه بأن يهاجر، وأن يلجئ الصحابة بأن يهاجر، وأن يتركوا أوطانهم وبيوتهم؟ لم يكن الله تعالى بحاجة إلى ذلك، كما أنه أيضا ليس بحاجة إلينا للدفاع عنه ولا للقتال في سبيله، لأنه هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لكن الله تعالى بحكمته ابتلانا. لماذا ابتلانا؟ لأن الابتلاء يا إخواني سر وجودنا في هذه الحياة، لأنه خلقنا إما للجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. لا تنسوا أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر،